0: أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
2: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
3: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
4: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
5: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
4: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
5: فنجومنا لا تغيب
4: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
5: نجوم لا تغيب،
6: نجوم لا تغيب.
5: نجوم لا تغيب،
4: الإبداع لا وطن له.
5: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
4: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
5: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
4: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
5: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: لا تغيب.
1: صباح من 1927 إلى 2014. الحلم.

0: أصدقاءنا. صباح اسم لا يحتاج إلى تعريف،
1: إنها نجم وجد ليبقى، فلن يأفل نجمها في يوم من الأيام حتى بعد أن طواها الموت.
0: إنها صباح الشحرورة، المغنية الممثلة.
1: لعل الكثير من المستمعين لا يعرفون أن اسم صباح الحقيقي هو جانيت جرجس بغالي، وإنما صباح هو أحد ألقابها.
0: هنا غلب اللقب على الاسم، فانتهت جانيت وبقيت صباح.
1: تعد صباح إحدى أيقونات الفن العربي، وواحدة من الأيقونات اللبنانية إلى جانب فيروز ووديع الصافي.
0: امتدت حياتها المهنية من منتصف عام 1940 حتى الألفية الجديدة، لتترك خلفها إرثا فنيا تلفزيونيا سينمائيا ومسرحيا كبيرا، خلدها كأسطورة في المجال الفني على مر العصور.
1: اشتهرت صباح بألقاب كثيرة، منها الشحرورة والصبوحة وصوت لبنان.
0: ترى من أين اكتسبت صباح لقب الشحرورة؟
1: من وادي شحرور، أحد القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدة في محافظة جبل لبنان.
0: والشحرور اسم طائر يمتاز بأنه متوسط الحجم، وهو أصغر أنواع الطيور ذات اللون الأسود.
1: بينما تتميز أنثى طائر الشحرور بلونها البني، ويكون لون منقارها بنياً أو بنياً غامقاً.
0: كما يمتاز طائر الشحرور بلغة التواصل التي تعتمد على تغيير درجة صوته، بالإضافة إلى قدرته على تغيير حجمه وفقاً للظروف المحيطة به.
1: والشحرور ربما ينطبق عليها معظم ذلك صوتاً وجمالاً.
0: كانت صباح من بين أوائل المغنين العرب الذين وقفوا على خشبات المسرح العالمي في أولمبيا في باريس،
1: وقاعة كارنيجي في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في لندن، ودار أوبرا سيدني.
0: أصدقاءنا.

0: فنانة صباح كانت ذات شهرة كبيرة منذ نعومة أظفارها، ولا سيما في بلدها لبنان.
1: استطاعت أن تتميز بشهرتها المحلية حتى لفتت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر، والتي كانت تعمل في القاهرة، فأوعزت إلى وكيلها في لبنان قيصر يونس لعقد اتفاق معها لثلاثة أفلام دفعة واحدة.
0: كان الاتفاق يقضي بأن تتقاضى صباح 150 جنيها مصريا عن الفيلم الأول، ويرتفع السعر تدريجيا.
1: ذهبت إلى أسيوط برفقة والدها ووالدتها، ونزلوا ضيوفا على آسيا داغر في منزلها بالقاهرة.
0: وكلف الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم.
1: وفي تلك الفترة اختفى اسم جانيت الشحرورة، وحل مكانه اسم صباح في فيلم القلب له واحد في عام 1945، وكان عمرها آنذاك حوالي 18 عاما.
0: يقال أن السنباطي لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء، لأن صوتها الجبلي كان ما زال معتادا على الأغاني البلدية المتسمة بالطابع الفولكلوري الخاص بلبنان وسوريا.
1: لم تكن بداية صباح بالمشجعة، فقد شارف نجمها على الأفول بعد الحرب العالمية الثانية، حتى أنها لقبت بمطربة الساندويتش.
0: لكن ذلك تغير تماما بعد جهد وإصرار للتغيير، فقد تعلمت أصول الغناء وتحولت من مونولوجيست إلى مطربة حقيقية مع الأغاني التي لحنها لها كمال الطويل.
1: لقد دفع بالفنانة صباح كبار الفنانين والملحنين في مصر من أمثال رياض السنباطي وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي، رغم أن الساحة الغنائية حينها كانت تعج بأهرام الغناء العربي.
0: نجوم لا تغيب،
1: الشحرورة صباح.
0: أيها الأصدقاء، النجمة صباح والتي لن تغيب أبدا قدمت عددا كبيرا من الأفلام للسينما المصرية، إضافة إلى عدد كبير من الأغاني.
1: وصل عدد أفلامها إلى 83 فيلما بين مصري ولبناني، و27 مسرحية لبنانية، وأكثر من 3000 أغنية لبنانية ومصرية.
0: أبرز أفلام صباح هي أيام اللولو وموال، قدمتها عام 1966،
1: كما قدمت فيلم أيام عام 1970،
0: الأيدي الناعمة عام 1963،
1: المتمردة عام 1963،
0: لحن حبي عام 1953، إضافة إلى أفلام كثيرة.
1: كما قدمت الكثير من المسرحيات، أهمها مسرحية ألحان بلدي عام 1957،
0: وموسم العز عام 1960،
1: فاتنة الجماهير عام 1964،
0: دواليب الهوى عام 1966،
1: أهلا وسهلا ومرحبا عام 1972،
0: صباح في باريس عام 1976،
1: وعشرة أعوام نجاح في عام 1978.
0: ومن أفلامها أيضا فيلم هذا جناه أبي.
1: بعد الفاصل القادم سنتوقف قليلا مع هذا الفيلم، تابعونا.
2: ناوي يوهبها كل ما يملك من حنان ومال، وهو بحمد الله غني.
3: غني ولا مش غني، احنا مالنا؟ الغني هو الله، المهم ناوي يعترف بيها ويقول انها بنته.
2: يعترف بيها؟
3: طبعا، ودي عايزة كلام.
2: يجوز في الوقت الحاضر فيه ظروف صعبة تمنعه، الإشاعات وكلام الناس، وهو راجل معروف، لكن بعدين بعد القضية ما تنتهي والجو يصفى والحكاية تتنسي شوية.
4: يعني دلوقتي مستعر مني، خايف على اسمه وخايف من كلام الناس، لكن بعدين هيعترف بيا في السر زي ما خلفني في السر. لا، ده مش أبويا ومش عايزة أعرفه. أبويا وأمي هم دول اللي ربوني وما تخلوش عني في ساعة الشدة.
5: سميحة، يظهر إن صاحبك ده لسه قلبه ميت. أما تقابله بأسلم لي عليه وقول له عن لساني إنه جبان عديم المروءة.
0: أصدقاءنا، فيلم هذا جناه أبي هو فيلم سينمائي درامي مصري، إنتاج عام 1945 من إخراج هنري بركات، وهو من بطولة صباح.
1: قام بتأليف هذا الفيلم يوسف جوهر وهنري بركات، تمثيل سراج منير، فردوس محمد، وزكي رستم.
0: تدور قصة هذا الفيلم حول عادل الذي يمثله زكي رستم، وهو محام كبير ذو مكانة رفيعة الذي يتورط مع الفتاة أحلام التي تمثل دورها زوزو نبيل وتطالبه بالزواج، لكنه يرفض حيث لا يسمح مركزه الاجتماعي بالارتباط بها.
1: يتعهد لها بالتكفل بطفلها لكنها ترفض وتختفي من حياته.
0: تضع الفتاة طفلتها وتسميها سميحة التي تؤدي دورها صباح، ثم تفارق الحياة قبل أن تكبر الفتاة لتفصح لها عن أبيها، وتدور أحداث الفيلم حول الانطلاقة الأولى ثم تتعمق.
1: الفيلم مليء بالأحداث المشوقة وغير المتوقعة.
0: أصدقائنا، لصباح عدد كبير من المشاركات في المهرجانات الفنية كمهرجان بعلبك وبيت الدين وجبيل،
1: ومن أهم المسرحيات التي قدمتها في هذه المهرجانات القلعة والشلال، وفيهما تعاونت مع الرحابنة.
0: ست الكل وحلوة كتير، وكانت من أعمال زوجها وسيم طبارة.
1: وآخر مسرحياتها كانت كنز الأسطورة مع زوجها السابق فادي لبنان، والفكاهي كريم أبو شقرة، وورد الخال، والأمير الصغير.
0: آخر أعمال صباح الغنائية كانت أغنية يانا يانا التي قدمتها مع المغنية رولا سعد بتوزيع جديد.
1: أيها الأصدقاء، هل تعرفون ما هو اسم المسلسل الذي سرد قصة حياة الفنانة التي لا تغيب صباح؟
0: حسناً، بعد الفاصل الموسيقي القادم سنتعرف على هذا المسلسل وبعض أبطاله، فتابعونا.
1: أعزائنا، عنوان المسلسل الذي أشرنا إليه قبل الفاصل هو مسلسل الشحرورة.
0: هذا المسلسل اللبناني يحكي قصة الفنانة اللبنانية الشهيرة صباح التي تلقب بالشحرورة.
1: قامت بأداء شخصية صباح الممثلة كارول سماحة في دور الشحرورة،
0: كما شاركت الممثلة نادين ويلسون نجيم في دور بنت الشحرورة.
1: عرض المسلسل في رمضان عام 2011 على عدد من القنوات العربية.
0: نجوم لا تغيب،
1: الشحرورة صباح.
0: عزيزي المستمع، نالت الفنانة صباح عن مسيرة فنية حافلة وكبيرة عددا كبيرا من الجوائز، أهمها جائزة إنجازات مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي،
1: كما كرمتها السينما المصرية في القاهرة ومنحت لقب فارس من رئاسة الجمهورية اللبنانية.
0: وقد افتتح متحف في بلدتها بدادون ضم مقتنياتها ورسائلها،
1: كما دخلت موسوعة جينيس عن إرثها الفني الكبير، ويدرس صوتها في معاهد الموسيقى اللبنانية.
0: تعد صباح من أهم رموز الفن العربي وعملاقة من عمالقة لبنان، ولها أكبر إرث فني في التاريخ.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم الشحرورة صباح ساطعا لا يغيب.
6: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية،
7: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
7: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت. ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن المشاعر رسائل وليست أوامر، وأن الإنسان القوي ليس من لا يشعر، بل من يملك نفسه وهو يشعر. واليوم نصل إلى المحطة العاشرة، وهي خاتمة المرحلة الأولى في بناء الإنسان من الداخل. نقف عند ميزان التفكير. دعني أبدأ بسؤال ربما لم تفكر فيه من قبل. هل تعلم أن عقلك ينتج ما بين 50 و70 ألف فكرة كل يوم؟ هكذا يقول الخبراء. 50 ألف فكرة تمر في عقلك بين صحوك ونومك. والسؤال الأهم، من الذي يختار أيها يبقى؟ لأن الفكرة التي تسمح لها بالبقاء هي التي تصنع شعورك، والشعور هو الذي يصنع قرارك، والقرار هو الذي يصنع حياتك. إذن الأفكار تصنع القرارات، والقرارات هي التي تصنع الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأمل هذه الآية العظيمة. التغيير لا يبدأ من الخارج، لا من الظروف ولا من الناس ولا من الفرص، بل يبدأ مما بالأنفس، وما بالأنفس يبدأ بالأفكار. فالآية في حقيقتها تقول: إذا أردت أن تتغير حياتك ابدأ بتغيير ما تفكر فيه. والناس في علاقتهم بأفكارهم على 3 أصناف. الصنف الأول: من تحكمه أفكاره دون أن يشعر. كلما جاءته فكرة سلبية آمن بها فورا، مثل: أنا لا أستطيع، هذا لن ينجح، الناس لا يقدرونني، ويبني على هذه مثل هذه الأفكار حياته كلها. الصنف الثاني: من يحارب أفكاره، يحاول أن يسكت كل فكرة سلبية بالقوة، فيعيش في صراع داخلي مستمر مرهق. والصنف الثالث: من يراقب أفكاره ويزنها، لا يصدق كل فكرة تأتيه ولا يحاربها بعنف، بل يقف أمامها ويسأل: هل هذه حقيقة أم مجرد تفسير؟ وهذا الصنف الثالث هو الإنسان المتزن في تفكيره. وللتفكير المختل أنماط تتكرر عند كثير من الناس. التهويل، حين تتحول المشكلة الصغيرة في العقل إلى كارثة. فشلت في هذا الأمر، تصبح أنا فاشل في كل شيء. التعميم، حين تتحول تجربة واحدة سيئة إلى قاعدة مستمرة في عقل الإنسان: خذلني هذا الشخص. تصبح وتتغير الناس كلهم لا يعتمد عليهم. وقراءة الأذهان، هذا النمط يتكرر عند بعض الناس، وهو النمط الثالث، قراءة الأذهان. حين يظن الإنسان أنه يعرف ما يفكر فيه الآخرون، ويبني على تخمينه موقفا كاملا. هذه الأنماط ليست حقيقة، بل هي أخطاء في التفسير تقنعها بأنها الواقع. وأجمل ما علمنا إياه القرآن الكريم في هذا الباب هو حسن الظن. حسن الظن بالله، وحسن الظن بالناس، وحسن الظن بالنفس. لأن من يحسن الظن يرى الفرصة حيث يرى غيره العقبة، ويرى الأمل حيث يرى غيره اليأس. والفكر المتزن لا يعني التفاؤل الساذج إطلاقا، بل يعني رؤية الواقع كما هو دون تهويل ودون إنكار. أخي المستمع، أختي المستمعة، فكر الآن: ما الفكرة التي تتكرر في عقلك أكثر من غيرها هذه الأيام؟ فكرة عن نفسك، أو عن مستقبلك، أو عن الناس من حولك؟ وقبل أن تسلم بهذا، اسأل نفسك بهدوء: هل هذه الفكرة حقيقية موضوعية، أم هي تفسيري أنا للواقع؟ وهل لو رآها شخص آخر كان سيراها بنفس الطريقة؟ إذن من اليوم، كلما راودتك فكرة سلبية متكررة، لا تحاربها ولا تصدقها فورا، فقط قف أمامها واسأل سؤالا واحدا: هل هذه حقيقة أم مجرد تفسير؟ وإن كانت مجرد تفسير، فما التفسير الآخر الممكن لهذه الفكرة؟ هذا السؤال وحده إذا أصبح عادة لديك سيغير طريقة رؤيتك للحياة كلها. وتذكر دائما: الفكر المتزن يصنع حياة متزنة، وما تزرعه في عقلك اليوم تحصده في حياتك غدا. بهذه المحطة نكون قد أكملنا المرحلة الأولى من رحلتنا، بنينا الإنسان من الداخل روحا، طمأنينة ونفسا وعادات ووقتا ومشاعر وتفكيرا. لكن الإنسان لا يعيش وحده في هذه الحياة، فكيف تؤثر علاقاته في توازنه؟ وكيف يوازن بين حقوق الناس من حوله؟ هذا ما ستكشفه المرحلة الثانية من برنامجنا ميزان العلاقات. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
1: إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجنا أثر يتجدد، ونستضيف في هذه الحلقة الأستاذ سليمان بن محمد بن سليمان السليماني، وكيل أوقاف عقر النزوة. هذه الأوقاف التي قدمنا لها في اللقاء السابق وتحدثنا بشيء من التفصيل في أنواع أوقافها، وكيف أن أهل عقر نزوة، أهل هذه الحارة العريقة من حارات نزوة، استطاعوا بتكاتفهم وتعاونهم أن يعيدوا الحياة مرة أخرى إلى تلك الأوقاف. نواصل الحديث الشيق مع الأستاذ سليمان، ونسأله عن الهوية البصرية التي خلقوها لهذا الوقف. أصبح كل يكاد بيت في عمان أو كل بالغ رجل عاقل يعلم أن هنالك وقفاً مميزاً في نزوة. كيف استطاعوا أن يوصلوا هذه الرسالة؟ أنا أتوقع أن استطاعتهم الوصول لكل إنسان في عمان بل حتى في خارج عمان عن هذه الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي الذي أحدثته في المنطقة هو أكيد خلفه جهد كبير، جانب إعلامي. فأستاذ سليمان، هل ممكن تخبرنا عن هذه الجهود في خلق هذه الهوية المميزة لأوقاف عقر نزوة؟
1: شكرا لك يا أستاذ سعيد. مجددا احنا سعينا حتى نختصر، يعني انه هناك اوقاف مختلفة في حارة العقر تكون تحت مسمى واحد، وهو اوقاف عقر النزوة، كونها كلها في حارة العقر. ايضا الوقف بطبيعته بركة ومبارك، فجزء كبير جدا مما يعني من النتائج اللي حصلت هو بركة الوقف قبل كل شيء، وبركة الواقفين ودعاء من اوقفوا ايضا هذا. يعني ليس سرا أن نقول أنه كثير من الأشياء أو كثير من الصعاب تتيسر بقوة قد تكون أكبر منا. يعني كم من الأشياء اللي نقول لولا العناية الإلهية لما وصلنا إلى هذا المستوى، لكن اللي عملناه في حارة العقور وأوصلنا إلى هذا، يعني التجديد والتحديث والاستغلال الأمثل في الوقف بأن لا نكون مقلدين لما سبق. وذكرنا في الحلقة السابقة أيضا فكرة أنه الأراضي الاستثنائية لا تؤجر بنظام سنوي وإنما بنظام الاستثمار طويل المدى، هذا كان يلوق الدور. كذلك استغلال حارة العقر وإحيائها، ويأتي النجاح في استغلال حارة العقر إيمانا منا بأهمية هذه الحارة، ثم وفاء لآبائنا وأجدادنا اللي عاشوا وسكنوا فيها. نحن أيضا طفولتنا وحياتنا كانت كلها فيها، معرفتنا بهذا التاريخ وبهذه المكانة للحارة طبيعي جدا أنها تخلق فينا شيء من الولاء. ولأنه اشتغلنا ما لأجل غاية تجارية وإنما لمغزى أن نعيد مكانتها، كان هذا سبب أيضا للنجاح. إشراك المجتمع والأهالي ساعد كذلك على هذا، لأنه العمل كان جماعي لم يكن فردي. حتى وإن تصدر مسمى سين من الناس، لكن هناك خلف الكواليس كثير من يعمل لما وصلت له هذه الحارة أو لهذا الوقف. ثم أن احنا أيضا عملنا سجل تجاري ربحي، وهذا السجل يستثمر جزء من أصول الوقف، وأصبحت فيها أنشطة، نشاط مقاولات ونشاط فعاليات وما إلى ذلك. وهو أول سجل تجاري أو أول سجل ربحي للأوقاف في عمان. كذلك كثير مما يعني استحدثوا هذا الوقف أصبح بمثالة القدوة لمختلف الأوقاف، ولمختلف أصلا ليست فقط الأوقاف، حتى في أمور كثيرة في الاقتصاد والتجارة والاهتمام بالحارات والاهتمام بالمسارات التي وسط المزارع. خلق ثقافة جديدة، وهذه ما جاءت إلا لأنه نعود إلى استغلال أمثل غير تقليدي. لما نقول غير تقليدي هو أيضا بما يتناسب مع فترة هذا الزمان والمجتمع. نضيف إلى ذلك ربما أنه نحن في الأصل أيضا القائمين على هذا كوننا تجار، أصلا نحن تجار، وصادف أنه عندنا تمسك وعشق كبير لتاريخ عمان، أدى هذا إلى خلق معرفة كبيرة وتمازقت مع فكر ريادي تجاري. فأصبح استغلال الوقف ليس تقليدي كما ذكرت، وإنما استثمار حقيقي. استفادة المجتمع من هذا الوقف ساعد بشكل كبير أن المجتمع يقف معنا يعني صفاً واحد، ولا زلنا مستمرين على هذا. توظيف الجانب الإعلامي والتسويق كذلك له دور، لكن وفق وعلى كل ما ذكرت أن هناك كانت نوع من البركة تقف خلف كل عمل في هذا الوقف.
0: بالفعل هو أكثر ما يقنع الناس بأي عمل ليس ما تقوله بل ما تصنعه بنفسك. حقيقة أفعال القائمين على هذا العقار بل جميع المساندين الذين تظهر أسماؤهم أو تختفي، أفعالهم هي التي كانت خير يعني خير مثال لهذا العمل أو خير تجسد للعمل الكبير الذي كان خلفها. فبالفعل وكذلك رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته، عندما يعلم صدق الإنسان وصدق إخلاصه يناله التوفيق والسداد. تحدثنا عن هذه الأوقاف وكيف انتشلتموها، بعضها من حالة النثار إلى حالة العمار. طيب هل هنالك أيضا استمرار لمسيرة الوقف؟ الناس لا زالوا يقفون وتصلكم أوقاف جديدة؟
1: نعم، من اللي صار حديثا أنه أصبحت الناس توقف بشكل كبير جدا للأوقاف المختلفة، وأحيانا بعضها أوقاف بأرقام كبيرة أيضا ليست أرقام صغيرة، وفي مختلف المجالات. فعملنا مثلا عندنا احنا أنشأنا مركز للتعريف بالإسلام، هناك أصبح له وقف من أوقف لهذا المركز. عملنا كذلك للمدارس نوع من التطوير في المباني وما إلى ذلك، هناك من أوقف لهذا، هناك من أوقف أيضا أوقاف بفكر حديث يعني كان موجود سابقا لعابر سبيل يعني للضيوف اللي يزوروا المكان. كذلك الأوقاف اللي موجودة سابقا يعني تنميتها ساعدت بأن يستفيد المجتمع بأحيانا شوارع ترصف، وأحيانا أنه السواقي مثلا تقنطر، فأصبح أهل المكان يعطوك أيضا ويوقفوا من مزارعهم لتوسيع الطريق. هذا ما كان إلا لأنه تولدت عندهم هذه القناعة. أيضا لضمان الاستدامة، لأنه هذا أيضا يقرنا إلى هذا الجانب، أنه إيش هو اللي مستمر إلى الآن. إحنا لنضمن أن يستمر هذا الوقف بقوته وظفنا مدير تنفيذي وشخص يعني على قدرة كبيرة جدا من التعامل مع الأوقاف.
0: جميل.
1: عندنا طاقم عمل كبير الآن يتجاوز 15 موظف، وهل الموظفين كلهم قائمين على خدمة الوقف؟ هم موظفين يستلموا رواتب وليس متطوعين، لأنه ما نريد أيضا يتغير الزمان أو إحنا ما موجودين، كل الجيل اللي يعمل الآن ثم يأتي جيل جديد يبدأ بطريقة ما عنده أيضا سابقة فيتوقف هذا العطاء. إحنا عندنا شعار اتخذناه وإن كنا لا نصرح فيه الكثير، لكن نريد أن يكون وقف أو أوقاف حارة العقر هو الأول في عمان من حيث الأثر المجتمعي.
0: كمين.
1: ليس منافسة، فالأوقاف كلها خير وبركة، ولكن لأجل أن نشجع أنفسنا بأن نعطي أكثر.
0: هو أمر محمود ولا بأس أن الإنسان يجعل له هدف عظيم كبير يسعى إلى تحقيقه، فنسأل لكم التوفيق
1: آمين.
0: والسداد. نخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا الشائق مع الأستاذ سليمان السليماني وكيل أوقاف عقر نزوة، وكنا نتحدث عن طموح القائمين على الوقف، أنه ليس طموح فقط في الجانب المالي وتحقيق أكبر ريع، بل هو كذلك في تحقيق أكثر أو أكبر أثر اجتماعي اقتصادي في المجتمع. وحديث عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي وحقيقة يجرني إلى سؤال آخر. ذكرت أن الوقف بنفسه يوظف 15 شخص يعملون في هذه المؤسسة الوقفية، لكن كم الوظائف التي خلقها الوقف سواء المباشرة أو غير المباشرة؟ هل معاكم تقديرات لذلك؟
1: نعم موجودة، وليست تقديرات فقط، احنا حسبناها بالكامل
0: إن شاء الله.
1: وهذه الحسبة كانت حتى قبل أشهر، يعني الآن هناك تحديث أكيد العدد زاد، وما تحققت هذه إلا لأنه هذا يثبت أنه الوقف أيضا يحيي تاريخ عمان ويحيي الآثار العمانية. ففي داخل حارة العقر كعمانيين الآن اللي يشتغلوا أكثر من 400 موظف عماني
0: ما شاء الله.
1: ولما تحسب هذا العدد، هذا المستفيد بطريقة مباشرة، يعني احسب هناك موردين من الخارج شركات، احسب أنه سوق نزوة مقاور للحارة وانتعش أكثر، والسوق ملاكه والموظفين عمانيين، كم عدد المحلات فيها؟ احسب أيضا المشاريع اللي قامت في الأراضي المملوكة للوقف، يعني عندنا أرض واحدة ما يقل عن 150 موظف عماني اشتغل فيها، لأنه فيها عدد كبير جدا من المحلات وكلها ملك للعمانيين. ولما تحسب اللي حدث في حارة العقر، انظر إلى البيوت اللي فيها مشاريع، لأن احنا وصلنا أكثر من 89 بيت مرمم في حارة العقر من أصل 400. هذه البيوت أملاكها إما باعوها بأسعار مرتفعة، وإما أجروها أو ثمروها بعائد مالي شهري مرتفع، إذا استفادت أسر بالكامل. احسب أيضا الأسر اللي تجيب يعني منتوجات أو نوعات منزلية ومستفيدة منها، فكم عدد هذه الأسر؟ فلما تحسب 400 لا ينحصر فيهم، يعني المستفيد العدد أكبر بكثير من ذلك. ثم انظر إلى جانب آخر، انعكاس ما حدث في حالة العقر على كل عمان، كم موقع الآن تأثر بهذه التجربة وصار أيضا فيها موظفين وناس استفادوا وحصلوا على عائد. هذا فقط إذا تحسب جدوى الوظائف بدون لا تروح أيضا إلى أبعاد أكثر كالجانب الثقافي وما إلى ذلك.
0: بالفعل هو حقيقة أنها يعني كلما نزور بلدة أو قرية من قرى عمان دائما يذكرون الاستفادة من تجربة نزوة. والجميل أن أهل نزوة بعد قيامهم بهذا المشروع وإعادتهم الحياة إلى تلك الأوقاف، بل إلى الحارة بأكملها، هم سعوا إلى تصدير التجربة. فتجد كثير من المناطق دائما يعني يذكر التقيت بفلان وعلان من أهل نزوة من المسؤولين عن الوقف فنقل لي التجربة. فنقل التجربة في كثير من المؤسسات الخاصة وحقيقة يكلف تكلفة مالية كبيرة، استشارات خبرات يقدمها الإنسان، فنقلكم للتجربة هو حقيقة هو نوع من الوقف إذا كان صحة التسمية. فيعني هذه نقطة مهمة، إشارتك إلى هذه القضية، حديثك عن 89 بيت تم ترميمها، يعني هذه أملاك أشخاص ليست أوقاف، لكن بسبب أن الوقف عمر المنطقة أدى ذلك إلى عدوى إيجابية، أن الناس بدأت أيضا تعيد الحياة إلى المنطقة، ليس كذلك؟
1: الأغلب أنها أملاك خاصة كما ذكرت. نعم. وأنه أيضا بسبب أن الوقف اهتم في إصلاح الحارة، لكن جزء منها أوقاف. نعم. بعضها من السابق كانت وقف خاصة. نعم. غرف الراحة، وجزء آخر لا تم شراءه، احنا اشترينا أيضا مجموعة من المنازل، عقدنا اتفاقيات فيها، تم استثمارها تأجيرها، والآن فيها مشاريع، وبعض استخدمناها للخدمة، مثلا ما كان عندنا مصلى نساء، واحد من البيوت تركناه مصلى للنساء. سوق العقر موجود سابقا لكن مثلا ما كان مرمم، أيضا استغليناه بالترميم وهو وقف. فما كلها، ولكن استفاد الجميع من الملاك بما يعني بالخدمة اللي قدمها الوقف.
0: جميل جميل. يعني حقيقة الحديث لا يمل، لكن نعد كذلك الإخوة المستمعين بلقاء أخير مع الأستاذ الكريم سليمان بن محمد السليماني، لنواصل الحديث عن أوقاف عقر نزوة. شاكرا لكم حسن استماعكم، وشاكر لضيف الكريم على وصوله إلينا وحديثه عن تجربتهم في إحياء أوقاف عقر النزوة. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه. لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون، لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واقض حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: صحتنا.
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: إذاعة سلطنة عمان.
3: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
11: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
3: لها قصة وحكاية،
11: نضعها هنا تحت المجهر
3: لنبين أصلها
11: وجذورها
3: وتاريخها. أصل الأشياء.
12: أصل الأشياء.
3: من إعداد عمر برادعي،
11: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
3: إخراج مريم الكواري.
12: أصل الأشياء.

0: فتاحة المعلبات، لماذا تأخرت 48 عاماً؟
1: لك أن تتصور أن هناك 48 عاماً بين ابتكار علبة الحفظ المعدنية وبين اختراع أول فتاحة للعلب.
0: أما عملية الفتح فكانت تتم وفق الطرق الموصى بها، وهي استخدام المطرقة والإزميل، السكاكين الحادة والبنادق في حالات معينة، وكان فتح العلبة يستغرق عدة دقائق وقد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
1: عام 1795 أثناء حروب نابليون بونابرت، كان الجيش الفرنسي في حاجة إلى طريقة لحفظ الطعام لفترات طويلة، فقام الطاهي الفرنسي نيكولا أبيير بابتكار طريقة لتعليب الطعام في زجاجات مغلقة بإحكام.
0: لكن التاجر الإنجليزي بيتر دوراند قام عام 1810 بتسجيل براءة اختراع لاستخدام العلب المعدنية بدلاً من الزجاج، واستعملت لتعبئة المؤن المرسلة للجيوش.
1: بعد 7 سنوات دخلت إلى الولايات المتحدة أثناء الحرب الأهلية التي أفرزت حاجة إلى المؤن الغذائية المحفوظة لإطعام الجنود، ما ساعد على انتشارها.
0: في البداية كانت العلب سميكة جداً، وكانت تستخدم الرماح أو المطارق لفتحها، ما تسبب في إصابات، حتى جاء عام 1858 عندما تقدم الأمريكي إزرا وورنر ببراءة اختراع أول فتاحة معلبات في التاريخ، وكانت عبارة عن شفرة حادة ملحقة بحامل معدني لمنع انزلاق اليد، لكنها ظلت خطرة بسبب حوافها الحادة، حتى جاء ويليام لاينن عام 1870 وطور تصميما آمنا يعتمد على عجلات مسننة تدور حول حافة العلبة، مما جعل الفتح أسهل وأسرع. هذا التصميم ما زال أساس معظم الفتاحات اليدوية إلى اليوم.
1: فتاحة العلب أصبحت ضرورية حتى أدرجت عام 1865 في لائحة أدوات البقاء على قيد الحياة للبحارة، فيما وزعت الجيوش في الحرب العالمية الأولى فتاحات معدنية صغيرة على الجنود، وقد أطلق عليها اسم الصديق المخلص.
0: وفي عام 1925 أضافت شركة ستار كان أوبنر عجلة ثانية لتحسين الإمساك بالعلبة، ما حول الفتاحة إلى أداة منزلية ضرورية. ثم ظهر عام 1931 النموذج الذي يحتوي على مقبض مزدوج وسكين دوار، والذي لا يزال يستخدم حتى اليوم في مطابخ العالم.
1: صحيح أن هناك أكثر من 500 مليون فتاحة معلبات تباع سنوياً حول العالم، لكن في المرة التي تفتح فيها علبة تونة مثلاً، تذكر أن الناس قبل 100 عام كانت تحتاج إلى إزميل ومطرقة لفتح العلبة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: الجبال العالية ذات التفاصيل المشرقة، تخرج الشمس بين ثناياها كاشفة عن أجمل ما في الحياة. إنها مدد من النور والحبور، ومدد من الشموخ والعطاء، ومدد من الصعود نحو قمم النجاح. صباح سيأخذنا بعد قليل إلى أجمل إطلالة على البحر وعلى الجبال الخضراء. صباح الخير من ضلكود.

ضلكوت معشوقة الغيوم وأميرة المطر، ينتظر البحر لحظة إشراقها حيث تهدهد الشمس عشب الجبال الخضراء، فتلمع بالندى وتسطع أجنحة طيورها المتنوعة، ويحتفل الرذاد بانطلاق يوم جديد. إنها طبيعة جيولوجية ساحرة وتنوع تضاريسي نادر، فهي المكان الذي تلتقي فيه منحدرات جبال القمر الشاهقة مباشرة مع أمواج بحر العرب، مكونة مشهدا فريدا. وعندما تختار أن تشرق عليك الشمس في ضلكوت، فاعلم بأنك اخترت أرقى لوحات الرومانسية، اخترت أن تحاور الرذاذ خريفا وتكتب لأمواج البحر شتاء قصائد باذقة، اخترت أن تشرب شايك أو قهوتك على ارتفاع أخضر في خضرافي وغابات ضلكوت، وأنت محاط برائحة أشجار الكاد العطرية وغابات كثيفة تتنوع بيولوجيا بثراء. سترتاح مستندا على جذع شجرة التبلد العملاقة المعمر البوباب الضخمة والنادرة، والتي تعد واحدة من أقدم وأكبر الأشجار من نوعها في شبه الجزيرة العربية، وتعتبر أيقونة بيئية وتراثية. سترتاح وأنت تقول: هنا الهدوء يرسم خرائط الريف والطبيعة، هنا الزهور تتفتح على وجه غابات أشجار خضراء، هنا الطيور تريك عيون الماء والتدفق الصافي، وهي تنساب من باطن أودية ضلكوت كعيون طبيعية تزيد من حيوية البيئة، مثل عيون خرفوت خضرافي وصرفيد. هنا سيتناهى إلى مسامعك لحن فريد.

أنت تنظر باتجاه آخر، ستلمح التلال المزدانة بالصخور المنحوتة طبيعياً على شكل طبقات متغايرة البهاء، ستلمح كهوفاً ومغارات أثرية شهيرة مثل كهف شساع مشلول وإصبير.

على البحر الواسع الغارق في الزرقة، كلما انقشعت الغيوم ولامست مسطحاته رياح الشتاء الباردة، ستجد شاطئاً برمال بيضاء ناعمة تبهرك مياهه الفيروزية الهادية. يلامسك نقاء فتشعر أنك انفصلت عن جبال من الهموم، وتراخت على أعصابك سكينة لا محدودة تسير بك على الرمال البيضاء، فتخضر خطوة أيامك وتعرف ما معنى ضلكوت، حيث تشير مصادر الموسوعة العمانية إلى أن الاسم مشتق من لفظة المضلك، والتي تعني المكان الممهد والمهيئ للاستقرار. وجاءت التسمية لتصف تلك المساحة الساحلية الممهدة والضيقة التي استوطنها السكان، والتي تحيط بها الجبال الوعرة شديدة الانحدار من كل جانب، لكنها جبال خضراء.

0: صباحا مع الشروق تجلس على شرفة ضلكوت العالية، ترقب الغيوم البيضاء وهي تصعد خفيفة لطيفة من البحر للأعلى لتأخذ مكانها على سماء الجبال. إنه منتزه ومطل ضلكوت الذي يقع على ارتفاع شاهق يصل لنحو 900 متر، ويوفر إطلالة بانورامية تأسر الأنفاس للمسطحات الخضراء ومياه البحر الممتدة من الأعلى. ضلكوت يا قلقي ويا عشقي الذي يقتات نار، لا تسألين الآن لا يجدي الحوار، إني أحبك هكذا جرحا يلازمني ووعدا واصطبار. الآن أنت عشيرتي وقبيلتي، إني أحبك هكذا جرحا يلازمني ووعدا واصطبار. الآن أنت عشيرتي وقبيلتي، هل تعرفين قبيلتي؟ بالأمس كانت هاهنا وكنت لها مزار، كانت تجوب الأرض تشرق كالنهار. صباح الخير من ضلكوت.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. مقتل 41 شخصا في قصف استهدف مركز إيواء للنازحين بإقليم النيل الأزرق في السودان. عشرات المصابين في انهيار مبان واسعة جراء زلزالين ضربا بنما، وإصدار تحذيرات من موجات تسونامي البحرية في عدة سواحل. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد فوز القاضية نابي بلاي بجائزة نوبل للسلام. والأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى معا نتقدم لعام 2027. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فهو صباح جديد يعلن نفسه وشمس تشرق لتقول قوموا قوموا فالحياة تنتظركم. مستمعين الكرام في كل مكان، هذا صباحكم، هذا وقتكم، وقت الإنجاز، وقت المحبة، هو الوقت لأن تقولوا لأنفسكم نعم نحن نستطيع. صباح تتجدد فيه الأخبار الطيبة، وتجنبوا اليوم الأحداث المزعجة، الوجوه العابسة، واستقبلوا الصباح بالجمال والبشر والابتسامات.

صباح الخير لمن أحب الحياة. الصباح ليس مجرد وقت يمضي ويمر، بل هو فرصة، فرصة للتجدد، للنبض الذي يعود، للأمل الذي يولد من جديد. نحن نحب الصباح لأنه يحثنا على الأمل، على الطموح، على الفأل وحب الحياة. الصباح يشبه أحلامنا البيضاء، آمالنا الباسمة، وأمنياتنا المشرقة. والصباح يخبرنا ستشرق الشمس حتما وتبدد كل ظلام، لذلك ابتسموا الآن هذا الصباح.

بسم الله نبدأ، وباسمه نستعين، وعلى بركته نمضي. فصباح الخير لكل من استيقظ وقلبه مطمئن، لكل من يحمل في صدره حلما صغيرا يكبر كل يوم. صباح الخير للوجوه التي نراها كل صباح، للقلوب التي اعتادت أن تصغي إلينا. ها نحن نعود إليكم من جديد لنقول لكم يومكم جميل، لأنكم تستحقون الأجمل. وتذكروا بأن الله واهب كل الأرزاق.

وبداية أسبوع جديد، إنه يوم الأحد 29 ربيع الآخر 1448 للهجرة، 11 أكتوبر 2026 للميلاد. صباح الخير يا وطن الخير، صباح الخير على السهول والجبال، على الشواطئ والهضاب، على الصحاري، وصباح الخير على شرق وطني وغربه، على شماله وجنوبه. صباح الخير يا وطن السلام، كل يوم وأنت الآمن المطمئن السالم المستقر يا وطني العزيز عمان.

صباح وطن عظيم هو غايات الأمان صباح عمان التي نمضي من أجلها في كل دروبنا نفديها بالنفوس وبكل ما نملك ورابطة وفاء بيننا وبين أرضنا لأننا ندرك أن من أعظم الهبات للإنسان أن ينعم بوطن آمن سالم فصباح الإشراق يا وطني عمان.

0: وإننا إذ نشكر الله عز وجل على ما أسدى وأنعم نتوجه إليه جلت قدرته بالدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظكم أبناء عمان الأوفياء.
1: عمان يا ابنة الضياء دعاء خير الأنبياء، أرق ما قال الحياة لوردة الحق.

0: صباح النور، ثم إنه 11 من أكتوبر 2026. أيا هيثم الخير، عام سعيد، سلمت مهابا طوال الزمن، فعيد سعيد وعمر مديد، فعيدك عيد لكل الوطن. هنيئا عمان بعهد جديد، شموخ يسمو يبيد المحن. نسأل الله جلت قدرته أن يوفق سلطاننا المعظم هيثم لما فيه الخير، وأن يرزقه العافية والعمر المديد. الهاني السعيد، 11 من أكتوبر، أبصر سلطاننا المعظم هيثم النور، فأبصرت عمان به النور.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد حافظت بلادنا العزيزة على كينونتها كدولة مستقلة ذات سيادة عبر العصور، وقد تعاقبت عليها أنماط حكم عديدة، أدى كل منها دوره الحضاري وأمانته التاريخية. وإننا نستذكر في هذا اليوم الأغر قادة عمان الأفذاذ على مر التاريخ، قادة حملوا رأية هذا الوطن ووحدوا أمته وصانوا أرضه الطاهرة ودافعوا عن سيادته، ونحملها من بعدهم على الطريق ذاته، وعهدين الله عز وجل ألا يثنينا عن عزمنا عزم، ولا تشغلنا عن مصلحة وطننا مصلحة. تعضدنا في ذلك أمة مباركة بفضل الله، مشرفة بدعاء نبيه الكريم.

0: أبناء عمان الأوفياء. لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها. تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية. تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية. ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.
1: أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اتصالا هاتفيا تبادل خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة ورفضها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة. عمان دولة صادقة مع نفسها حين تختار السلام، وصادقة مع غيرها حين تدعو إليه.

إننا نقف اليوم بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين على اعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عمان، بما يجسد الرؤية الواضحة والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارا ونماء. وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.

عين على الصحافة. أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. وزير الخارجية: نتضامن مع الرياض ونرفض استهداف المنشآت المدنية. تنسيق عماني سعودي لاحتواء التوتر الإقليمي ودعم الحوار السياسي. فيما كتبت جريدة عمان في افتتاحيتها لهذا الصباح: عمان وخيارات السلام. استراتيجية عمانية لتسهيل دخول شركات التقنيات المالية إلى السوق. المستشفى السلطاني يوسع أتمتة صرف الأدوية ويستهدف تقليص الهدر. شريان جديد يعزز الأمن المائي العام المقبل، ربط مخزون مياه سد وادي ضيقة بشبكة مسقط الرئيسية. بينها جهاز الصرف الآلي الجديد، المستشفى السلطاني يعلن عن 6 مشروعات لرفع الكفاءة في توزيع الأدوية وتقليص الهدر والتحول الرقمي. استراتيجية أفاق توجه التنمية وتعزز المحتوى المحلي، 33 مشروع تنموي ب 34 مليون ريال في محافظة الداخلية و9 مشروعات أخرى قيد الإسناد. مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط لجريدة عمان: 23,000 طلب صلح تؤكد تجذر ثقافة السلام في المجتمع العماني. ختام مسابقة جائزة بوخا للقرآن الكريم. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التصويت للمشاركة في تحديد موضوعات ملتقى مع نتقدم 2027. وزارة التنمية الاجتماعية تعلن عن مشروع تطوير جمعيات المرأة العمانية. ووزارة التعليم تحصد 3 ميداليات ذهبية وفضتين في مسابقة الشعر والقصة والرواية الخليجية بالشارقة. توقعات بهطول أمطار على جبال الحجر ومحافظة ظفار. 15 موقع للمتنزهات والمرافق الترفيهية بجنوب الباطنة. وصفحات الاقتصادية هذا الصباح: غدا انطلاق أعمال النسخة 5 من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة. القطاع الخاص في عمان وكازاخستان يؤسس مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. ثواني ضمن قائمة فوربس لأقوى شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. ومركز عمان المالي العالمي يواصل جاهزيته لبدء عملياته المتكاملة. التوقيع على اتفاقيات بأكثر من 25 مليون ريال لبناء منظومة متكاملة لصناعات وخدمات الطيران. التجارة والصناعة تستعرض فرصها الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال الفرنسي. ونشاط الحركة السياحية تبدية مع بدء الموسم الشتوي. الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية تستهدف بناء قطاع مالي أكثر ابتكاراً وتنافسية. ومحققة ارتفاعاً بنسبة 29%، بورصة مسقط تسجل أفضل أداء بين البورصات الخليجية بنهاية سبتمبر الماضي. في الصفحات الثقافية: بهلة تستحضر إرث المفكر خميس العدوي ومبادرة لحفظ منجزه الفكري وإتاحته للباحثين. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. نرجو لكم جميعا صباحات مشرقة بالخير والنور والأمل والتفاؤل، رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي. وصباح الخير لكم جميعا في هذا اليوم المبارك الميمون، 11 من أكتوبر 2026. كل عام وهيثم لعمان، تاج عز وسؤدد وأمان. كل عام والعام يهنأ زهوا، إذ حبان الإله خير الزمان. كلما المجد استجاد المعالي، قال في هيثم سمو البيان.

صباح الخير والنور والمحبة والبركة وصباح دعائنا هذا الصباح وفي كل الصباحات أن يحفظ الله لنا سلطاننا المعظم هيثم ويرزقه العافية والعمر المديد الهانئ السعيد وكل عام وجلالته بألف ألف خير. صبحتم جميعا بالمحبة والخير بالنور والعافية يا صباح الورد والفل والياسمين. صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. أي مستمع يسمعنا الحين أرجو لك اليوم صباح مشرق، أتمنى لك اليوم يوم موفق. وأي مستمع يسمعنا الحين وهو من مواليد 11 أكتوبر ضروري نعرفك، نريد نعرفك. أي مستمع من مواليد 11 أكتوبر يسمعنا الحين أو تعرفوا أي حد من مواليد 11 أكتوبر خبرونا خبرونا يلا تواصلوا معنا. مواليد 11 أكتوبر تواصلوا معنا الآن على 90456 أو at morning youth. أو إذا تعرف حد من مواليد 11 أكتوبر أو ابنك بنتك من مواليد 11 أكتوبر شاركونا شاركونا، اكتب لنا بس نعم وخلنا نحن نتولى الباقي. بس تامر تامر بس انت خبرنا انت إذا كنت من مواليد 11 أكتوبر. صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين. أريد أوصيك وصية 36 دقيقة، قلبك ثم قلبك ثم قلبك، عليك أن تضمن صحة لقلبك. تناول يوميا خضروات وفواكه وحبوب كاملة، قلل دهون مشبعة ومتحولة وملح وسكريات، مارس على الأقل يوميا نصف ساعة من المشي، حافظ على وزن مثالي من أجل صحتك.

0: كان الله محظوظ انت اذا وصلتك رسالة صباحية من احدهم الحين يقول لك فيها ترى يومي اصنعه بوجودك. اذا كنت سبب في ذلك فيا اخي لا تبخل بالتواصل مع من تحبون. صباح الخير لكل من يسمعنا حاليا من ظفار. كيف الاجواء معكم في محافظة ظفار؟ الارصاد كانت قد توقعت تدفق سحب ماطرة على سواحل محافظة ظفار واحتمال هطول أمطار متفاوتة الغزارة على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة خلال الساعات القادمة. فلمن يسمعنا الآن من محافظة ظفار كيف الأجواء معكم وباقي المستمعين؟ بشروا بشروا، كيف صباحاتكم؟ كيف معنوياتكم؟ شربتوا ماي ولا بعدكم؟ ترى واحدة من أهم العادات الصباحية المنعشة إنك تشرب ماء فور الاستيقاظ، وبعد ما يمنع أن تتعرض لأشعة الشمس المباشرة عشان صحتك وعافيتك. لطيفة الغاربي صباح الخير، صباح الأنوار لمعتز راشد، أهلا يا راشد. صباح الخير يا أبو عبد الله، أي واحد تعرفوه من مواليد 11 أكتوبر خبرونا عنه، أي واحد مولود في 11 أكتوبر تواصل معنا الآن على 90456 أو at morning youth. و اليوم 11 من أكتوبر 2026 اليوم يصادف ذكرى مولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. ففي أي مدينة ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم؟ في أي مدينة من مدن عمان ولد جلالته؟ يلا شاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إذا أحد ابتدى صباح الحين ساعة 6:37 دقيقة، يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة، في أي مدينة من مدن عمان ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم؟ صباح الخير من أمان الكندي، صباح الأحد اللي يحبك الأحد لا. وصباح الخير من صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3011، أنت مولود اليوم يعني 11 أكتوبر. وصباح الخير من الجهورية، صباح الأحد الحنون. أسألكم يلا، في أي مدينة من مدن عمان ولد جلالة السلطان المعظم؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth.
1: أهلنا بلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة.

صباح الخير والنور. اليوم 11 من أكتوبر ذكرى ميلاد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. أي واحد مولود اليوم أو تعرف واحد مولود في 11 أكتوبر شاركونا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير بنتي لما بنت سعيد الجهوري مولودة في 11 أكتوبر. وصباح الخير اليوم يوم ميلادي أروى. كل عام وانت بخير يا أروى. يوم ميلادك يوم مميز في 11 أكتوبر وفي شهر أكتوبر. صباح الخير والنور بنتي ميار بنت خالد الريامي مواليد 11/10/2020 ما شاء الله. وصباح الخيرات لكم جميعا والباقين. يلا في أي مدينة من مدن عمان ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا النشيطين. في أي مدينة من المدن العمانية ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ صباح الخير والنور. أهلا بهلال وبو يوسف. وصباح الخير يا سيف. أهلا وسهلا ومرحبا بمونة ليلى. طبعا إجابة غير صحيحة. في أي مدينة من مدن عمان ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ جوابك من كلمة واحدة. يلا يلا يلا وين النشيطين؟ في أي مدينة من مدن عمان ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ اليوم 11 أكتوبر 2026 للميلاد ذكرى ميلاد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. فنسأل يلا في أي مدينة من المدن؟ الجواب من كلمة واحدة. إلى أن يصل جوابكم الصحيح نرجو لكم صباحا مشرقا مليئا بالخير والسعادة والنور. تعرفوا أن الأذكياء والسعداء يستلهموا عاداتهم الصباحية من جداتهم؟ كيف؟ تعال خبرك. الجدات يتناولن فطور بسيط ومنتظم، والجدات يفضلن القراءة الورقية بدل الشاشات، وبعد النهوض فور الاستيقاظ والحركة المنتظمة دون ضغوط، ويحول قهوة الصباح إلى طقس يومي. عليك بهذه العادات الصباحية عشان صحتك، عشان نفسيتك ومعنوياتك. يلا اليوم اليوم اليوم اليوم لا تسمح لأي أحد إلا أولئك الأشخاص الذين يحيطون بك من السعداء والمبتسمين. وعلى ذكر السعادة والابتسامة، ابتسم ابتسم الحين هذا الصباح. صباح الخير والنور. أهلا بالجميع. سألناكم في أي مدينة من المدن العمانية ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ صباح الخير محمود البلوشي وهلال. صباح الأنوار يا هلال. أهلا بعزيزة. صباح الخير يا أبو منصور. كلكم إجاباتكم صحيحة إلا راشد الحراصي. راشد الحراصي عيد النظر. في أي مدينة من المدن ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. في أي مدينة من مدن عمان ولد جلالته حفظه الله ورعاه؟ صباح الخير ولدي عبد العزيز مولود في 11 أكتوبر ما شاء الله. في أي سنة؟ وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1292. وصباح الخيرات والأنوار والبركات وطيب الابتسامات الحلوة.

صباح الخير للجميع. صباح الخير شاهين. يا مرحب مرحب بشاهين، وصباح الخيرات لي محسن ماهر معلم الدمج السمعي. صبح على مدير المدرسة الأستاذ محمد المزامي وجميع معلمي المدرسة ومعلمي الدمج السمعي. صباح الخيرات يا أستاذ، ومرحبا مرحبا بناصر. صباح الخير والنور لسلطان الرواحي أبو سيف. أهلا بقاسم الزرافي وجوهر الزرافي. وصباح الخير يا خالد، في أي مدينة من مدن عمان ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؟ يلا يلا، وين النشيطين؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة. صباح الخير لجوهر. جوهر للأسف إجابتك خاطئة. صباح النور يا محمد، محمد صح. والباقين يلا، في أي مدينة من المدن ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ في أي مدينة من مدن عمان؟ يلا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير يا أنور. أهلا أهلا بخلود. خلود لا طبعا، عيد النظر يا خلود. وصباح الخير يا محمد، في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم؟ عبد الله الهنائي للأسف لا، وسيف بعد لا، أما عليا فصح 200 200. عليا صح، علي إجابة تحتاج إعادة نظر. في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؟ إذ اليوم 11 أكتوبر ذكرى ميلاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد، وهو فخر عمان بشر أيامها، وهو صفو السلالة العظيمة.

اهلا بالجميع، صباح الابتسامات اللطيفه، صباح الخير والامنيات المتحققه، صباح الحادي عشر من اكتوبر، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. ايناس بنت عبد الله الحسني، لا يا ايناس، اما ام ميرزا صح، وهلال العامري صحين، وراشد الحاتمي بعد صح، والباقين يلا في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، في أي مدينة من مدن عمان ولد جلالته حفظه الله ورعاه، يلا أبو القاسم صباح الخير، أبو أنوار صباح النور، الجواب يلا بكل نشاط من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير حماد الخنجري، حمد في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، في أي مدينة من مدن عمان، يلا اللي ابتدى صباح الحين الساعة 56 دقيقة، الجواب بكل نشاط، يلا يلا. محمد الوشاحي صباح الخير، وصباح النور لفهد المشيفري، صباح الخير يا فهد، وصباح الأنوار لمحمد بعد صح، والباقين يلا في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. جلالته تلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة السعيدية بمسقط، لكن سؤالنا في أي مدينة من المدن ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. أهلا بأم صالح، صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0855، صباح الخير اللي ينتهي رقمك ب8810 بعد، نصبح عليكم جميعا بكل الخير، ونسأل عن المدينة اللي ولد فيها جلالته حفظه الله ورعاه. إلى أن يصل جوابكم الصحيح، تعالوا تعالوا تعالوا أضيف لكم مجموعة من النصائح الصحية المهمة اللي تعيد برمجة دماغك هذا الصباح عشان تعيش معنا جو صباحي منعش. انت متأخر مرة، استحميت بالماء البارد، ترى التقارير تأكد بأن الاستحمام بالماء البارد يحفز المخ على إفراز الدوبامين بنسب مضاعفة، وبعد بس بارد يكون بعدين في الشتاء منتصف 11 على بداية 12 و1، وبعد الصيام المتقطع يسهم في تصفية الذهن. وليد سليماني صباح الخير، وابو جبر صباح النور، وعمار صباح الخير. أيوة يا عمار، نسأل عن المدينة اللي ولد فيها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أبو هويد العامري صباح الخير، وأثير الغيلاني صباح النور، والباقين يلا في أي مدينة من المدن ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. تعرف إيش من العادات بعد اللي تضمن لك الشعور بالسعادة؟ إنك تتحدث مع نفسك بصوت مسموع، وحدك في السيارة الحين ولا حد معك؟ إذا وحدك إيش رايك تكلم نفسك وحدك الحين، شوف أثر ذلك، تحدث بس حديث إيجابي مع نفسك، شوف إيش أثر ذلك في أن يمدك بشعور إيجابي متفائل هالصباح.

الهلن أم ريهام، صباح الخير بدرية الجابري، وصباح الأنوار لصاحب الرقم لينتهي رقمك ب7651. لا طبعا جابتك خاطية. أهلا أهلا بخالد، وصباح الخير مهرة البلوشي، وصباح الأنوار راشد عادي. تهني خالد. أول شيء رؤى تقول لي خالد الخاطري اليوم يوم ميلاده 11 أكتوبر، كل عام وانت بخير يا خالد. ما شاء الله ما شاء الله، مولود خالد في يوم مميز 11 أكتوبر. صباح الأنوار لحسام الراشدي وراشد المشرفي اللي ابتدى صباحها الحين. في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاي الله؟ الجواب من كلمة واحدة، بسرعة بسرعة، إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من الشامسي، عام السعادة للسلطان حفظه الله، أمين. وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1317 وأم تركي العويسي، صباح الخير والباقين يلا من كلمة واحدة. في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؟ اليوم 11 أكتوبر يوم ميلاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فكل عام وعمان به في عزة ورفعة وازدهار حفظه الله ذخرا لعمان وشعبها.

صباح الخير والنور. أما بعد فإنه 11 من أكتوبر ميلاده حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، في أي مدينة من المدن ولد جلالته حفظه الله ورعاه؟ صباح الخير لنجاة النعماني، ميساء الغيثي، أبو محمد، وصباح الخير يا أم تركي. صباح الخيرات للجميع. في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؟ يلا بكل نشاط شاركونا الجواب الصحيح. في أي مدينة من المدن ولد جلالته حفظه الله ورعاه أبو فارس الراسبي؟ صباح الخير. أهلا هلا بناصر، صباح الخيرات للجميع. هل التين يرفع سكر الدم؟ خبراء يكشفون الفرق بين الطازج والمجفف. التين ليس فاكهة سحرية لسكر الدم، وإنما تأتي فائدته جزئيا من الألياف التي تبطئ وصول الجلوكوز إلى مجرى الدم. للحصول على وجبة خفيفة أكثر توازنا ينصح بتناول التين إلى جانب مصدر آخر من البروتين عشان تحافظ على مستوى متوازن، وجبة خفيفة متوازنة. أهلا بعلياء، وصباح الخير لعهود وغادة الوايلي، وصباح الأنوار لآمنة الهنائي. صباح الخير أم سارة، صباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1707 والباقين. يلا الآن 6:59 دقيقة. في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؟ في أي مدينة؟ يلا صباح الخير إبراهيم البوسعيدي، وصباح الخير محمد. أما عبد الرحمن فالإجابة خاطئة. عبد الرحمن صباح الخير. أم جود أهلا أهلا بأم سلطان، وصباح الخير والنور يوسف، أهلا وسهلا ومرحبا بأم خالد. نصبح عليكم جميعا بكل الخير ونسأل: في أي مدينة من المدن ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ في أي مدينة؟ يلا صباح الخير والنور. أهلا أهلا أهلا أهلا، الحمد لله على السلامة. أحمد، أحمد العميري يسمعنا الحين، وين رايح أحمد؟ متى وصلت؟ صباح الخير منيرة شيدي، ومرحبا مرحبا بعلي. في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان

صباح الخير والنور، يا مرحب يا مرحب يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح المبتسمين المتفائلين في كل صباحاتهم. نرجو لكم صباحا جميلا بالخير. ليش في الغالب الناس تزيد أوزانهم في الشتاء أحيانا حتى رغم قلة تناول الطعام؟ تعرف أن واحدة من الأسباب الساعة البيولوجية، تتسبب ساعتنا البيولوجية في اشتياقنا لأطعمة أعلى في السعرات الحرارية مع ازدياد برودة الطقس، وقد يكون هذا بقايا من عصور كان فيها اكتساب الوزن ضروري للبقاء على قيد الحياة في أوقات يصعب فيها العثور على الطعام مثل الشتاء. تعرف أن كوب حليب دافئ قد يكون سر الشيخوخة الصحية؟ إذا تريد تحافظ على عمر مديد بالصحة والعافية عليك بكوب حليب دافئ. جرب جرب. صباح الأنوار لأم نوفل وأم عمران وشيماء، أهلا ومرحبا بعلي، وصباح الخير يا فارس. في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؟ وصباح الخير لجسار. جسار اليوم يوم ميلادك، كل عام وانت بخير يا جسار. والباقين يلا، في أي مدينة من المدن ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؟ اليوم 11 أكتوبر ذكرى ميلاد جلالته حفظه الله ورعاه، سائلين الله تعالى أن يؤيده بنور الحكمة ويسدده بالتوفيق. نسأل عن المدينة اللي ولد فيها جلالته، يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة اللي ابتدى صباحها الحين 7:05 صباحا. في أي مدينة من المدن ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط ومن كلمة واحدة إلى 9:04.

5 6 أو آت مورنينج يوث. النشيطين يلا شاركونا الجواب الصحيح من كلمة واحدة في أي مدينة من مدن سلطنة عمان ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. إذا ابتدى صباحك الحين يلا أين جوابك الصحيح والسريع؟ صباح الخيرات لخلود، أهلا بأم حور العين، ما شاء الله اسم بنتك حور العين اسم جميل. والصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 0059، إجابتك تحتاج إعادة نظر. ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في 11 من أكتوبر في مدينة مسقط، ونسأل الله تعالى أن يحيط جلالته بعنايته ويمتعه بتمام الصحة والعافية ويمده بالعون والتوفيق لمواصلة مسيرة الخير والبناء، وأن يديم على عمان في ظل قيادته الأمن والرخاء والازدهار، وكل عام وجلالته ينعم بالخير والعافية.

0: أهلا أهلا بالجميع، وصباح الأنوار والخيرات لكم جميعا أينما كنتم. أم يحيى صباح الخير، صباح الأنوار للمنذري، أهلا بعلي، وصباح الخير لمحمد. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. زين، في سؤال بعد نريد ننشط في معلوماتكم ونشوف كيف مركزين معنا. نريد نسأل عن سد هو أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية. ما هو أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية؟ يلا عاد الحين اللي جاوا بجابوا صحيحة يبشر بالإهداء الخاص من صباح الشباب. أهلا أهلا بأم زكريا. ما هو أكبر سد في سلطنة عمان من حيث سعته التخزينية؟ أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية. الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا برجاء وصباح الخير لي منتصر. لا طبعا لا لا لا لا، أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 6666 للأسف إجابة خاطئة. وصباح الخير أم هلال. صح، أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0101 فبعد صح. والباقين يلا، ما هو أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية؟ إلى أن يصل جوابك الصحيح نروح معك الحين إلى إشراقة المستقبل، إلى المواهب والإبداعات، إلى مدرسة الرنيم الدولية الخاصة بولاية العامرات.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: بكل نشاط تشاركنا الآن النشيطة ملاك بنت فهد الوهيبي، ملاك من مدرسة الرنيم الدولية الخاصة بولاية العامرات وهي في الصف السادس. السلام عليكم يا ملاك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ملاك؟
1: الحمد لله زينة.
0: كيف النشاط اليوم؟
1: قمة عالية.
0: وتحبي يوم الأحد؟
1: أيوة.
0: ليش تحبي يوم الأحد؟
1: لأنه يوم دراسة جديد ونشاط جديد.
0: يا مرحبا يا مرحبا بملاك، اسمك جميل ملاك بالمناسبة.
1: شكرا.
0: من اختار لك؟
1: أمي.
0: تحية لي أمك يا ملاك. يلا نريد كلنا الحين متشوقين نسمع من ملاك النشيطة الشاطرة. إيش حضرتي عشان تشاركي معنا اليوم؟
1: حضرت الكثير ومتشوقة أن أقرأ لكم إياه.
0: يلا تفضل، إيش بتبدي في البداية؟
1: ببدأ في البداية أرحب بأصدقائي. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. أنا صديقتكم ملاك وسعيدة جدا بلقائكم.
0: وكل المستمعين سعداء بوجودك يا ملاك. خبرينا عن مواهبك ملاك، اللي تحبيها وهواياتك اللي قريبة إلى قلبك.
1: صراحة أنا لدي واجد من المواهب المهمة.
0: ما شاء الله.
1: وأنا أحب من هذه المواهب هي القراءة، وإني أروي القصص، وأحب بعد إني أنا أرسم وأسبح.
0: يعني قراءة القصص والسباحة. أيوة. والرسم. شاطرة شاطرة يا ملاك. وأفضل أوقاتك اللي تمارسي فيها الهوايات إيش من الأوقات؟
1: أحسن الأوقات اللي أنا أمر فيها لما أروح المدرسة وأشوف أصدقائي والمعلمين وأدرس أشياء جديدة.
0: وكيف تنظمي وقتك؟ متى تمارسي هواياتك ومواهبك؟
1: أمارسها لما أخلص حضرة دروسي، أكون جاهزة أني أنا أبدأ صفحة جديدة عشان أدرس. من بعدها أجلس ألعب، أركب ليجو، أشياء أستفيد منها.
0: إيش تستفيدي من تركيب الليجو؟
1: أن أنا أحرك عضلات مخي. صح. وعضلات عيوني عشان تعرف وين قطع كل قطعة تروح.
0: ممتازة ممتازة يا ملاك. طيب والسباحة؟
1: السباحة أنا أحب أمارسها لما يكون عندي أوقات فاضية، أني أنا أروح عند الدولفين، مكان واجد حلو، أنا أسبح ويعلموني كيف أسبح نفس الدولفين.
0: أي مستوى وصلتي الحين؟
1: المستوى السادس، باقي لي مستوى واحد وأوصل للنهائيات.
0: بالتوفيق إن شاء الله ملاك.
1: إن شاء الله.
0: خبرينا الحين عن المشاركات اللي شاركتي فيها والجوائز والمسابقات اللي حققتي فيها مراكز متقدمة.
1: كل شيء أنا شاركت فيه في هذه السنوات صراحة كان بالنسبة لي مشاركة جديدة. شاركت في العيد في الإذاعة، وشاركت أيضا في مسابقة تحدث كي أراك، وحققت المركز الأول، وشاركت في بعض أشياء داخل إطار المدرسة.
0: ممتازة يا ملاك. وتشاركي في ورش؟ تحضري ورش تدريبية؟
1: لحد الآن ما وصلنا، وإن شاء الله نوصل لهذه المرحلة.
0: توفيق إن شاء الله يا ملاك. طيب يا ملاك، أنت إيش حلمك في المستقبل تصير؟ إيش أمنيتك تكوني؟
1: أحلامي كثيرة، لكن منها أريد أن أحققها ربما غدا أو ربما في المستقبل. أريد أن أكون متحدثة أو دكتورة.
0: كيف يعني متحدثة؟ معلمة يعني؟
1: لا يعني نفسكم، أتحدث، أتكلم مع الناس، أستضيف الناس.
0: تريد تكوني مذيعة؟
1: أيوة.
0: مصين تعالي عادي أي وقت، حياك. أي برنامج بتقدمي؟
1: في المستقبل.
0: أي برنامج بتقدمي؟
1: إن شاء الله اللي يكتب لي الله.
0: لا لو جبنا لك الحين، جبناك الحين هنا معنا، أي برنامج أنت تحبي تقدمي؟
1: صباحيات المدرسة.
0: تريد تقدمي صباح المدارس؟
1: ايوه.
0: زين خلاص تعالي، متى فاضيه؟
1: يوم السبت. لكن ماشي مدارس يوم السبت.
0: يوم السبت. ايوه عادي عادي، في الاجازات القادمه ان شاء الله تكوني مذيعه
1: ان شاء الله.
0: انزين يا ملاك، وايش نصيحتك لزملائك الطلاب عشان يكونوا نشيطين مثلك وتكون مواهبهم حلوه؟
1: لازم يكونوا يعرفوا كلمه الثقه بالنفس. الثقه بالنفس لا تعنيني ان أنني أخاف، لا أخاف أبداً وأكثر بنفسي، بل تعني أنني أحاول حتى أتغلب على خوفي. ونصيحتي لكل طفل: لا تقارن نفسك بالآخرين، واكتشف أشياء الذي تتميز فيها، ولا تخف من الخطأ أمام الناس، لأن جميعنا نتعلم من أخطائنا وتتدرب قبل أي مشاركة أو مسابقة مع مدرسيك ووالديك، لأن التدريب يجعلنا أكثر ثقة. والأهم، قل لنفسك دائما: أنا أستطيع أن أحاول وتعلم وأصبح أفضل.
0: ممتازة يا ملاك. إيش استفدت من الثقة بنفسك أنت؟ إيش استفدت؟
1: استفدت من مشاركتي للمسابقات، وكل معنا كلمة الثقة بالنفس استفدت الكثير. استفدت أن أنا قادرة أن أتحدث أمام جمهور كبير بعد أطفال عمان وخطوات عمان الصغيرة، يمكن في المستقبل تكون خطوات كبيرة. حتى الثقة بالنفس نقدر أن نحن نخطوها بخطوة كبيرة ولو كنا صغار.
0: صحيح يا ملاك، بارك الله فيك. إن شاء الله ينتظرك مستقبل مشرق مليء بالنشاط وتحقيق الأحلام والأمنيات يا ملاك.
1: إن شاء الله. وأريد أقدم كلمة شكر.
0: تفضلي يا ملاك.
1: أشكر ربي على هذه المسابقة اللي أنا شاركت فيها، وأشكر من اللي دعمني، وأشكر أمي وأبوي، وأشكر المدرسة، مدرسة الرنيم الدولية الخاصة. وأريد بعد أقدم دعاء لعمان: حفظ الله لنا عمان، وحفظ لنا والدنا السلطان هيثم ووالدتنا الجليل عهد، ودام علينا بالأمن والأمان والخير والازدهار، لأن عمان الحبيبة دخلت الإسلام دون أن تحارب الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا ملاك. خلاص انت تعالي تعالي، جاهزة أي وقت قريب ومري معنا، بتكوني مذيعة بس عادي. خلاص
1: إن شاء الله.
0: شكرا يا ملاك، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: شكرا للدكتورة، كانت معنا ملاك بنت فهد بن سليمان الوهيبي، ملاك من مدرسة الرنيم الدولية الخاصة بولاية العامرات، وهي في الصف السادس. من إشراقتها ونشاطها إلهام لنا جميعا للبذل والعطاء.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

اهلا بالجميع، صباح الخير والنور. اهلا بام اسحاق وابو هويد وام ساره ودانا، وصباح الخير رواحي. اهلا ومرحبا بناصر. اسالكم عن اكبر سد في سلطنه عمان من حيث السعه التخزينيه، يلا شاركنا الجواب الى 90456 او ات مورنينج يوث. ايش هو اكبر سد في سلطنه عمان من حيث السعه التخزينيه؟ أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية، شاركنا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. يلا يلا بكل نشاط شاركنا الجواب، ويتم العمل من قبل شركة نمالي خدمات المياه لمشروع إنشاء محطة لتنقية المياه من هذا السد. عن أي سد من السدود نتكلم؟ أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية، جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا أم بيان صباح الخير، وأم رغد صباح النور، والباقين يلا شاركونا الجواب. أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية، جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ولكل مستمع يسمعنا الحين، دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع للمشاركة في التصويت والإسهام في تحديد الموضوعات ذات الأولوية والمتعلقة بملتقى معا نتقدم في نسخته الخامسة في محافظات سلطنة عمان لعام 2027. سينتهي التصويت لتحديد موضوعات الملتقى عبر الموقع الإلكتروني للملتقى يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر. عندكم فرصة إلى يوم 18 أكتوبر، والملتقى سيكون في محافظات سلطنة عمان امتدادا لمسيرته كون محطة وطنية سنوية للحوار والبناء. عبر الموقع الإلكتروني لملتقى معا نتقدم، شاركوا في اختيار وصوتوا لاختيار الموضوعات اللي تودون مناقشتها في الملتقى في 2027. صباح الخير للجميع. سعود لا للأسف إجابتك خاطئة. أم فراس صباح الخير، وأم عمر صباح النور، والباقين يلا في أي نتكلم عن أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية، شاركنا جوابك يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ليش تتساقط الأوراق هالفترة؟ أوراق الأشجار ليش تتساقط في الخريف والأخرى تظل طوال العام؟ بخبرك، لا تروح بعيد.

يا صباح الخير والنور والمحبة، صباح الأنوار والبركات لكم جميعا أينما كنتم. راجين لكم جميعا صباحات مشرقة بتحقيق الأحلام والآمال والطموحات. ما هو أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية؟ شاركنا الجواب يلا. أم اليزيد صباح الخير، وإنا صباح النور، أهلا بسعود. لا يا سعود إجابة خاطئة مرة ثانية بعد. أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية. حاليا يجري مشروع للعمل على الاستفادة من هذه الكميات الكبيرة من المياه لاستخدامها. صباح الخير والنور، أهلا أهلا بسعيد، وصباح الخير لمحمد. محمد إجابتك خاطئة. شاركونا الجواب بكل نشاط. الرمان والعنب من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة اللي قد تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية. الرمان يتميز بمحتواه الأعلى من الألياف، بينما العنب يوفر مركبات نباتية تسهم في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. تشير الأبحاث إلى أن تناول الفواكه بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. صباح الخير والنور لعمر، كيف المشاركة في ملتقى مع نتقدم؟ لاختيار الموضوعات بالإمكان التصويت عبر الموقع الإلكتروني لملتقى مع نتقدم اللي بيكون في 2027 إن شاء الله في مختلف المحافظات. صباح الخير والنور، نرجو لكم جميعا دروبا آمنة وسالمة. وشرطة عمان السلطانية تتعامل مع تعطل شاحنة من نوع قاطرة ومقطورة بعد مخرج الرسيل مقابل الشارع باتجاهك للخارج. الشاحنة تأخذ حيز من المسار ويتطلب ربما الأمر غلق أحد المسارات لنقلها نهائيا. لذلك يرجى من مستخدم الطريق السياقة بحذر والانتباه والتعاون مع دوريات الشرطة التي تؤمن وتنظم الحركة المرورية. صباح الخير لمحمد، وصباح الأنوار لعلياء. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. أكبر سد في سلطنة عمان من حيث السعة التخزينية هو سد وادي ضيقة. الله يكتب لكم السعادة والبهجة ويبعد عنكم كل ضيق وأمل، ويكتب لكم الأمل والتفاؤل هذا الصباح مع بداية أسبوع جديد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب،
2: صباح الخير والنور، صباح المحبة والبركة والتوفيق. 7:33 دقيقة رفقة صباح الشباب من إذاعة الشباب. اليوم 11 أكتوبر 2026، ذكرى ميلاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. ففي أي عام ولد جلالة السلطان المعظم؟ يلا اللي ابتدى صباحها الحين شاركونا الجواب إلى 904-56-مورنينج يوث. في أي عام ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ هدى، صباح الخير. أهلا أهلا يا أبو يعرب، صباح الخير يا أبو سلطان. في أي عام ولد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه؟ اليوم 11 أكتوبر ذكرى ميلاد جلالته، ففي أي عام ولد جلالة السلطان المعظم؟ يلا الجواب إلى 904-56-مورنينج يوث، ثم إنه شهر العظماء شهر أكتوبر.

0: الحادي عشر من أكتوبر، اليوم ذكرى ميلاد جلالة السلطان. ففي أي عام ولد جلالته حفظه الله ورعاي الله؟ من أول المجاوبين بلغة الأرقام إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير يا خلود. خلود، في أي عام ولد جلالته حفظه الله ورعاه؟ اليوم 11 أكتوبر ذكرى ميلاد جلالة السلطان، ففي أي عام ولد جلالته حفظه الله ورعاه؟ صباح الخير والنور. يلا، إلى أن يصل الجواب الصحيح من كل النشيطين أريد أخبرك معلومة صحية مهمة، أن لا تتخطى وجبة الإفطار. وجبة الصباح قد تكون سلاحك الأول ضد الكوليسترول. دور الإفطار لا يقتصر على منح الطاقة، بل يساعد كذلك في ضبط الكوليسترول، ومن المهم جدا أنك ما تفوت الإفطار. يصفه بعضهم بأنه الوجبة الأهم في اليوم، إلى جانب الطاقة والعناصر الغذائية، يؤثر أيضا في أنماط الأكل اليومية والنشاط البدني. صباح الخير والنور، أهلا وسهلا ومرحبا بصالح، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4441. في أي عام ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاي الله؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والنور. يلا يلا بكل نشاط. صباح الخير يا بيان. بيان، لا لا، نتكلم عن العام. جلالته ولد في 11 من أكتوبر، ففي أي عام من الأعوام ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في مدينة مسقط؟ أهلا بأم خالد، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8541. شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. اليوم 11 أكتوبر ذكرى ميلاد جلالتي، ففي أي عام ولد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه؟ شاركونا الجواب بكل نشاط، سائلين الله تعالى عاما مديدا بالصحة والعافية، هنيئا بالسعادة والعمر الطويل، مجددين لجلالته دعواتنا أن يهبه الله اليمين الغالب، ونسأل الله تعالى أن يوفقه لما فيه الخير لعمان وأبنائها
1: وبلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخيرات لكم اينما كنتم. اليوم 11 من اكتوبر 2026 للميلاد، ذكرى ميلاد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. ففي اي عام ولد جلالته؟ صباح الخير ابو برجس، ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 5506. في اي عام من الأعوام ولد جلالته حفظه الله ورعاه؟ اللي ابتدى صباحك الحين يلا شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة أربعة أربعة واحد، واللي ينتهي رقمك بعد بخمسة 235. صباح الخير ومرحبا بكم جميعا. صباح الخير لعبد الله. في أي عام من الأعوام ولد جلالته حفظه الله ورعاه؟ شاركنا الجواب يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. نحن نسأل عن العام تحديدا. ففي 11 من أكتوبر، في يوم ميلاد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، يوم عزيز ولد فيه سلطاننا المعظم هيثم، حمل راية المجد ومضى بها نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا ورخاء. فكل عام وجلالته وعماننا بالخير والعز والسؤدد.

صباح الخير والنور، أهلا بأروى، وصباح الخير لأم بيان. شكرا شكرا لإجاباتكم الصحيحة والباقين أيضا. نسأل عن اليوم، عن العام الذي ولد فيه جلالته حفظه الله ورعاه. أهلا بكم جميعا إلى ما اخترناه لكم من كلمات لهذا الصباح. ويحدثنا الصباح، فأهلا ومرحبا بكم. تطير روحي انتشاء عند رؤيتها، ونحو قبلتها الأشواق تدنيني. تبسمت لتعيد الشمس من شفق، وثغرها العذب يرويني ويضميني. وحين ترمقني بالعين تقتلني، وعند إغضائها بالطرف تحييني. أغيب عنك وأنت ساكنة دمي، وأراك في حلمي وفي أفكاري. أيغيب وجهك عن عيون لا ترى، إلا هواك مدى الإبصار. يا ناعس الرمش غطى الحسن بالخجل، هذا المزيج كمثل السمن بالعسل. قولوا لغيداء في ألحاظها حور، غطي عيونك فالألحاظ كالأسل. بالرمش تطعن مثل النصل جارحة، قلب المتيم بالنجلاء في عجل. أو ربما عقله يجتاحه خبل، كم من جمال أصاب العقل بالخبل. قد قيل يا قوم بالأشعار من قدم، لا شيء كالرمش يسبي اللب بالرجل. وبحة صوتها عندي نواقيس من الخطر، إذا دقت أكاد بها أذوب ويختفي وتري. تقول أكنت تعرفني؟ فقلت نعم نعم، سلي قدري وقد ألقاك في قلبي. كوحي جاء في السحر، بلا حول يقيدني هواك ويختفي أثري. وعنها الصباح يقول: يا سنا شمسي وضحكة صبحي الباهي، صغيرة العمر لا تقوى على غزلي. تصير كالورد في حسن من الخجل، شبيهة البدر مذبانة محاسنها. تبدد الوصف فيما قلت من غزلي، عقد من اللؤلؤ المفتون يحرسه، ثغر من الشهد والنعناع والعسل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مرحبا مرحبا بالجميع، صباح الخير. حمود الرحبي اصبح عليكم من صور. كيف الاجواء في صور حمود اليوم؟ وصباح الخير ابو محمد الناصري، صباح الانوار لحوراء. ومرحبا مرحبا بكم جميعا اينما كنتم. اليوم 11 اكتوبر، ذكرى ميلاد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. ففي اي عام ولد جلالته حفظه الله؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا كل النشيطين يشاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شكرا شكرا لفاطمة، شكرا لك يا فاطمة. جلالته حفظه الله ورعاه ولد في 11 من أكتوبر 1955. سائلين الله تعالى العمر المديد لجلالته حفظه الله ورعاه، موفقا بنور الحكمة ومسددا خطاه بسنة التوفيق، واحفظه لنا يا الله بعين رعايتك، حيث أشرقت عمان اليوم بفرح يليق بمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. ففي ذكرى ميلاده تتجدد مسيرة البناء والعطاء. نبارك لجلالته هذه المناسبة الكريمة وندعو الله له بطول العمر مقرونا بالصحة والعافية والتوفيق في قيادة عمان إلى آفاق أرحب من التقدم والرقي. دامت أيام جلالته مضيئة بالخير وعمان شامخة بإنجازاتها.
1: يواب الله أكبر والصفوف نخل سماوي القطوف وعمان محراب الوقوف مذ جاء هيثمها وأم صبيان يكبار الشيم.

0: مع الحدث. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق اليوم البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى. حول تفاصيل هذا البرنامج ومستهدفاته والأثر المتوقع تحقيقه ينضم معنا الأستاذ هلال بن سعيد السبتي، وهو مشرف البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى بالأكاديمية السلطانية للإدارة. صباح الخير أستاذ هلال، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير خير رشيد، وصباح الخير لجميع المستمعين الكرام،
0: حياكم الله. والحديث حول البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى، فما التعريف الذي من الممكن تعريفه لهذا البرنامج والفكرة الأساسية التي يقوم عليها البرنامج؟
1: شكرا لك أخي راشد، وأشكرك على هذه الاستضافة الكريمة والحديث عن برنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى. بداية، هذا البرنامج يأتي ضمن الدور التي تقوم به الأكاديمية السلطانية للإدارة في تطوير القيادات الوطنية وتعزيز قدراتها. والفكرة الأساسية هي أن العمل القيادي والتشريعي والرقابي يحتاج إلى تطوير مستمر للمعارف والمهارات، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي نشهدها اليوم. ولذلك حرصنا على تصميم تجربة التعلم تتناسب مع طبيعة الأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. ويستهدف البرنامج 68 مشاركا من أعضاء مجلس الشورى موزعين على 3 دفعات، ويمتد على مدى 9 أيام من التعلم التنفيذي لكل مشارك.
0: جميل. طيب أستاذ هلال، بالنسبة للموضوعات، إيش الموضوعات اللي بيركز عليها البرنامج خلال رحلته التعليمية؟
1: حرصنا أن تكون موضوعات البرنامج مرتبطة بشكل مباشر بطبيعة عمل أعضاء مجلس الشورى. والبرنامج يتكون من وحدتين تعليميتين، الوحدة الأولى تستمر 5 أيام ونركز فيها على القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل التكاملي إلى جانب السياسات والتشريعات. ومن أبرز المواضيع في الوحدة الأولى القيادة الحديثة والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع ودور رؤية عمان 2040 ومؤشراتها الاستراتيجية في الأثر الوطني وتحليل السياسات والتشريعات المبنية على الأدلة. كذلك نتطرق إلى موضوعات مهمة مثل استشراف المستقبل والأمن الاقتصادي وسياسات التنمية والمرونة الوطنية وإدارة الأزمات. أما في الوحدة التعلمية الثانية تمتد 4 أيام وتشمل مسارين مهمين. المسار الأول يركز على الاتصال الاستراتيجي والحضور الإعلامي بالتعاون مع وزارة الإعلام، ويهدف إلى تطوير مهارات بناء الرسالة الإعلامية والحضور الإعلامي والتأثير من خلال الاتصال الجماهيري. والمسار الثاني ينفذ بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية، ويتناول سياسات سلطنة عمان الخارجية والبروتوكول والعلاقات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات. وفي جانب آخر أحب أشير إلى أخي راشد، هو أن البرنامج يتضمن أيضا جلسات حوارية مع شخصيات وخبرات وطنية ودولية بهدف الاستفادة من تجاربهم وإثراء النقاشات بين المشاركين.
0: جميل. طيب أستاذ هلال، يعني ما الأثر المتوقع تحقيقه؟ ما الأهداف التي يعني يصل إليها البرنامج عبر المشاركين وتتحقق بإذن الله؟
1: لدينا مجموعة من الأهداف، ولكن يمكن تلخيصها في 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول هو تعزيز المهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي بما يساعد أعضاء مجلس الشورى على التعامل مع التحديات الوطنية واستشراف الفرص المستقبلية. والهدف الثاني هو تطوير المعرفة وأدوات المرتبطة بالعمل التشريعي والرقابي وربطها بأولويات الوطنية ورؤية عمان 2040. أما الهدف الثالث فهو تطوير مهارات التواصل والتفاوض والحوار بما يعزز القدرة على إيصال الرسائل بوضوح وبناء التفاهمات والعمل التكاملي ما بين الوحدات الحكومية والمجتمع.
0: نعم. طيب، يعني اليوم الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامجين، البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى وبرنامج القيادة واللوجستيات. يعني ما الرسالة التي يحملها هذا البرنامج، برنامج المعني بأعضاء البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى، بشأن أهمية التعلم المستمر وتطوير القيادات الوطنية؟
1: مثل ما تعرف أخي راشد، العالم يتغير بسرعة كبيرة سواء في الاقتصاد أو التقنية أو حتى السياسات العامة، وبالتالي أي قائد يحتاج باستمرار إلى تطوير معارفه ومهاراته حتى يواكب هذه التغيرات. فالرسالة الأساسية التي يحملها هذا البرنامج هو أن التعلم المستمر لم يعد خيار الآن، بل أصبح ضرورة لكل قائد يسعى إلى مواكبة المتغيرات وصناعة الأثر. فأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى لديهم خبرات وتجارب متنوعة، والبرنامج هنا يأتي ليضيف لهذه الخبرات أدوات ومفاهيم قيادية حديثة، وفي نفس الوقت يوفر مساحة لتبادل التجارب والتعلم من بعضهم لبعض. وهذا بالضبط جزء من رسالة الأكاديمية السلطانية للإدارة، وهي تطوير القيادات الوطنية وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل بما ينسجم مع رؤية عمان 2040.
0: نسأل الله التوفيق للجميع وموفقين إن شاء الله. شكرا لكم أستاذ هلال.
1: شكرا لك أخي راشد، بارك الله.
0: شكرا لهلال بن سعيد السبتي، مشرف البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى بالأكاديمية السلطانية للإدارة، حيث تطلق الأكاديمية بعد قليل هذا البرنامج المعني بأعضاء مجلس الشورى على مدى 9 أيام. نسأل الله التوفيق لهم جميعا للهدف المستمر بشأن التعليم وتطوير القيادات الوطنية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
3: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
2: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
3: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع الحدث.
1: سلطنة عمان تتوج جهودها في تطوير القطاع البريدي بحصولها للعام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليميا وجائزة الريادة الإقليمية في مؤشر التنمية البريدية لعام 2026 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي. هذا الأمر يعكس تطور يشهده قطاع البريد في سلطنة عمان والجهود التي تبذل لتعزيز كفاءة الخدمات البريدية وتوسيع نطاقها. معنا الآن الأستاذ هلال بن سعيد الغابشي مدير دائرة جودة الخدمة بمركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير أستاذ هلال، أهلا ومرحبا بك معنا في صباح الشباب.
2: صباح النور والسرور أخي راشد، وجزاكم الله خير على الاستضافة.
1: حياكم الله، بعد أن نبارك لكم هذا الفوز والتتويج المتواصل، فماذا يعني أن تحقق سلطنة عمان المركز الأول إقليميا للعام الثاني على التوالي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ونبارك للجميع هذا الإنجاز وهو حصول سلطنة عمان على المركز الأول إقليميا للعام الثاني على التوالي ولله الحمد، وهي جائزة الريادة الإقليمية في المؤشر المتكامل للتنمية البريدية لعام 2026، وهذه الجائزة الصادرة عن اتحاد البريد العالمي. تحقيق أخي راشد، تحقيق المركز الأول للمرة الثانية على التوالي إنجاز يعني له قيمته،
1: صحيح،
2: خصوصا مع التنافس الكبير بين دول المنطقة الأعضاء في الاتحاد، وهو في الوقت نفسه شهادة دولية على ما وصل إليه القطاع البريدي في سلطنة عمان ولله الحمد، سواء في خدماته أو في ارتباطه بالعالم أو في قدرته على مواكبة المتغيرات.
1: نعم، طيب يعني إيش المؤشرات اللي يستند عليها الاتحاد الدولي للبريد والتي بالتالي تعتبر معايير للتقييم؟
2: نعم أخي راشد، يعني حتى تتضح الصورة للمستمعين، هذا المؤشر يقيس كفاءة الخدمات البريدية في البلدان المنضمة تحت مظلة اتحاد البريد العالمي واتساع نطاقها وملائمتها للاحتياجات المستخدمين وقدرة القطاع على مواكبة التغيرات والاستمرارية. القياس هذا من خلال أربع محاور رئيسية. المحور الأول اللي هو موثوقية الخدمات، والمحور الثاني مدى الوصول يعني مدى الارتباط بالشبكة البريدية الدولية، أما المحور الثالث فهو يتضمن ملائمة الخدمات وتنوعها، والمحور الرابع يكون على قدرة القطاع على التكيف والاستمرار. إلى جانب هذه المحاور أخي راشد، ينظر المؤشر إلى جودة البيانات وبعض جوانب الاستدامة، وهذا يعطينا صورة متكاملة عن القطاع بكل جوانبه. عشان كده الحصول على هذه الجائزة

0: أداء متكامل في هذه المحاور ويقدم صورة شاملة عن تطور القطاع البريدي وليس على جانب واحد فقط.
1: جميل. طيب يعني إيش العوامل الجهود التي بذلت واللي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز إقليميا وعالميا؟
0: بأمانة يعني خلنا نقول أنه هو عامل واحد ومهم جدا وهو ثمرة تكامل الجهود والأدوار في القطاع. وأحب أن يعني أؤكد أن هذا الإنجاز وطني بامتياز شارك فيه الجميع سواء الجهات الحكومية والتنظيمية، شركات البريد المرخص لها والعاملون في القطاع ومعهم يعني شركائنا والمستفيدين. ونهدي هذا الإنجاز إلى كل من أسهم فيه ونخص بالشكر شركة بريد عمان لأنها هي المشغل الوطني وكان لها الدور الأبرز، فشكرا لإدارتها وشكرا للعاملين فيها على جهودهم المتواصلة.
1: جميل. طيب أستاذ هلال، يعني أيضا مؤخرا صدر المرسوم السلطاني بنقل اختصاصات قطاع البريد إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فما الذي تضيفه هذه الخطوة لتنظيم السوق وجودة الخدمات البريدية؟
0: نعم أخي، هذا المرسوم السلطاني اللي هو 57/2026 يعزز تكامل قطاع البريد في القطاعات المرتبطة يعني كقطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي قطاعات ترتبط بطبيعة الحال بالخدمات البريدية في يومنا هذا. ومن لا شك فيه أن أهمية هذه الخطوة هي وضوح الأدوار والمسؤوليات وتعزيز التنسيق بين الخطط والسياسات. ونفس الشيء يعني نطور الأطر التنظيمية واللي بإذن الله ستسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين. والوزارة بإذن الله ستبني على ما تحقق في القطاع خلال المرحلة الماضية بما يدعم مواصلة تطوره ومواكبة التغييرات بإذن الله.
1: نعم. طيب الآن يعني بعد هذه الإنجازات المتواصلة إيش التطلعات للمرحلة المقبلة إن شاء الله؟
0: والله هذا بيعزز لينا الثقة نحن كقطاع بريد ويمنحنا قاعدة واضحة لمواصلة تطوير تنظيم السوق. يعني هو يبرز جوانب القوة ويساعد على تحديد فرص التحسن وتوجيه السياسات والرقابات نحو رفع جودة الخدمات وكفاءتها وتوسيع الخيارات أمام المستفيدين وحماية حقوقهم بإذن الله.
1: نرجو لكم التوفيق، موفقين أخي هلال، وإن شاء الله عاما بعد عام نلتقي بكم في مثل هذه الأيام من أكتوبر لتجديد التهنئة بهذا التقدم المتواصل لقطاع البريد. شكرا جزيلا لك.
0: بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا. شكرا للأخ هلال بن سعيد الغابشي مدير دائرة جودة الخدمة بمركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. نبارك لكافة العاملين المشتغلين في قطاع البريد حيث توجد سلطنة عمان بالمركز الثاني على التوالي للعام الثاني على التوالي على المركز الأول إقليميا، وجائزة الريادة الإقليمية في مؤشر التنمية البريدية لعام 2026 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

صباح الخير والنور والمحبة والبركة يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. نرجو لكم صباحات مشرقة بتحقيق الأحلام والآمال والطموحات والتطلعات، وأن توفقوا برفقة من الأصدقاء والزملاء الذين يفون بعهودهم ووعودهم. أهلا أهلا بخالد، صباح الخير والنور والمحبة للجميع، أهلا بكم أينما كنتم. من الأخبار اللي أخذت حيز كبير من المتابعة، بريطانية أمضت حوالي شهر ونصف نائمة لأنها كانت مصابة بنزلة برد عادية، لم تعتقد أنها مصابة بمرض خطير. المرأة وفقا لما أشارت إليه صحف بريطانية بدأت تشعر بتوعك أثناء لقائها بصديقاتها، كانت تعاني من بعض المشكلات الصحية المرتبطة بنزلات البرد. عادت إلى منزلها لتنام، وفي صباح اليوم التالي لم تتمكن عائلتها من إيقاظها، ولكنهم لم يستدعوا الأطباء لأنها كانت تتنفس بشكل طبيعي وبدت هادية، وكانت عائلتها على مدار الأسابيع الستة التالية تعتني بها وتقدم لها الماء بشكل دوري لمنع الجفاف. بعد 45 يوم استيقظت واستعادت وعيها، وصدمت من طول فترة نومها، فقدت حوالي 3 كيلوغرامات، وكلما حاولت النهوض كانت تغفو فورا حسب الصحف. بعد ذلك ساءت حالتها، طلبت المريضة أخيرا المساعدة الطبية، شخص إصابتها بالتهاب الدماغ والنخاع العضلي. 45 يوم نوم. أهلا بكم جميعا، ويا صباح الورد والخير والنور والعافية، نرجو لكم جميعا صباحات بالخير والنور والمحبة والنشاط. تعرف أن في أطعمة تتفوق على اللحوم الحمراء في الحديد، من بينها الشوكولاتة الداكنة. نعم، الشوكولاتة الداكنة يصنف من بين الأطعمة الغنية بالحديد. قد لا تكون الشوكولاتة من أول الأطعمة اللي تتبادر إلى الذهن عند البحث عن مصادر الحديد، لكنها تحتوي على كمية كبيرة من هذا المعدن الضروري، وحبوب الكاكاو تحتوي على الحديد بصورة طبيعية. نرجو لكم جميعا الصحة والعافية والخير والسعادة والهناء والبركة.

0: بمشيئة الله تعالى وتوفيقه تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي 2026 تحت شعار الوقف والتنمية الوطنية، وذلك تحت رعاية سعادة محافظ الظاهرة في ولاية عبري. هذه الفعالية تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات. ينضم معنا الآن عبر الاتصال الدكتور محمد بن خميس الريامي، مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. صباح الخير دكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح النور والسرور أخي راشد، أهلا وسهلا مرحبا بكم.
0: حياكم الله وسعداء بهذا التواصل. وفي البدء، ما الفكرة التي تنطلق منها إقامة هذا الحدث، فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1: بداية نشكر لكم إضافتكم في هذا الأثير، بارك الله فيكم. ما يتعلق بمشاركة سلطنة عمان في الأسبوع الوقف الخليجي، هي طبعا تأتي تأكيدا على أهمية الوقف بوصفه رافدا تنمويا مهما، وأيضا أحد الأدوات الفاعلة في خدمة المجتمع في كثير من المجالات المجتمعية، ما يتعلق بالجانب الصحي الاجتماعي الديني إلى غير ذلك. وأيضا شعار كما تفضلت، شعار هذا العام هو الوقف والتنمية الوطنية، وذلك أيضا في أهمية غرس وتعزيز التنمية الوطنية من قبل هذا، من قبل الوقف. طبعا الأسبوع الوقف الخليجي عادة يقام في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وفي هذا العام تغير ليكون في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر. بإذن الله تعالى سيستمر خلال هذا الأسبوع لمدة 5 أيام.
0: نعم. طيب، يعني فيما يتصل بالشعار الوقف والتنمية الوطنية، كيف سينعكس هذا الشعار عبر الفعاليات وأيضا الندوات والجلسات الحوارية والمحاضرات التي سيتم تدشينها في هذه الفعاليات؟
1: نعم، هو عموما يعني هذا الشعار يعكس توجه نحو إبراز الدور الحضاري والتنموي للوقف، وأيضا تسليط الضوء على إسهامات الوقف في تنمية الأوطان، وأيضا استعراض مجموعة من التجارب الناجحة والممارسات الحديثة التي تسهم وأسهمت في تطوير إدارة الأوقاف وتعظيم العوائد. هناك طبعا مجموعة من أوراق العمل ستقدم بإذن الله تعالى خلال 3 أيام القادمة. ابتداء من اليوم ستكون هناك 6 أو 7 جلسات أو 7 أوراق عمل ستقدم بإذن الله تعالى، كلها تدور حول هذا المحور. غدا ستكون خاصة بإذن الله تعالى لوكلاء الأوقاف والمهتمين بالشأن الوقفي، سواء كان من المشرفين إلى غير ذلك. أما في اليوم الثالث فستكون مخصصة للمرأة العمانية ودورها في تنمية هذا القطاع، قطاع الأوقاف.
0: نعم. طيب، من تستهدفون في فعاليات هذا الأسبوع دكتور محمد؟ يعني من الفئات المستهدفة؟
1: هناك طبعا شراكة قوية جدا ما بين الجهة الإدارية وزارة الأوقاف وما بين المؤسسات الوقفية والمصارف الإسلامية، وأيضا وكلاء الأوقاف وبعض المهتمين في الجانب التاريخي في جانب الأوقاف. الأمر الآخر، نستهدف أيضا عموم المجتمع حتى يكون سنة الوقف حاضرة لديهم ويعرفون تفاصيل الأوقاف وما لها وما عليها، وما هو الدور الذي تقدمه الأوقاف سابقا وحاضرا وبإذن الله تعالى مستقبلا.
0: نعم. طيب دكتور محمد، يعني عودة إلى الشعار، كيف يسهم الوقف في التنمية الوطنية؟ يعني ما العلاقة بين الوقف بمختلف أشكاله والتنمية لأي وطن؟
1: كما تعلم أخي راشد أن الأوقاف في سلطنة عمان أنواع الأوقاف أوقاف كثيرة جدا جدا، تتعلق بجوانب يعني أكثر من 100 نوع ربما، وأحيانا تتجاوز ذلك. الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجانب الديني، يعني ربما لو جينا كأبسط مثال مؤسسة أثر الوقفية التي تتبع وزارة الصحة، فهي مختصة بهذا الجانب ولها دور في تطوير الجانب الصحي لدى المرضى. أيضا الجانب التعليمي، مؤسسة سراج التي تتبع وزارة التعليم أيضا لها دور كبير في هذا الجانب. معنا مؤسسات خاصة، مؤسسة معين الوقفية الخاصة تتبع جامعة نزوة، وقس على ذلك مجموعة من المؤسسات التي تساهم بشكل كبير في تنمية هذا الوطن.
0: نرجو التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا لكم دكتور محمد.
1: جزاكم الله خير أخي
0: شكرا،
1: راشد، بارك
0: بارك
1: الله
0: الله
1: فيكم
0: فيك. كان
1: حبيبي
0: معنا
1: الكريم.
0: الدكتور محمد بن خميس الريامي، مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كان الحديث حول انطلاق فعاليات الأسبوع الوقف الخليجي، الوقف والتنمية الوطنية. مستمعينا الكرام، معكم مع بقية الفعاليات والأحداث في صباح الشباب لهذا اليوم. بعد قليل إن شاء الله وقفة للحديث حول مشروع تطوير جمعيات المرأة العمانية لتعزيز دورها وتفعيل أدائها وتوسيع خدماتها واستحداث برامج ومبادرات تلبي احتياجات الأسرة العمانية وتسهم في تماسكها.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: أهلا بكم جميعا. وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت عن مشروع، هذا المشروع يهدف إلى تطوير جمعيات المرأة العمانية وتعزيز دورها وتفعيل أدائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وتوسيع نطاق الخدمات والفئات المستهدفة. المشروع يأتي ضمن توجهات الوزارة نحو تطوير أداء جمعيات المرأة العمانية والارتقاء بأدائها المؤسسي من خلال إنشاء مراكز تنمية الأسرة والمجتمع.
0: مع الحدث،
1: المشروع خلال المرحلة الأولى 26-27 يستهدف تطوير 3 جمعيات للمرأة العمانية في ولايات نزوة ونخل وصور، على أن يعمم لاحقا لبقية الولايات. معنا الآن الأستاذة يسرى بن صالح الغيلاني، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بصور. صباح الخير أستاذة يسرى، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: يا هلا أستاذ راشد، صباح النور، سعيدة جدا بهذا الصباح وهذا اللقاء المميز.
1: حياكم الله. يعني اختياركم كنموذج أولي للتطوير، ما الذي يعني بالنسبة لكم في جمعية المرأة العمانية بصور؟
2: أولا أستاذ راشد، نبارك لنا كجمعيات على هذه الخطوة في مسيرة جمعيات المرأة العمانية من خلال إطلاق مراكز تنمية الأسرة. ثانيا، من المؤكد أن نحتز بهذا الاختيار، وفي نفس الوقت نعتبر مسؤولية وطنية وثقة نحرص على أن نكون أهلا لها
1: إن شاء الله.
2: فاختيار جمعية صور إلى جانب جمعيتي نزوة ونخل، هذا بحد ذاته يمثل فرصة للانتقال بالعمل المجتمعي إلى عمل يكون أكثر تنظيما وأكثر شمولا بما يتوافق مع رؤية عمان 2040. ونتمنى ونرجو من الله أن تكون هذه التجربة إن شاء الله تعالى تجربة ناجحة تحقق إمكانيات جمعياتنا، وفي نفس الوقت تلبي احتياجات الأسرة والمجتمع في جميع الولايات، وتسهم نتائجها إن شاء الله في التطوير مستقبلا لكي تعمم على جميع الجمعيات.
1: إذن بدلا من جمعيات المرأة، التوجه إلى إنشاء مراكز تنمية الأسرة والمجتمع، معنى ذلك توسيع الخدمات. فإيش يعني التحول من جمعية مرأة إلى مركز تنمية أسرة ومجتمع؟
2: هو بحد ذاته مش إلغاء لدور الجمعيات، إنما هو بيكون مثل ما تقول توسع في رسالة الجمعية، توسع في تطوير طبيعة خدماتها، ولكن ستظل المرأة محور مهم في العمل. لكن اليوم النظرة إلى الأسرة كوحدة متكاملة، وأيضا إلى المجتمع كيف يكون أو كيف نصفه شريكا في التنمية. لذلك سيكون الانتقال من أنشطة متفرغة وبرامج كلا على حدة إلى برامج تكاملية، إلى استجابات لاحتياجات المجتمع، منها التمكين والحماية والدعم وتنمية الطفل، وأيضا عندنا ترابط بين الأجيال، أيضا دعم نفسي، راح تكون كلها مؤسسة تكاملية.
1: جميل. طيب أستاذة يسرى، الآن البرنامج يتضمن 10 برامج موزعة على 6 مسارات رئيسية. الآن إيش أمثلة هذه البرامج؟ وأيضا معنى ذلك أن الفئات بتتوسع، ما بتصير بس مرأة، حتى كبار سن، شباب، طلبة مدارس.
2: نعم. إذن أستاذ راشد، شوف، هي توزعت تقريبا على 6 وحدات. هذه الوحدات تشمل شؤون المرأة. شؤون المرأة من أمثال البرامج التي وضعت لها برنامج التمكين القانوني للمرأة، حيث أن يرفع مستوى الوعي القانوني لدى المرأة والفتاة، تعريفا بحقوقها بواجبات في مختلف الجوانب، من خلال جلسات توعوية، من خلال قوانين ذات صلة، التعرف على الأحوال الشخصية بما فيه العمل والحماية. سيكون هناك أيضا استشارات قانونية بالتعاون مع مختصين. في برنامج آخر وضع، وهو برنامج التمكين القيادي للمرأة، وهنا أستاذ راشد نقف. شكرا وتقديرا وامتنانا لمولانا عندما جعل هناك مقعدا في الانتخابات، انتخابات مجلس الشورى، مقعد مخصص للمرأة. إذا من هنا لابد أن تؤهل المرأة، أن تعد المرأة للمشاركة في هذه المجالس الانتخابية، وأيضا مواقع صنع القرار من خلال تخصيص منصات لتبادل الخبرات بين القيادات النسائية والتعريف بضوابط الحملات وصياغة الرسالة وهكذا يعني. وأيضا الاستعانة كيف تستعين بالمتطوعات من الشباب والشابات لدعم إدارة الحملات الانتخابية. كل هذه في برامج راح تكون برامج ثقافية معدة ومنسقة للمرأة.
1: نعم.
2: بإذن الله.
1: نعم. إذن وزارة التنمية الاجتماعية تواصل أدوارها في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني عبر دعم وتطوير جمعيات المرأة العمانية وتمكينها من أداء أدوارها التنموية والمجتمعية وتوسيع نطاق الخدمات والبرامج بما يستجيب لاحتياجات المرأة والأسرة والمجتمع. يعني هذا التوجه يأتي
2: الوحدات التي ذكرت أستاذ راشد.
1: نعم.
2: إنما هي هناك الوحدات متوسعة، عندك التمكين الاقتصادي، الحماية الاجتماعية، وحدة الترابط بين الأجيال، وحدة الدعم النفسي، وحدة تنمية الطفولة والنشأ، ولكل منها برامجه الخاصة.
1: نعم.
2: هذه البرامج لم توضع عشوائيا، وإنها وضعت بدراسة عميقة جدا، أيضا نسقت. وشكرا لوزارة التنمية الاجتماعية إن معظم هذه البرامج كان في تشاور بينها وبين الجمعيات المختارة، كان هناك لقاءات، كان هناك جلسات، كان هناك حوار.
1: نعم.
2: فالجميع خرج بهذه البرامج، يعني كنا مشاركين كجمعيات في صنع قرار هذه البرامج.
1: نرجو لكم التوفيق. تعرفي أيضا من حسن الطالع أن يتزامن هذا التوجه نحو الانتقال بجمعيات المرأة العمانية إلى مراكز تنمية الأسرة والمجتمع في شهر أكتوبر، ونحن على مقربة من الاحتفاء بيوم المرأة العمانية في 17 من أكتوبر، اليوم بالمناسبة اليوم الدولي للفتاة، فكلها مناسبات تستحق الوقوف لها.
2: نعم هذه مناسبات تستحق الوقوف، والمركز المراكز هذه تم الإعلان عنها أو وضع لها مثل ما تقول حجر الأساس بالنسبة للجمعيات، وبدأت تعمل فيها هذا من شهر أغسطس.
1: نعم.
2: الآن بدأت تخرج على النور، والجمعيات تواصل عملها في هذه المشاريع وفي هذه البرامج.
1: نرجو لكم التوفيق. نعم. إن شاء الله أستاذة يسرى، وعلى تواصل إن شاء الله في مناسبات قادمة. شكرا جزيلا لكم أستاذة يسرى.
2: شكراً جزيلاً. حياك الله.
1: شكرا.
2: يا هلا بك.
1: كانت معنا الأستاذة يسرى بن صالح الغيلاني، وهي رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بصور، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن مشروع تطوير جمعيات المرأة العمانية من خلال إنشاء مراكز تنمية الأسرة والمجتمع. المشروع خلال المرحلة الأولى يستهدف تطوير 3 جمعيات للمرأة العمانية في ولايات نخل ونزوة وصور، على أن يعمم لاحقا لبقية الولايات. صباحاتكم نشاط وصباح الخير والنور. بعد قليل الجولة الرياضية اليومية التي يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري مع آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. في اليوم الثاني من منافسات الجولة الرابعة من دوري جندال لكرة القدم، صحم يواصل انتصاراته بتغلبه على ضيفه صور بهدف، وصل برصيده للنقطة التاسعة، فيما بقي صور يعاني في المركز الأخير بلا رصيد.
2: نادي صحم خطيرة داخل منطقة الجزاء، الله، ضربة أولى تحضر في أجواء اللقاء. نعم، ويسجل نادي صحم أول الأهداف، ضربة أولى، الصحماوي لا يتأخر، علي الهاشمي يوقع عن أول الأهداف ويسجل أول الكرات، واحد لا شيء ليتقدم الأزرق وليتقدم الصحماوي في نتيجة هذا اللقاء.
1: بدوره انتزع ظفار نقطة التعادل من ضيفه سمائل ليرفع بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى نقطتين، فيما وصل سمائل برصيده للنقطة الخامسة.
3: معتز عرض الكرة طويلة جميلة راسية، محاولة من هنالك دربك، الله، أبو كمارة يسجل التعادل، أبو كمارة يسجل التعادل للزعيم بعد دربك دفاعية، عاد من هنالك أبو كمارة ليسجل الهدف التعادل، هو من افتتح تسجيل نادي ظفار في الجولة الماضية، والآن يسجل التعادل لظفار.
1: في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، الهلال يحقق فوزا مثيرا على الاتحاد بثلاثة أهداف لاثنين، وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، متقدما بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الرابع.
4: كل ما يريد، لكنه بوسعان يفعل ما يريد. الاتحاد تنقصه الأسماء لكن لا تنقصه شيفيس في تمريره ومحاولة، الله، واتكنز الذي سجل ثلاثية من أمام التعاون من أجل أن يسجل ثانيا للهلال في هذه الليلة. الزعيم يسجل ثاني أهدافه، روبن نيفيس يقود الهلال للانتصار للمرحلة، والكرة الآن من داخل منطقة الجزاء، الله الله الله الله.
1: وانتهت مباراة الاتفاق والخليج والحزم مع نيوم على نتيجة التعادل بهدف لمثله.
4: رأسية أبو بكر دياكاتي فليسجل نيوم مسوراس، الله، نعم يسجل نيوم، انظروا من عاد مع نيوم.
1: ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري العراقي لكرة القدم، الكرمة يحقق الفوز على نظيره الكرخ بثلاثة أهداف لاثنين ليحتل المركز الأول برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الكرخ عند 7 نقاط في المركز 17، وتعادل الكهرباء سلبا مع ضيفه كربلاء، فيما فاز الميناء على ضيفه غزل الشمال بثنائية نظيفة.
4: وهدف ثالث للبنات.
1: وفي المرحلة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، برشلونة يواصل سلسلة نتائجه المبهرة في الدوري بفوزه الكبير على ضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، محققا العلامة الكاملة في 8 مراحل ومتصدرا لجدول الترتيب. في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط في المرتبة 13 مؤقتا.
5: مستمرة وقائمة خيسوس إن غاب برازيلي، جاء آخر وغاب في القرية ساحر فاستراحوا من أذاه، وأتى الساحر آخر فاق في المتعة أخاه. نعم يأتي برازيلي ويغيب برازيلي، هذه المرة خيسوس يسجل التأكيد والاطمئنان ليؤكد المكانة. عرضية داخل منطقة الجزاء، الله الله الله الله الله الله الله الله، كوندي يسجل، كوندي يسجل.
1: وبعد ليلة عصيبة على ريال مدريد، تمكن من استعادة نغمة الفوز بصعوبة بالغة ومن بوابة الضيف فياريال بتفوقه عليه بهدف وحيد. وفرض يان ديوماندي نفسه نجما للموقعة المثيرة بتوقيعه على الهدف الوحيد في الدقيقة 62، وشهدت المواجهة طرد المهاجم البرازيلي للميرينغي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73. وكان فريق العاصمة الإسبانية قد تكبد الخسارة في المرحلة الماضية على أرض جارها أتلتيكو، بهذا الانتصار رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعد 8 مباريات فرحة متأخرة، ولكنها فرحة جاءت وجاء الجول المرتقب والمنتظر.
1: أما الجار أتلتيكو مدريد فتمسك بالوصافة بعد فوزه بهدفين لواحد على ديبورتيفو ألافيس ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما تعادل رايو فايكانو مع أتلتيك بلباو سلبا.
5: خطيرة من دافيد والهدف الأول، 1-0 لأتلتيكو مدريد. أتلتيكو العاصمة يفتح بوابة التسجيل، 1-0 عن طريق ضي اليسار جريمالدو بعد 1-2 ومثلث هجومي خطير والسريع من أتلتيكو مدريد.
1: إلى الدوري الإنجليزي، وفي الجولة السادسة حقق أرسنال فوزا صعبا أمام ضيف ليدز يونايتد بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد ليدز عند 9 نقاط.
5: مدويكي مدويكي والعرضية، كرة خطيرة من بن وايت بالرأس ورداتي والعودة عاد. نعم الأبطال يعرفون كيف يعودون، الإيطالي هنا قال بجرينتا الطليان أنا سأعيدكم إلى المباراة، أنا سأعود بكم إلى نتيجة هذه المباراة. كالافيوري يعيد أرسنال في النتيجة، هدف لهدف، أصبحت النتيجة هنا في ملعب الإمارات بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه النقلة، بهذه تمريرة. مدويكي هذه المرة ليس متسللا، العرضية في المغفل في القائم البعيد، بن وايت بالرأس من ظهير إلى ظهير، وظهر أرسنال يستقيم من جديد. ساكا في الاستلام، مارتين أوديغارد في نقلة، تمريرة يا عيني، متعة متعة متعة متعة، هذا الهدف متعة. وحينما يقرر أرسنال أن يمتع فلا متعة أكبر من متعة الجنرز، حينما يقرر أرسنال أن يمتع فلا متعة أكبر من متعة الجنرز. هنا قرروا أن يمتعوا، هنا قرروا أن يستعيدوا شيء من الذاكرة وسجلوا ثاني الأهداف في هذا اللقاء.
1: وفرض توتنهام التعادل بهدف قاتل جاء في الدقيقة 92 على مستضيف مانشستر يونايتد ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المرتبة 18 مؤقتا، بينما بات في رصيد اليونايتد 6 نقاط في المركز 12 مؤقتا أيضا.
7: إلى الإيطالي مرة أخرى، هنا التونالي، هنا العرضية، هنا بالراس، بالراس، أخيرا يا سولانكي، أخيرا يعوضهم. نعم سولانكي يعوضهم، سولانكي ويدرك لهم التعادل في الرمق الأخير، في النفس الأخير، في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة يتنفس توتنهام، يعود مرة أخرى توتنهام عن طريق سولانكي، يسجل هدف التعادل، يضيع الكرة السهلة ويسجل الصعبة.
1: وحققت تشيلسي فوزا كبيرا على ضيف بورنموث 5 أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز 5. في بقية المباريات فاز إبسويتش تاون على فولهام 2-1 وبرايتون على ساندرلاند بثنائية نظيفة، فيما خيم التعادل الإيجابي 2-2 على مواجهة أستون فيلا وبرينتفورد.
3: تصل إلى نيتو، ممكن الهدف الثالث جوا بيدرو، بداية ولا أروع، بداية ولا أروع، كأن تشيلسي على موعد في الدقائق الأولى من كل شوط إني يسجل، والبرازيلي المرة دي، لكن خطأ من أنطونيو سيلفا، حافظه مواطنه البرتغالي أيضا بيدرو نيتو، استخلص كورة مرر إلى جوا بيدرو يضعها في سقف الشبكة. روعة روعة، هدف في الدقيقة 46 الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.
1: إلى منافسات الدوري الإيطالي، حيث نجح الإنتر في تجاوز بارما 3 نظيفة ليواصل صدارته للدوري الإيطالي.
8: ورد كان حاضرا، لكن الفرحة تأتي الآن، الفرحة تأتي، سوتيج هو اللي يسجل الآن هدف أسرع من المخرج، يظهر به الإنتر، يتقدم به الإنتر 1-0. أميراتوري لا يحتاج إلى الوقت الطويل حتى يفرح جماهيره. هاكان وكورفي، هاكان وضعها، هاكان سجلها، الإنتر والضربة الأخرى، الإنتر والبداية المجنونة، هدفان في أول ربع ساعة، الإنتر لا ينتظر حتى تدخل المباراة في أجواءها، بل هو يفرض أجواء من اللحظات الأولى. هدف أول أعلن عن الحضور، هدف ثاني حاول تورام من أجل ثالث الأهداف.
1: كما حسم نابولي مواجهته أمام فروسينوني 3 أهداف دون رد، سجل منها دي بروينة 2 ليرفع نابولي رصيده إلى 10 نقاط متقدما إلى المركز 6.
3: كيفن دي بروينة من نقطة الجزاء يبحث على أول أهداف هذا المساء، هنا مدينة لم تنسى من أحبها. الله الله الله الله، على لوحة جميلة، على موسيقى معزوفة سيمفونية يقدمها البارتنوبي ليسجل 2 أهداف نابولي هذا المساء عن طريق.
1: وفاز جنوا على ضيف فيورنتينا 2-1.
9: ممكن جول، هدف أول جول، هدف أول جول يسجل جنوا، يسجل جنوا أول هدف عن طريق ميلتون أوسمايتش، يسجل ميلتون أوسمايتش، يسجل أول هدف اللقاء. شوف أنا على طول الفرحة جميلة.
1: إلى منافسات الدوري الفرنسي، حيث نجح البي اس جي في الفوز على ضيفه لومان 3-1. موناكو تعادل مع ضيفه تولوز 2، لوريان فاز على باريس اف سي 1، بريست على اونجي 5-1، وليل على لوهافر 1 نظيف.
10: الوصول إلى أمام ماغنيس، أكليوش هنا راح، ربما الثالث، ربما الثالث، الله بمنتهى الروعة، هذا الثالث بمنتهى الروعة وبمنتهى الجمال، بل بمنتهى الإبهار، يا ماغنيس يا أكليوش.
1: أما في الدوري الألماني فقد فرض أوكسبورغ التعادل بهدفين على ضيفه بايرن ميونخ، وفاز هامبورغ على مستضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف لاثنين. ماينز خسر أمام ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف لأربعة. بادربون أيضا خسر من ضيفه شتوتغارت بثنائية. أونيون برلين فاز على إلفرسبيرغ بهدف، ولايبزيغ اكتسح أينتراند فرانكفورت بسداسية نظيفة.
11: بالرابع التأكيد إلى تيابي الله، المبهر هنا الفرنسي يسجل أول أهداف العودة، أول أهداف البرق الفرنسي. جول جول جول، معشوق جماهير ليفركوزن يأتي بالهدف في مباراته الخامسة مع الفريق. وأي هدف، وأي هدف يا ديابي، أي هدف يا موسى، موسى ديابي.
1: إلى الدوري التركي، جنشلر بيليجي تعادل مع ضيفه ديار بكر بهدفين. ألانيا سبور تعادل سلبا مع أردروم. سامسون سبور مع خسر من ترابزون سبور بصفر لثلاثة، وبالنتيجة ذاتها فاز فنربخشة على ريزا سبورت ليتمسك بالصدارة.
12: كان والتسديدة قوية والهدف الأول للكناري. كناري إسطنبول تتقدم في نتيجة المباراة عن طريق ماركو إيسنسيو الذي يضع فنربخشة في المقدمة في النتيجة بهدف أول بطريقة رائعة جدا. ينجح فنربخشة أن يصل على الرغم من أنه كان النقاط الثلاث. فنربخشة تسديد، الله، على الهدف الثاني من إيربان. إيربان جانكافجي هو الذي يؤمن.
1: ختام جولتنا الرياضية، الإثارة مستمرة. نذكركم بأن ليفربول سيلتقي مانشستر سيتي في أقوى مواجهات اليوم هذا المساء عند 6:30. وصلنا بكم إلى نهاية جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي، سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج عمار بن خالد البلوشي. في رعاية الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية لاحتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في قطاع غزة رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. مقتل 41 شخصا في قصف استهدف مركز إيواء للنازحين بإقليم النيل الأزرق في السودان. عشرات المصابين في انهيار مباني واسعة جراء زلزالين ضربا بنما، وإصدار تحذيرات من موجات تسونامي البحرية في عدة السواحل. العاصفة إيساياس تودي بأربعة أشخاص في جنوب الولايات المتحدة رغم تراجع حدتها. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.
0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا الله، سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري. في المرمى.

المتجذر في أرض عمان حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحرفي محمد بن عرابة حرفي وفي مجال السعفيات، السعف التقليدي والمطور. طبعا بداياتي كانت في عام 1994 تقريبا. كنت أتابع طبعا تحركات الوالد وفي المزرعة، وين ما راح الوالد كنت معه. طبعا تأثرت فيه لأنه كان يعني يشتغل في السعف اللي هو التقليدي، وكما يعلم الجميع أنه السعفيات تعتبر من أصعب الحرف بشكل عام، وذلك في عملية بناء يعني السعف بشكل من البداية. ثم حاولت بطريقة نظرية فقط أنه أقلد الوالد، لكن صار في إشكالية في عملية بناء السف. سنة كاملة حاولت أن أسوي اللي هي السفة، والسفة تنقسم إلى 3 إلى 4 أنواع. السفة العظيمية وهي تنقسم إلى 4 أو إلى 5 فروع، بالإضافة إلى السفة المزايدية وسفة اللي هي السمة أو الظرف. طبعا واجهتني مشكلة صعبة، ودائما نقول أن الصعوبة في عملية التشكيل أو بناء المنتج. كيف أخيط القفير أو أخيط مثلا الزبيل في آلية محددة في تشكيل المنتج؟ فحاولت أنه أقلد الوالد، طبعا يكون الوالد في زاوية وأنا أكون مقابل الوالد، على أمل أني يعني أعرف الطريقة المناسبة في عملية تشكيل اللي هو القفير. فحاولت مرارا وتكرارا، ولكن أحيانا المحاولات صعبة، ودائما نقول إحنا دائما التكرار يعلم دائما إيش الشطار. فبعد فترة 5 شهور استطعت يعني أنه أقلد الوالد بالطريقة الصحيحة، حتى ما شاء الله يعني الوالد أعجب في طريقة تشكيل السعف.
0: من حرفتي.
1: طبعا الحرفي في مجموعة من السعفيات المستخدمة في إنتاج أو في تشكيل المنتجات. هناك يعني أجود الأنواع، معانا المبسلي رقم 1، معانا الخنيزي، معانا الفرض، معانا أبو نارنجي. هذه أجود أنواع السعف المستخدم في عملية السف. المنتجات اللي نستخلصها من السعف أبرزها القفير، بعد ذلك يأتي المبدع، بعدين الزبيل بأحجامه وأنواعه وأشكاله، بعدين يأتي معانا السمة أو العزاف اللي هي تستخدم للأكل، اللي هي العزاف اليوم يسموها الجماعة سفرة، بس هي سمة، بالإضافة إلى المخرافة، بالإضافة إلى أيضا الخصفة أو خصفة الشواء. هذه المنتجات التراثية القديمة، وهذا هو السعف التقليدي، السعف اللي يمثل الهوية العمانية بشكل عام. طبعا لكل حرفي يواجه كثير حقيقة من الصعوبات والمطبات، سواء في بداياته أو في عملية يعني تسويق المنتج. طبعا سابقا كان التسويق أو الحرفي يعتمد على القرية نفسها، يعني الحرفي كان هو مصنع القرية نفسها يعني، فكان في مواسم محددة فقط يبيع، في مواسم مثلا موسم القيض أو موسم الأعياد. لكن الآن تطور الأمر وصار أن التسويق الإلكتروني وأيضا المشاركات في المعارض، هذا التسويق المباشر أنا أعتقد أنه من أفضل يعني تسويق للحرفي بشكل عام، لأنه يعطي شرح كامل عن السعف وعن مراحل إنتاج السعف بشكل عام ودرجة صعوبة المنتجات. فلله الحمد صار الآن التسويق متاح للجميع بفضل أيضا يعني التقنية الموجودة، وفي قنوات التواصل الاجتماعي في الانستغرام والواتساب وغيره من قنوات التواصل، بحيث أنه أصبح الحرفي يسوق وهو جالس في يعني في بيته.

0: حرفتي.
1: طبعا رسالتي للشباب طبعا من هذا المنبر رسالتي للشباب طبعا أنا كحرفي اليوم أقول يجب علينا أن نحافظ على هذه الحرفة من الاندثار لأنها تمثل حرفة آبائنا وأجدادنا.

0: ويجب أن أيضا يعني نقيم برامج تدريبية من أجل أن نحافظ على الهوية العمانية وعلى الإرث العماني. وشعارنا دائما حرفتنا ثروة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا، يا صباح الخير عليكم وصباح بداية أسبوع جديدة. ننطلق معاكم في هذا المشوار عبر أثير إذاعة الشباب. مسك النهار اللي يبتدي معكم الآن إلى تمام الساعة 12 ظهرا، محطات عديدة مختلفة ناخذكم معانا مستمعينا في جولة مع مجموعة من الموضوعات اللي نتناقشها، وناخذها أيضا من زوايا عديدة، وناخذ أيضا آراءكم حولها عبر 72 44

أهلا مرحبا فيكم مستمعينا، يا صباح الخير عليكم جميعا، حياكم الله معانا في هذا المشوار من مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. طمنونا عنكم، كيف كانت بداية يومكم وبداية هذا الأسبوع؟ إن شاء الله يا رب كذا بديتوه بطاقة جميلة مختلفة، وإن شاء الله يا رب أيضا أنه دائما تصادفوا الأشخاص اللي يكونوا لكم داعمين معاونين لكم أيضا في مجال عملكم. بما أن بداية الأسبوع وافتتاحيته في يوم الأحد، اليوم مستمعينا يمكن موضوعنا شوي قريب من بعض الموظفين، وخاصة أنه يعني نحن في بيئة العمل هناك مجموعة كبيرة من الزملاء اللي دائما نشتغل معاهم، في بعضهم نعمل معاهم بشكل مباشر، البعض نتخذ زملاء مقربين منا، يعني يتعدى موضوع العمل وإنما أيضا ندخل معاهم في نقاشات في سوالف، لكن سبحان الله في فئة

عديدة جدا في بيئة العمل، ممكن نصادف أيضا شخصيات مختلفة. اليوم من الشخصيات اللي ممكن تكون موجودة في بيئة العمل، وأحيانا الواحد منا ممكن يسأل نفسه هل أنا يعني أحمل هذه الصفات؟ يعني أرجو إن شاء الله دايما أن نكون من الأشخاص المتزنين في بيئة عملنا. اليوم حديثنا مستمعينا عن زميل العمل اللي نسميه الدراما، اللي ما عنده شغلة الله يحفظه يا رب، غير أنه يشتكي في العمل ويتوقع أنه يعني هذه الشكوى من الأشياء اللي بتخلي نفسه ترتاح. لكن أحيانا يعني موضوع الشكوى المستمرة تنتقل عدواها من شخص إلى آخر، وفي بعض الأحيان البعض ممكن يشوفها فضفضة، يقولك أنا والله بروح أفضفض لأنه ماشي غير هذه الطريقة أني أنا أفرغ هذا الطاقة. لكن هل دائما لما أنا أتكلم عن نفس الموضوع أكرره بشكل يومي وبشكل مستمر، وكل ما أحصل شخص أجلس معاه أعطي نفس السالفة نفس السيمفونية مثل ما نقول، هل هذا تعتبر فضفضة ولا يعتبر نوع من أنواع الشكوى المستمرة من قبلنا؟ إذن يعني لما نتكلم نحن عن زميل العمل الدراما اللي يشتكي من كل شيء، أتوقع أنه يمكن هذه الشخصية موجودة في بيئات عملنا بشكل عام. لكن هل سبق مستمعينا وتعاملتوا مع هذا النوع من الشخصيات؟ في الغالب لو جاكم شخص فعلا ولاحظتوا أنه هذا الشخص أصلا شكاي، يعني ما تجلسوا معاه لحظة غير أنه هو يبدأ يشتكي من حال وظيفته، يشتكي من حال بيئة العمل نفسها، من مهامه، من الملاحظات اللي توصل له، يشوف أنه أي ملاحظة توصل له مثلا من مديره المباشر هو عبارة عن يعني وكأنه مستهدفنه، يشوف كل حد وكأنه ضده، يعني يعتبر نفسه وكأنه عايش في غابة وأنه هو مستهدف. بالتالي يبدأ يظهر لك الجوانب السلبية كلها في بيئة العمل. يمكن أنت تروح للدوام وتكون طاقتك جدا رائعة وخلاص أنا اليوم رايح متفائل إن شاء الله يومي راح يكون مميز جدا، وفجأة لما توصل تحصل هذه الشخصية تنتظرك وتقولك يلا تعال فلان بخبرك اليوم وأنا ويش حاس ويش صار معي بداية اليوم. لا إله إلا الله، تونا بادين اليوم، تونا قن أصبحنا وأصبح الملك لله. معقولة؟ معقولة من بداية اليوم خلاص أنت حصلت كم من الأشياء عشان تفضفض عنهن؟ فسبحان الله هي شخصيات في الأخير، لكن جميل جدا أن الواحد منا يكون عنده القدرة وعنده الحرص دائما على الكيفية اللي يتعامل معها مع هذه الشخصيات. ليش؟ لأنه أحيانا تعاملاتنا تجاه هذه الأشخاص يمكن ما بتخلينا نغيرهم، لأنه أنت ما مهمتك أنك تغير الأشخاص، لكن أحيانا سبحان الله يمكن تخليك تعدل بعض الصفات، يمكن هو مع الوقت راح يستوعب أنه لا أنا كأني كثرت، وأيضا علشان أنت ما تتأثر بالدرجة الأولى. إذن شاركونا مستمعينا عبر 7244209، والحب أيضا يشاركنا بالاتصال يسمعنا صوته في بداية هذا الصباح. طبعا هو ما بدايته لكن يعني بعدنا في فترة الصباح، شاركونا عبر 2469-8151 بالاتصال، وشاركونا تفاصيل حلقتنا لليوم، كيف تتعاملوا مع زميل العمل اللي يشتكي من كل شيء.

0: الوطن مسك الحياة.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا، يا صباح الخير عليكم جميعا، وصباح يوم الأحد. نرجو لكم إن شاء الله تعالى كل الخير في هذا اليوم، وإن شاء الله أيضا يعني كذا مواضيعنا تكون قريبة منكم تلامسكم، وتشاركونا أيضا عبر 7244-2009، واللي حاب يسمعنا صوته أيضا المجال مفتوح لكم مستمعينا عبر 2469-8151. طبعا مع هذه التفاصيل خلونا نروح معاكم إلى أولى محطاتنا إلى مسك الوطن.

وفي مسك الوطن مستمعينا، ايش رايكم تروحوا معاي الى مطرح؟ خلونا نروح الى مطرح، وقت العصر، ريحة البحر، زحمة السوق، نتأمل ايضا القوارب قدام الميناء، يمكن ايضا نرفع عيوننا للسماء، للجبال اللي تحضن المكان، ونسأل نفسنا كيف راح تكون مطرح وكيف شكل مطرح لو شفناها من فوق. لما نتكلم عن مطرح يطول الحديث عنها، من لا يعشق مطرح؟ من لا يحبها؟ من زمان كانت بوابة على البحر، ميناء تمر من السفن والبضائع، وسوق عريق كانوا يسمونه بسوق الظلام لضيق ممراته، تختلط فيه ريحة البخور واللبان والبهارات. وقلعة بنيت في القرن السادس عشر فوق تلة صخرية تطل على البحر، وحول هذا كله جبال تلف المدينة من كل جهة، جبال كانت لسنين طويلة حدود مطرح، واليوم صارت هي نفسها الوجهة لها. ومع تحول ميناء السلطان قابوس من ميناء تجاري إلى ميناء للسياحة واليخوت، بدأت مطرح تكتب فصل جديد، ومن هنا جاءت فكرة تلفريك مطرح، واحد من مشاريع رؤية عمان 2040 لتنشيط السياحة، وتطور مجموعة 70 للاستثمار، وصممت أنظمته شركة سويسرية متخصصة. المسار لهذا التلفريك يمتد حوالي 3 كيلومترات بين 3 محطات أساسية: محطة الميناء قرب سوق السمك، وأيضا محطة قمة الجبل المطلة على حديقة ريام وقلعة مطرح، وأخيرا محطة حي الورود أو محطة حي الورد. هذا التلفريك فيه 18 عربة، كل واحدة تتسع لثمان ركاب، وتم أيضا تصميمها من استوديو بورشة، وتقدر أيضا أنها تنقل حوالي 400 راكب في الساعة. الإطلالة من العربات 360 درجة، البحر من جهة والجبال من جهة أخرى، والسوق والقلعة والبيوت القديمة تحتك وانت راكب في هذا التلفريك. الرحلة كاملة بدون توقف تأخذ حوالي ربع ساعة. تخيل ربع ساعة مستمعنا العزيز تشوف فيها مطرح مثل ما تشوف الطيور. لكن الجميل أيضا في المواضيع كلها اللي خاصة بمشاريع التنمية إنها دائما تنظر إلى جانب السلامة أيضا. يمكن هذا المشروع تلفريك مسقط يعني لم يتم افتتاحه في الوقت المتوقع في بداية هذا العام، تأجل يمكن بسبب أشياء كثيرة، لكن إن شاء الله تعالى بعد اجتيازه لاختبارات السلامة الدقيقة راح يكون موجود وحاضر لاصطحاب الركاب في رحلة شيقة. واليوم اكتمل بناء المحطات الثلاث، وأجريت تجارب التشغيل، واجتاز المشروع المرحلة الأولى من اعتماد السلامة على يد جهة أوروبية متخصصة، والباقي الموافقات النهائية من هيئة الدفاع المدني والإسعاف وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط. ومن المتوقع أنه راح يفتح أبوابه قبل نهاية هذا العام، وهنا تبدأ مرحلة جديدة من الحكاية، لأن المشروع ما مجرد عربات معلقة في الهواء، في مطاعم، في مقاهي، محلات، متحف رقمي يحكي تاريخ مطرح، ومسرح مفتوح للفعاليات، ونوافير أيضا في حي الورد، وفرص للشباب العماني وأصحاب المشاريع الصغيرة والقائمين عليه يتوقعوا أكثر من 4 ملايين زائر في السنة. وهنا مستمعنا العزيز تصبح الحكاية أكبر من مجرد تلفريك، هي حكاية مدينة عاشت قرون وعيونها على البحر، واليوم تستعد تشوف نفسها من فوق. فهل يصير التلفريك يوما جزء من ذاكرة مطرح مثل سوقها وقلعتها وكورنيشها؟

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: كل التحية لكم مستمعينا، يا صباح الخير عليكم جميعا، حياكم الله معنا في هذا المشوار المتجدد عبر أثير إذاعة الشباب، وهذه الانطلاقة من برنامجكم مسك النهار. شاركونا عبر 7244-2009 أو عن طريق الاتصال بالرقم 24698151. شاركونا تفاصيل موضوعنا لليوم، وأيضا شاركونا كيف كانت بداية يومكم. إن شاء الله يا رب وصلتوا للدوام بخير وعافية. ومن الأشخاص اللي قابلتهم أول ما وصلت الدوام؟ ليش؟ لأن الله يسلمكم، اليوم نحن حديثنا وموضوعنا حول موضوع الأشخاص اللي ممكن نصادفهم في الدوام، زملاء العمل بشكل عام، وخاصة أنه زملاء العمل كثيرين. وهذه المرة حديثنا حول زميل العمل الدراما، في بعض الأحيان ممكن يسمى بهذا المسمى، اللي دايما يشتكي من كل شيء. يعني اليوم وصل، وأول ما وصل ممكن ما حصل الموقف اللي هو متعود يوقف فيه، خلاص صارت أزمة. كيف أنا ما حصلت الموقف اللي متعود أوقف فيه؟ أول ما يدخل يمكن القى مكشر، ما يريد يسلم على أحد. ليش؟ لأنه متضايق، صار له موقف بسيط في البيت. يعني أيضا وصل لمكتبه، يمكن يكون ناسي شيء معين. تفاصيل يمكن تكون جدا صغيرة، لكن الواحد يمكن يحجمها بشكل كبير، وبالتالي تصير بالنسبة له مشكلة وبالنسبة له أزمة. مع أنه في بعض الأحيان نقول ترى ما يسوى، يعني الموضوع أنه نحن نعصب على أشياء مثل هذه. فأنتم مستمعينا شاركونا، زميل العمل الدراما كيف العادة تتعاملوا معاه، اللي يشتكي من كل شيء؟ هل أنتم بالنسبة لكم يعني هذه الشخصيات أنتم المستمعون لها دائما تستمعوا لهم، تأخذوا برأيهم، يعني هكذا تشاركوهم أيضا الأفكار اللي هم يحسوها، مشاعرهم تجاه بعض الأمور؟ يعني في بعض الأحيان ممكن الشخص يكون فعلا هو فقط بحاجة أنه أحد يستمع له. يعني ما دائما نقول والله مجرد الشخص جاني واشتكالي من شيء معين معناته أنه هو رجل أو شخص شكاي، لا. يعني أحيانا ممكن هذا الشخص ما يكون شكاي، فقط هي مرة من المرات قوي يشتكي من شيء معين. لكن اللي يكثر في موضوع الشكوى هذه بشكل مستمر، يعني خلاص الكل عارف أنه هذا فلان ترى يشتكي دائما من كل الأشياء، من تفاصيل العمل، وبالتالي ممكن هذه الصفة تصير أيضا جزء منه. فلما نتكلم نحن عن هذه الشخصيات، البعض يقول لك والله ترى عادي، يعني ما يأثر فيني، أنا أجلس معاه أسمعه وخليه، خليه على راحته، خليه يشتكي أنا أسمعه وإن شاء الله أنه ما يأثر. لكن في حقيقة الأمر أنه التأثير هذا ما يتوقف عند هذا الشخص فقط، لكن في علماء، عند علماء النفس وفي علم النفس بشكل عام، هناك في ظاهرة يسموها العدوى العاطفية. المزاج ينتقل بين الناس مثل ما ينتقل الزكام، عافانا الله وإياكم، بدون ما نحس. تجلس 5 دقائق مع شخص متضايق وتقوم وإنت متضايق وما تعرف ليش. يعني ما أعرف إذا مرت عليكم هذا الشيء، بس سبحان الله فعلا الطاقة تنتقل. يعني دائما أقول أنه في بعض الأحيان في بعض الأشخاص ممكن حتى يكونوا أشخاص سلبيين، بس نحن ما جالسين نحس. ليش؟ لأنه نشوف يلا عادي أنا بسمعه إلى آخره، ومع الوقت نلاحظ فعلا أنه تصير وكأنه في داخلنا مجموعة من التراكمات نحن ما عارفين وش سببها. إيش اللي خلاني والله أضايق؟ أنا ليش يعني كنت جاي طاقتي جدا رائعة، مزاجي جدا ممتاز، لكن بعدين يعني على نهاية الدوام أو حتى في بداية الدوام، في نص الدوام، لاحظ أن المزاج تعكر فجأة. فبالتالي هذا ما يسمى بالعدوى العاطفية، اللي ممكن تنتقل من شخص إلى آخر، لأنه والله فلان جاي اليوم بطاقة يعني فيها من الشكوى الشيء الكثير، فأنا إما أني أستمع له وأكون أنا الحكم اللي يستمع لهذا الشخص، أو أني والله أتخذ معاه موقف أقول لا، أنا المفروض أني ما أكون معاه وأبتعد عن المكان اللي يكون موجود فيه هذا الشخص. فدائما نقول مستمعينا أنه أحيانا يعني قبل ما نحكم على أي شخص لابد أن نشوف أيضا النظرة، نظرة يعني ثاقبة للطرف الثاني. يمكن هذا الزميل فعلا يمر بضغط حقيقي، يمكن الضغط هذا اللي هو جايبنه سواء كان من البيت أو حتى يمكن يكون ضغطه من الشغل نفسه، يمكن هو يحاول فقط أنه يوضح لكم يعني في بيئة العمل أنه هو شخص تعبان، محتاج أنه أحد يستمع له، محتاج أنه أحد يطبطب عليه. فبالتالي سبحان الله في فئة من الناس هم بحاجة أنهم يتكلموا علشان يرتبوا أفكارهم، بدون ما يقصدوا انهم اصلا يشتكوا لنا. يعني في بعض الاشخاص وبعض الشخصيات في الاساس هو ما يريد يشتكي لكنه هو بحاجة انه احد يستمع له. لكن هل دائما لما انا اكون الشخص المستمع لهذا الشخص يعني يمكن هو مع الوقت راح يتعود، راح يقول أنا اليوم عندي هذه الضغوطات وعندي هذه الشكاوي، فلان ما شاء الله علي دائما يستمع لي فأنا بروح له وإن شاء الله راح يستمع لي دائما. يمكن مع الوقت سبحان الله تصير عادة، يمكن هو ما كان متعود على هذا الشيء بس من كثر ما أنه خلاص شاف أنه في أحد يستمع له، في شخص ياخذ بعين الاعتبار شكوى ويحاول أنه يطبطب عليه ياخذها عادة، في كل مرة يشوفك يجي يشتكي لك من نفس التفاصيل. وأحيانا سبحان الله يعني هذه الشكوى راح تستمر لفترة طويلة وتكون هي يعني الحديث المستمر، يعني ما نجتمع في اجتماع ما نلتقي في لقاء إلا نحن نتكلم عن نفس الموضوع ونفس المشكلة. بالتالي أيضا أنت مستمعنا العزيز كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص، إيش الآلية اللي تتبعها علشان والله ما يأثر فيك؟ وفي العادة هل تنسحب من هذا النوع من الشخصيات ولا تحاول أنك فعلا تغير شيء بداخله علشان ما يشتكي؟ شاركونا عبر 7244-2009.

كل التحية لكم مستمعينا، يا صباح الخير عليكم جميعا، وكل التحية لمن استمع علينا ولا زال يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب في هذا المشوار من مسك النهار. تحياتنا لسعيد الهشام اللي شاركنا تفاصيل حلقة اليوم، يقولنا والله أنا موضوع اليوم لا يعنيني لكنه يسلم علينا. كل التحية لك يا سعيد الهشامي. طبعا دائما مستمعينا مواضيعنا دائما نتناولها من جوانب مختلفة، وخاصة أنه يمكن تلامس الكثيرين، يمكن فعلا الواحد منا يمر على هذه المواضيع مرور الكرام، لكن قد يكون تأثيرها إذا ما وقفنا عليها بالغ الأثر علينا. اليوم لما نتكلم نحن عن زميل العمل كثير الشكوى أو ما يطلق عليه أحيانا بالدراما، طبعا يمكن هذا المصطلح نستخدمه بشكل عام لكن علميا يسمى بالشخص كثير الشكوى. طبعا تأثير هذا الشخص يعني مثل ما أكدنا عليه سابقا، مثل ما أكدنا من خلال ما يسمى بالعدوى العاطفية، ممكن ينتقل تأثيره من نفسه إلى الأشخاص اللي حوله، لأن هناك في أبحاث أجريت في جامعة ستانفورد الأمريكية تؤكد أن التعرض للمواقف السلبية أو حتى الاستماع إلى الشكوى والتذمر لمدة 30 دقيقة يوميا من الممكن أن تؤدي إلى انكماش خلايا منطقة الحصين في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن حل المشكلات، عن الذاكرة، الذكاء الإدراكي. بالتالي هذا يعني أن مجرد استماعك إلى زميلك اللي يشتكي دائما يجعلك أقل ذكاء وقدرة على الإنتاج. يا الله، يعني تخيل أنت كشخص تقول أنا وش ذنبي زين. لكن سبحان الله في بعض الأحيان يعني الأشياء ممكن تؤثر علينا فعلا بدون ما نحس. يعني تكرار بعض الأمور، يقال دائما أن التكرار يعلم الشطار، لكن تكرار الطاقة السلبية هذه، تكرار هذه الشكوى المستمرة تخليك أنت كشخص خلاص يمكن تفقد بعض قدراتك الإدراكية مع الوقت. تقول والله ليش جالس أنسى، ليش ما جالس أتذكر. يمكن يكون السبب واجد بسيط، شخص موجود معك في الدوام كثير الشكوى هو اللي أثر عليك بشكل كبير جدا. أيضا هناك في دراسة، وهذه الدراسة طبعا تناقش الكيفية أو تبين لنا أنه التعامل مع زملاء العمل السلبيين وكثيري الشكوى يقلل أيضا من إنتاجية وأداء زملائهم بنسبة 30 إلى 40%، وأيضا يؤدي أيضا ذلك إلى ارتفاع في احتمالية ترك الموظفين الآخرين لوظائفهم. يا الله، يعني سبحان الله، يمكن أنت شخص تحب وظيفتك، تحب عملك، وبالنسبة لك فعلا هو العمل المثالي اللي أنت تبحث عنه من زمان، لكن سبحان الله مع وجود هذا الشخص تحس أنك أنت خلاص ما قادر. يعني في بعض الأحيان في بعض الأشخاص لما تسألهم عن عملهم يقولك أنا والله واجد أحب وظيفتي لكن في شيء واحد أنا ما أحبه. إيش هو هذا الشيء؟ ممكن هذا الزميل، يمكن أقولك والله معانا الشخص ما عنده سالفة غير أنه يشتكي طول الوقت، يشتكي عن كل الأشياء، يعني عن أصغر التفاصيل يحصل مشكلة، ويكون حديثنا كله حول هذا الموضوع. يمكن في بعض الأشياء نمر أمامها مرور الكرام لكن هو مصر أنه يوقف أمامها وقفة عميقة، وبالتالي هذه الوقفات العميقة لأشياء ما تسوى تخلينا فعلا نحن كأشخاص مع الوقت يعني نستثقل حتى روحتنا للدوام. قل يا الله أحس ثقيل علي موضوعنا روح الدوام، ليش؟ معنى تتحب عملك لكن الفلان هو اللي ممكن يكون السبب في هذا الموضوع. أيضا ممكن يكون لهذه الشكوى لما نستمعها من أشخاص كثيري الشكوى تأثيرات على صحتنا وعلى جسدنا، لأن هناك في دراسات فسيولوجية تؤكد لنا الاستماع المستمر للشكوى يضع الجسم في حالة طوارئ مستمرة، بالتالي هذا يرفع من إفراز هرمون الكورتيزول هرمون التوتر، وهذا الارتفاع المزمن يضعف جهاز المناعة، يرفع ضغط الدم، وأيضا يؤدي إلى شعور الزملاء بالإرهاق الجسدي والنفسي بمجرد التواجد في نفس الغرفة مع الشخص المشتكي. إذن تبقى عليك المهمة هنا مستمعنا العزيز، بما أنه التأثير ممكن يصل إلى جانب جسدي، جانب صحي، ما مجرد جانب نفسي بالدرجة الأولى، بالتالي أنت بحاجة أنك تحافظ على نفسك، تحافظ على صحتك. يعني ما معقول أنت جاي من بيتك وجاي لعملك، ويمكن أيضا أنت في البيت عندك ضغوطات ما يعلمها غير الله تعالى، فبالتالي تأتي لبيئة العمل
وأيضا تزيد نفسك فوق مهامك العملية، أنك تكون موجود مع أشخاص من هذه الفئات اللي دائما تشتكي. بالتالي يبقى هنا لازم يكون في نوع من أنواع الموازنة، كيف ممكن أنا أقدر أني أتعامل مع هذا الشخص اللي دائما ما يشتكي. ممكن أني بشكل عام أني أضع حدود صارمة، يعني مثلا أقوله بعد إذنك أنا الحين مشغول، مثلا بسمع لشكواك لمدة 5 دقائق مثلا، أو أنه خلينا نتكلم بعدين، يعني أركز على شغلي، أركز على مهامي، وأضع حدود واضحة من البداية أنه يا فلان تراني أنا مشغول، عندي هذه الارتباطات، شكواك ممكن أسمعها لكن خلينا نأجلها إلى بعدين. أيضا ممكن نغير مسار الحديث، يعني ممكن أحيانا سبحان الله يعني تكون أنت ومع زملائك تسولفوا في مواضيع، وفجأة هذا الشخص الله يذكره بالخير يكون جايكم بشكوى يعني مرة تخليكم تغيروا موضوعكم تماما. فأنتوا أيضا بديهيا ممكن تتعاملوا مع الموقف هذا أنه كيف أنا ممكن أغير مسار الحديث. هو بدأ يشتكي، طيب فلان لكن شفت الموضوع الفلاني، إيش صار أمس، إيش ممكن نسوي الفترة القادمة. ممكن تلعبوها بهذه الناحية إنكم أنتوا أيضا كزملاء عمل إنكم تغيروا محور الحديث وتغيروا مسار هذا الحديث فورا. أيضا حاولوا قدر الإمكان إنكم ما تنحازوا، ما تتعاطفوا مع شعور معين، وإنما كونوا مستمعين، كونوا متزنين أيضا في استماعكم لهذا الشخص. وإذا فعلا تطلب الموضوع إنكم أنتوا تبدوا حلول وعندكم من الحلول الشيء الكثير، ممكن تعطوه بعض الحلول، يمكن هذا الشيء يساعده. وأحيانا ممكن ننبهه، يعني يا فلان ترى ممكن الموضوع ما بحاجة لهذا القدر من الشكوى، ممكن فعلا أنت فقط بحاجة إنك تروح لفلان تخبره بهذا الموضوع، روحوا للشخص الفلاني، لأنك في الأخير أنت في مؤسسة. فأقول له والله ممكن هذه المسألة أو هذا الأمر اللي أنت تشوفه إنه عبارة عن مشكلة كبيرة ممكن ينحل، فأنت روح للشخص المعني بهذا الشيء وبالتالي ممكن يحل لك هذا الموضوع. إذن يعني هي أنماط كثيرة، شخصيات عديدة ممكن نقابلها في بيئة العمل، لكن يبقى السؤال مستمعينا كيف ممكن فعلا نتعامل مع هذه الشخصيات، كيف ممكن أنه يعني ما نخليها تؤثر علينا نفسيا ولا جسديا. أحيانا الموضوع بحاجة إلى الهروب. هل تهربوا في العادة ولا ما تهربوا؟ إذا بعدكم مستمعينا تستمعوا إلينا وتشاركونا كل هذه التفاصيل عبر 7244-2009.

كل التحية لكم مستمعينا، تحياتنا لعيسى بن ناصر التميمي سلم علينا وكان يسأل يقول هل تستقبل الرسائل الصوتية؟ عذرا منك عيسى، ربما من الصعب أنه نفتح الرسائل الصوتية، لكن شاركنا من خلال الرسائل النصية. إذا مستمعينا، وحديثنا لليوم حول زميل العمل كثير الشكوى. طبعا يمكن مثل ما ذكرنا هي أنماط كثيرة ممكن نواجهها في بيئة العمل، لكن يبقى المهم أنه كيف ممكن نتعامل مع هذه الأنماط، مع هذه الشخصيات. بالتالي إيش لك وإيش عليك لما تواجه هذا الزميل في العمل؟ لك مستمعنا العزيز أنك تستمع لزميلك بانتباه في البداية، يمكن وراه ما يشتكيه مشكلة حقيقية، وبالتالي ممكن تعطي الحلول حول هذا الموضوع. لك أيضا أنك تسأل بهدوء، طيب إيش الحل في رأيك، عشان تتحول الشكوى لخطوة حقيقية للحل. لك أيضا أنك تحدد وقت الحديث بلطف، ممكن تقول أنه عندي 5 دقائق بعدها لازم أكمل شغلي. لك أيضا أنك تغير مسار الحديث لموضوع ثاني إذا طال وتكرر، ولك أيضا أنك تشجعه لكي يوصل شكوى للشخص المعني في المؤسسة، ولك أيضا أنك تحافظ على علاقة طيبة معه. الحدود ما تعني القطيعة مع الأشخاص، وأيضا لك أنك تعطي نفسك فاصل قصير بعد أي حديث ثقيل، ممكن تروح تمشي تشرب لك كوب ماء أو تأخذ نفس عميق عفوا. ليش؟ علشان تقدر طاقتك، وعلشان خلاص تفصل نفسك عن تلك الطاقة السلبية اللي وصلتك. لك أيضا مستمعنا العزيز أنك تراجع نفسك بصدق، كم مرة اشتكيت هذا الأسبوع؟ يمكن زميل العمل اللي نقول عنه دراما كثير الشكوى، يمكن في بعض الأحيان نكون نحن واحد منهم. يعني سبحان الله، أحيان الإنسان يدخل في إطار الشكوى بدون ما يحس، وبالتالي لابد أن نراجع نفسنا علشان ما تصبح هذه الشكوى عادة عندنا. لكن أيضا بالمقابل، إيش عليك أمام هذا الزميل كثير الشكوى؟ عليك أنك ما تقاري في الشكوى وتزيد عليها من عندك، وعليك أنك ما تنقل كلامه لغيره، وعليك أيضا أنك ما تحكم عليه من أول موقف يمكن فعلا يمر بظرف صعب، وأيضا عليك أنك ما تسخر منه أو تتجاهله قدام الزملاء، وعليك أنك ما تخلي شكوى تلون نظرتك لشغلك وأيضا لمديرك، وأيضا عليك أنك ما تشيل دراما الدوام معك للبيت. يعني قبل ما تطلع من الدوام خلاص، أي شيء صار في الدوام أنت راجعته، فصلت نفسك تماما، وروح للبيت وعيش حياتك بعيد عن المنغصات. يمكن مستمعينا، يعني حلقتنا لليوم كل تفاصيلها حول موضوع الشكوى، شكوى في الدوام، الزحمة، المدير، الإيميلات. لكن خلونا نتعرف أو نعترف أيضا أنه هناك في نوع من أنواع الشكوى اللي لها وقع خاص في قلوب بعض الناس، اللي تطلع من قلب صادق لدرجة أنها تصير فن ويرددها الناس لسنين طويلة. خلونا نروح معاكم إلى مسك الختام.

أغنية يا ناس يا أهل الهوى، ألحان وغناء الفنان العماني الراحل سالم علي السعيد. الأغنية تبدأ بنداء صاحبها ما قدر يشيل همه بروحه، فطلع يشتكي للناس والكل اللي جربوا الحب، يشكي إنه متعلق بعيون حبيبته وإن الغياب من يوم الرحيل زرع في قلبه الظنون. وبعدها يعترف بشيء يشبهنا كلنا، كان يعاتب وهو يخبي حزنه وهمومه في داخله، ومع ذلك بقي وفي للعهد ومستعد يهون عمره كله عشان هالحب. سالم علي السعيد ابن صلالة اللي ولد سنة 1959 بدأ يسجل أغاني للإذاعة من سنة 1974 في بدايات النهضة، وصار من أوائل الفنانين العرب اللي صوروا أغانيهم بطريقة الفيديو كليب، ومثل عمان في مهرجانات كثيرة لين لقبوه بسفير الأغنية العمانية. ترك لنا أغاني ما زالت تعيش في ذاكرتنا مثل عش سعيد ولك يوم ومسافر، وفي 22 نوفمبر تمر على هذا الراحل 9 سنوات على رحيله. ويمكن هذا هو الفرق اللي تكلمنا عنه اليوم، بين شكوى تدور بين الناس بلا نهاية وشكوى صادقة تعرف وين تروح وتنتهي بباب مفتوح للحل وراء الأمل. وبالتالي مستمعينا خلونا نستمع لتفاصيل هذه الأغنية يا ناس يا أهل الهوى. كل الشكر لكم مستمعينا، شكرا لمن صاحبنا في حلقة اليوم وافتتاحية هذا الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوعكم حافل مليء بالإنجاز. يتجدد بكم اللقاء يوم غد في ذات التوقيت بمحطات عديدة مختلفة. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، كنا معكم في الإعداد طالب المحروقي وفي التقديم رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي. إلى اللقاء.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في 80.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: عاشوا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته لهذا البلد الصديق باستمرار التقدم والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين التوسع والنمو على مختلف الأصعدة. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات شبه يومية على القطاع والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 فلسطينيا منذ بدء الاتفاق، وأكثر من 74,370 منذ بدء الحرب، فيما لا تزال تسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا عقب محاصرة مبنى سكني في بلدة قباطية جنوب جنين بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. هذا وطالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن تصاعد الاقتحامات والقتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مجددا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من تسوية محتملة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أعلنه الكرملين، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو رد واشنطن. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي الجمعة بوجهة نظر طهران، وذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في تركمانستان، حيث أبدى استعداده للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 حادثة توغل عسكري منذ بداية العام الجاري. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شابيا مانتو إن أعدادا كبيرة من السوريين محتجزون لدى القوات الإسرائيلية دون إبلاغهم بأسباب احتجازهم مع تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وأضافت المفوضية أن الانتهاكات تشمل مداهمة المنازل وتقييد حرية

نوفمبر ومليون طن بعد ذلك، مشيرا إلى أن كميات أكبر ستأتي لاحقا وفقا لظروف المصافي الروسية. وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح باستيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل. من جانب آخر، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تخفيف العقوبات سيمنح روسيا إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. انتهى عرض الأخبار، شكرا لإصغائكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذه الإذاعة وهذا الأثير الأكثر استماعا، إذاعة الشباب. نحييكم في بداية هذا الأسبوع في صوت الشباب.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. مساء الخير أول شيء مريم.
0: مساء النور.
1: كيف حالك؟
0: سيف كيف
1: الحال؟ بخير الحمد لله، بخير ونعمة. ومساء الخير أكيد لكل المستمعين لأثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. مشوار آخر جديد رافقكم فيه حتى تمام الرابعة إن شاء الله تعالى، نحمل إليكم من خلال مجموعة من الموضوعات المنوعة والقضايا اللي تلامس أكيد اهتمامات الشباب والمجتمع. من الآن ساعتين على الهواء، طيب الاستفادة للجميع ودروب السلامة والسهالة لكل من هو الآن متوجه إلى أي وجهة كانت إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله، بإذن الله تعالى. وأنا دائما تعرف سيف أقول أن هذه المساحة منا نحن كشباب، مع الشباب وإلى الشباب، مساحة نقترب فيها من كل منجز في مختلف القطاعات. اليوم شبابنا ما شاء الله عليهم يبدعوا في كافة المجالات، والأجمل لما نسمع عن اسم عماني وشاب عماني هكذا اسم يصدح في العالم وهو يتوج بمراكز أولى. فإحنا دائما نفخر ونفاخر بشبابنا العماني المعطاء، ونسعد يعني من خلال هذه المساحة أن نلتقي
1: صحيح
0: فعليا بالشباب،
1: ومن باب التقدير أساسا لهذه الإنجازات ولهذه

رابعة نرافقكم كفريق عمل في الإعداد والتقديم سيف الفوري، أشاركه في تقديم هذه الحلقة مريم البداعي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: يا حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، اللي نوجه لكم الدعوة مجددا في متابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب، وأنكم تكونوا معنا حتى تمام الرابعة مع جملة المحطات والمتابعات اللي راح تكون حاضرة إن شاء الله. كعادتنا أنتوا جزء أساسي من هذا اللقاء بحضوركم وتفاعلكم مشاركاتكم اللي تضيف أكيد لبرنامجنا الكثير من الحيوية ومن التنوع.
1: أكيد مع مستمعين ومشاركاتهم أكيد وتنقلنا إحنا بين المواضيع المختلفة. حقيقة في كل حلقة هناك تنوع، يعني نحاول نختار لكم المواضيع أيضا بتعدد الفقرات. والجميل في صوت الشباب أنه في كل يوم عندنا فقرة جديدة، فقرة مرتبطة بجانب معين. فخلونا نشوف إيش عندنا اليوم، أو نستعرض فقرات برنامج اليوم ومواضيع حلقتنا لهذا اليوم. عندنا جانب الإرشاد النفسي، دور مهني ورسالة إنسانية خاصة مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر. راح نتحدث حول هذا الجانب برفقة ضيفتنا روان بنت سالم المحاربي، وهي أخصائية نفسية. إلى أي مدى تهتم سيف بالجانب النفسي؟
0: جداً, جداً مهم أكيد الجانب النفسي والصحة النفسية. وحتى وأنا أمس وأتصفح كذا في إعداد الحلقة لليوم العالمي للصحة النفسية اللي صار في يوم أمس اللي هو 10 أكتوبر، قلت جداً جوانب جداً مهمة. نحن ربما مع انشغالات وارتباطات الحياة قد نهمل شوية الجانب النفسي في حياتنا، ولكن في المقابل الواحد يجب عليه قدر الإمكان أنه يخصص مساحة للسعادة، للترفيه، لأنه يعيش فعلا في راحة ويطول باله في الكثير من الجوانب الحياة.
1: بالضبط، يعني خاصة أصلا مفهوم الصحة النفسية أو الإرشاد النفسي اختلف تماما. يعني لما نجي نرجع شوية ورا زمان، فكرة أنك تزور أخصائي نفسي أو إرشاد نفسي كان دائما يرتبط بفكرة غير مقبولة، بفكرة أن ما حد يروح إلا اللي عنده مثلا جنون أو أي شيء خارج نطاق المعتاد. لكن اليوم أصبح وجود الإرشاد النفسي في المؤسسات، موجود في المدارس، حتى بعض الفعاليات أو بعض الأشياء اللي إحنا نسويها في يومنا مثل ما قال سيف أن ترفيه عن النفس، تعتبر أن في جانب نفسي كبير. يعني احنا في عالم متسارع، ضغط العمل مستمر،
0: صحيح،
1: فنحن محتاجين شوية ترفيه.
0: يعني لو تلاحظي الكثير من الجهات سواء كانت الحكومية أو أيضا الخاصة وحتى المؤسسات المعنية تماما بهذا الجانب، الجانب النفسي أيضا، الثقافة، الوعي اختلف بشكل جدا كبير، وصار كل فرد من أفراد المجتمع يعي تماما بمفهوم ومصطلح الصحة النفسية. ولكن احنا من خلال ضيفتنا أيضا الأستاذ روان اللي هي أساسا أخصائية نفسية، واليوم احنا قابلنا في فقرة مع الشباب راح توضح لنا تحديدا كواقع في المجتمع عن الصحة النفسية وعن أيضا الإرشاد النفسي على وجه العموم. عموما هذه الفقرة الأولى فيما يتعلق مع الشباب في ضيفنا الأول، ولكن ضيفنا أيضا الآخر راح يكون إن شاء الله تعالى الأستاذ محمود بن محمد الجابري، وهو مصور فوتوغرافي. والحديث حين تبدع عدسة الشباب تتوج عمان بالجمال. محمود حصل على المركز الأول في مسابقة صور من بلاد الجميلة اللي أقيمت في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. راح نقف أيضا مع محمود في مساحة حوارية جدا جميلة ورائعة. هو إنسان ما شاء الله عليه مبدع في التقاط واقتناص أجمل اللحظات وأجمل الصور سواء داخل سلطنة عمان أو حول العالم، لأنه هو في ذات الوقت رحال ما شاء الله عليه، فما غريب عليه أنه يحضر في منصات التتويج. يا مريم
1: جميل، وهذا التتويج أكيد مهم اليوم لعمان، وكيف أيضا تنقل هذه الصورة عن عمان بعدسة المصورين. أتوقع سيف عندك هذه الهواية
0: جدا
1: التصوير، صح؟
0: جدا أحب
1: يعني
0: أصور.
1: اللي يتابع سيف يعرف أنه هو من محبي التصوير.
0: أنت لو تلاحظي يعني حتى ما يعني أكثر من شخص ذكر لي يقول لي أنت مذيع وتطلع في التلفزيون وتطلع في الإذاعة وتقدر أنك تتكلم وتتحدث وما شابه، لكن الملاحظ لك أنك لما تسافر أو تروح أي مكان سواء داخل عمان أو خارج عمان لما تغطي حتى ما يظهر صوتك. فقط تكتفي بالصور، فهنا كان جوابي الصورة هي من تتحدث.
1: جميل جميل فعلا، يعني حتى مع انتشار ووجود وتوفر أدوات اليوم التقنية، التليفون اليوم الكل عنده وسيلة تصوير أو حتى وسيلة إعلامية في يد كل حد، لكن بعد المصور اللي عنده هذه الهواية دائما هكذا الصورة دائما تختلف، يعني عكس أي حد ثاني. ففعلا نقدر نلمس إذا سيف عنده أو مريم مثلا، أنا طبعا يعني سامحوني سامحوني في التصوير يعني. فجميل أن اليوم نقترب من ضيفنا الأستاذ محمود، وأيضا نقترب من هذه المشاركة. ومثل ما متعودين مستمعينا، احنا كل أحد عندنا فقرة البساط الأخضر اللي نركز فيها على إبداعات شبابنا، وأيضا المبادرات التي يعني مهتمة بقطاع الزراعة بشكل كبير. فاليوم عنوان سيف هذه الفقرة بشتاؤنا أخضر، كيف نهيئ حدائقنا المنزلية لموسم الشتاء. إن شاء الله راح يتحدث برفقتنا الأستاذ أحمد بن محمد السيابي، هو مصمم شاليهات وحدائق منزلية. ففعلا احنا في الصيف في الشتاء جلسة الحوش هذه مهمة
0: بالضبط،
1: فانها تكون كذا
0: خاصة الناس بدت ترى، او حتى وانا مر على المنازل احيانا في الحي اشوف ناس فعلا رايحة جاية تجيب بعض الاغراض، بعض الاشياء الشتلات وبعض الجماليات والكماليات الرائعة راح يخطوها في حدائق المنزل. فبما أنه إحنا على مشارف استقبال موسم الشتاء، فجميل أن الواحد يهيئ حديقة منزله بالشكل الأنيق والجميل، وخاصة إذا كان عندنا ضيف متخصص في هذا الجانب فأكيد راح يعطينا خطوات عملية ونصائح فيما يتعلق بهذا الجانب يا مريم.
1: إذن هذه فقراتنا لليوم،
0: هذه فقراتنا لهذا اليوم، نتمنى أكيد طيب الاستفادة لكل من يتابعنا ولكل من يستمع لينا. معكم حتى تمام الرابعة إن شاء الله تعالى، ونحن دائما هكذا نفخر ونفاخر بأبناء عمان، عمان التي تعلمنا أن العظمة لا تقاس بما نملك بل بما نتركه من أثر، وأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن القيم الأصيلة تبقى راسخة مهما تغيرت الأزمنة وتعاقبت الأجيال.
1: وفي كل زاوية من هذا الوطن حكاية تستحق أن تروى، من جباله الشامخة إلى سهوله الممتدة، ومن قراه الواعدة إلى مدنه التي تتسارع فيها خطى التنمية، تتجلى صورة وطن جمع بين أصالة الماضي وطموحات المستقبل.
0: والجميل يا مريم أن عمان اليوم تمضي بثقة نحو غد أكثر إشراقا بسواعد أبنائها وحكمة قيادتها وبطموحات شبابها الذين يحملون مسؤولية البناء ويحولون الفرص إلى إنجازات والأحلام إلى واقع.
1: وهكذا هي عمان، وطن لا نكتفي بأن نفخر بالانتماء إليه بل نسعى كل يوم لأن نكون جديرين بهذا الانتماء.
0: حفظ الله عماننا الغالية وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأبقاها شامخة عزيزة بشعبها وقيادتها.

0: الشباب مع الشباب. وصلنا بكم مستمعين الكرام إلى فقرة مع الشباب. وفي عالم التصوير الفوتوغرافي لا تكمن براعة المصور في التقاط المشهد فحسب، بل في قدرته على رؤية ما قد لا تراه أعين الآخرين، هذا اللي تكلم عنه قبل شوية، وتحويل اللحظة العابرة إلى لحظة لوحة فنية تنبض بالجمال والإبداع.
1: نعم سيف، ولنقترب أكثر يعني من خلال الإبداع الذي يقدمه شبابنا من سلطنة عمان خاصة، وتتنوع في ما حولنا تضاريس، وحب الله سبحانه وتعالى هكذا طبيعة متفردة لعمان، تفاصيلها ساحرة فتلهم كل يعني من يرى هذا الجمال في أن يوثق هذا الجمال، ولذلك المصور العماني دائما مبدع ومختلف حقيقة.
0: وما غريب أنه يكون حاضر في منصات التتويج فعلا، في مختلف المحافل سواء كانت المحلية أو الخليجية أو العربية وحتى الدولية. ضيفنا على سبيل المثال هذه ما أول جائزة يحصل عليها، أكيد حصل على جوائز وعلى مراكز جدا متقدمة في مسابقات أخرى، ولكن اليوم بما أنه حصل على المركز الأول في مسابقة صور من بلادي الجميلة، هذه المسابقة التي قيمت بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، راح نقترب أكثر وأكثر من هذا التتويج ومن هذا الإنجاز بمعيته شخصيا عبر هذا الاتصال الهاتفي، محمود بن محمد الجابري، مصور فوتوغرافي والحاصل على المركز الأول في مسابقة صور من بلادي الجميلة. حياك الله محمود، ونقول مساء الخير ونبارك لنا ولك هذا التتويج.
2: أهلا وسهلا أخي سيف وبالمستمع الكريم أيضا، الله يبارك فيكم وأشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذا الكلام والمقدمة الجميلة. يعني
1: نعم تستاهل، ودائما هكذا يعني شباب عمان الذي يأتي وهو متوج بهذه الجوائز نحن دائما نفخر ونفاخر بذلك. دعنا بداية يعني نتحدث عن هذه المشاركة في هذه المسابقة تحديدا.
2: طبعا هذه المشاركة هي من ضمن المشاركات اللي يعني دائما أشارك فيها في مسابقات التصوير.
1: جميل.
2: المسابقة ضمن ملتقى الشارقة للخط 2026، والملتقى أيضا في معارض مثل الفنون التشكيلية والخط، وأيضا مسابقة بعنوان صور من بلاد الجميلة ومشاركة 36 مصور.
1: جميل.
2: من منطقتنا العربية. الحمد لله يعني العمل اللي شارك فيه حصل على المركز الأول من ضمن الصور اللي كانت موجودة في أو شاركت في هذه المسابقة.
0: إيش هو هذا العمل يا محمود اللي قدمته أساساً أمام لجنة التحكيم والتقييم؟
2: الحمد لله يعني أنا دائماً أشعر بالفخر يعني لما يكون العمل اللي أفوز فيه يكون من سلطنة عمان أو من بلادنا عمان، لأنه يعني هذا يعطينا يعني يعطي حتى المتابع أن عمان غنية وغنية بالمناظر الطبيعية وبالمشاهد الجميلة وأيضاً بالتراث والحضارة. المشهد أو الصورة اللي فزت فيها هي من غمال الشرقية بولاية بدية، وهي عبارة طبعا عن كثبان رملية بالصورة، وأيضا الصورة هذه التقطها بالدهون فعطت الزاوية ومشهد آخر مختلف عن الرمال.
1: جميل. توثق الرمال يعني كثيرا خاصة يعني رمال بدية الذهبية حقيقة، لكن يعني دائما يحمل المصور قصة مختلفة أمام كل صورة يوثقها. التقاطك لهذه الصورة أكيد تحمل قصة بالنسبة لك.
2: هي طبعا صورة مثل ما ذكرت من رمال الشرقية بولاية بدية، وطبعا مثل ما ذكرت يعني السبب أن هي تتميز بالكثبان الرملية، يعني تقريبا الرمال الشرقية تمتد لحوالي 10,000 كيلومتر مربع.
1: نعم.
2: فيعني ما يميزها هي الكثبان على شكل يعني مثل ما يقول ظلال وظل وضوء. فعندما يعني يعرف المصور متى يلتقط الصورة والتوقيت المناسب بكل تأكيد يعني راح يطلع بأعمال مختلفة ومميزة. وطبعا احنا دائما يعني البيئة العمانية فيها جمال وتفاصيل كثيرة يعني، واحنا كمصورين قادرين يعني الحمد لله يعني أنا وزملاء المصورين إن يعني نقدم هذا المشاهد يعني في عمان للعالم بزوايا يعني جدا مبهرة وجميلة، وأيضا تجذب يعني جاذبة ومشوقة بشكل كبير. والحمد لله يعني كل مشاركاتنا اللي شارك فيها من عمان لازم تكون في منصات التكوين. يعني أغلب المصورين وكل المشاركين لازم نجد مركز، وأغلبها مراكز متقدمة تمثل الطبيعة والبيئة العمانية.
0: ممتاز جميل. يعني دائما بعدسة الكاميرا أنتم خير سفراء حقيقة لهذا الوطن، في أنكم تنقلون الصورة الجمالية لأرض سلطنة عمان إلى الخارج لكل من يتابعكم من داخل السلطنة وأيضا خارجها. إحنا لما نتصفح مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ونشوف بعض الصور الملتقطة الجميلة، دائما إحنا ما ندرك ربما الحجم الجهد المبذول وراء وخلف التقاط هذه الصورة. فمن خلال العمل اللي شاركت فيه في هذه المسابقة تحديدا محمود، هل في صعوبات، هل في تحديات معينة واجهتها علشان فعلا تلتقط وتقتنص تلك اللحظة اللي خلتك فعلا تحصل خلالها على المركز الأول؟
2: طبعا هي شوف دائما أي عمل ناجح، يعني عندنا في ثقافة التصوير لازم يكون يعني إضاءة صحيحة، تكوين صحيح، وزاوية تصوير. الإضاءة الصحيحة يعني ما في كل وقت، يعني عندنا المشهد هو موجود كمشهد يعني، ولكن توقيت المشهد هذا متى راح نلتقطه. يعني عندنا مثلا مصورين الطبيعة، مصور الطبيعة يعني في أغلب الأوقات يمكن يكون ينام في نفس المكان اللي يصور فيه، فيقضي ليلة أو ليلتين هو موجود في نفس المكان، فهذا تحدي يعني، وفي يعني مثل ما يقول جهد كبير أنك أنت يعني تنام في مكان التصوير، لأنك أنت لازم مثلا تلاحق شروق الشمس، على أساس أن دائما شروق الشمس يعطينا إضاءة، يعني إضاءة مختلفة وناعمة على كل التفاصيل اللي نشوفها. الأمر الآخر أيضا معدات التصوير، يعني المسافة اللي أنت تقطعها من مكان سكنك إلى مكان التصوير أيضا هذا جهد كبير، يعني يأخذ منك وقت. أيضا اللي هي التخطيط والتوقيت اللي انت تختار، يعني احنا ايضا ما كل الاشهر احنا ممكن نصور فيها، في اشهر محدده لازم انت ايضا كمصور تكون عارفها وتخطط لها يعني كتصوير. ايضا الانتظار، احنا دائما مثل ما ذكرت ننتظر وقت طويل عشان نحصل اضاءه صحيحه لتصوير هذا المشهد.
1: جميل.
2: واضطرنا في اوقات كثيره، يعني ممكن انا ما مصور طبيعه لكن لما اريد اصور مثل هذه المشاهد، يعني إما أن أكون موجود في هذا الموقع قبل شروق الشمس يعني مع ساعات الفجر، أو أن أكون يعني أنوي أن أكون بايت في في في في المكان هذا.
1: جميل.
2: أيضا يعني مثل ما ذكرت الصبر يعني كمصور، وهذا اللي يخليك أنت يعني ويخلي أعمالك تطلع بشكل مختلف، الصبر.
1: نعم.
2: أنت عندك المشهد لكن مثلا يعني ينقصه بعض التفاصيل، ويمكن انت لو شفت العمل اللي انا التقطته
1: شفنا
2: ربما الجمال، تداخل الجمال
0: بالضبط
2: يعني ما في اي تداخل بين الجمال، هذا ياخذ منك صبر يعني تلتقط اللحظه المناسبه. ايضا الظلال، ممكن الظلال ما نقدر ناخذها بهذا التساوي في بعض التواقيت، يعني لازم يكون عندنا وقت محدد، زاويه الشمس، اتجاهها، ايضا المسافه اللي انت تلتقط منها الصوره، كلها تفاصيل يعني انت كمصور لازم تكون ملم فيها.
1: جميل.
2: يعني هذه المشاهد ما تجي بالسهل يعني.
0: صحيح.
2: وخاصه يعني تصوير الطبيعه، تصوير حياه الناس، تصوير الشارع محتاجه منك صبر، وخاصه اللي تلامس يعني كما يقولوا الواقع.
1: نعم. جميل جدا، ذكرت نقطة جدا مهمة، يعني انت ذكرت انك انت ما مصور طبيعة، يعني وحتى اللي يتابع حسابات الأستاذ محمود تقترب من الناس اكثر من الوجوه بشكل كثير. الى اي مدى ايضا من المهم اليوم او كيف تقرأ ايضا هذا الجانب فيما يتعلق بتخصصية المصور؟
2: هو شوف احنا دائما يعني انا كان لما بديت في التصوير بديت اصور تقريبا كل شيء، اغلب المجالات صورت فيها، ولكن انت مع الوقت تحس نفسك جالس تميل لتخصص وفي مجال معين هو الاقرب لقلبك. فكل انسان له نظره، له فكر، له زاويه. ايضا يعني انا مثلا اقتراب كثير او مجالي الاكثر اميله تصوير السفر وحياه الناس.
1: جميل.
2: وتصوير الوجوه. فهذا المجال يخليك انت يعني تطلع فيه أكثر، تقرأ في حياة الشعوب، تحاول أيضا تسوق لحياة الناس في عمان ومواسمها والفعاليات اللي تكون موجودة فيها في عمان وخارج عمان.
0: ممتاز جدا.
2: التخصصية هذه احنا حتى دائما لما نقدم ورش للمصورين المبتدئين او اللي دخل هذا المجال دائما نقول لهم ابدا صور كل شيء وتعلم، بعدين انت حاول تكرس جهدك في مجال يعني مجال او مجالين، وايضا تخصص لهم معدات الخاصه، يعني سواء عدسات، اضاءات، الاشياء اللي تساعدك انت في هذا المجال. بكذا انت ما تشتت ذهنك، وايضا يعني راح تطلع بنتائج انت يعني مثل ما يقول تشعبت فيها وقدرت انك انت يعني تكون ممتاز. واعي وفاهم فيها، يعني كتركيز، كحضور، ايضا كقراءه، يعني لان الصوره مش مجرد صوره، هي ايضا ثقافه. يعني
1: فعلا
2: عندما تلتقط مثلا، خلينا نقول مثلا موسم الورد في عمان،
0: نعم،
2: انت لازم تعرف موسم الورد متى راح يكون، الاماكن او المواقع اللي انت تصور فيها،
0: تكون عندك المعلومات الكافيه والوافيه اساسا، وحتى لما احد بعدين يسالك عن صوره معينه انت تكون على علم اساسا بكل حيثياتها، وبالتالي قادر انك تجاوب على اي استفسار قد يصلك من المتابعين اذا كانوا من داخل سلطنه عمان او من خارج سلطنه عمان. عموما بالرجوع ايضا الى العمل اللي قدمته امام لجنه التحكيم والتقييم، انت ذكرت في بدايه هذا اللقاء هناك مشاركه جدا كبيره ما شاء الله من مختلف الدول العربيه من مصورين لهم ربما حضور جدا كبير في المجال التصوير الفوتوغرافي، ولكن لجنة التحكيم والتقييم اختارت محمود الجابري من سلطنة عمان ليكون هو صاحب المركز الأول. من وجهة نظرك الشخصية لماذا تحديدا محمود؟
2: يعني طبعا مثل ما ذكرت العمل الناجح زاوية تصوير تكوينه يكون صحيح وإضاءته صحيحة، فالحمد لله العمل اللي شارك فيه كنت مركز أن أنا يعني هذه الثلاث النقاط تكون حاضرة في العمل. التكوينات الرملية أيضا واضحة بشكل جميل، اللون الذهبي مع شروق الشمس أعطى العمل يعني إحنا نسميه تون أو شكل جدا جميل في الإخراج، في إخراج الصورة. أيضا الخطوط، الظلال، أيضا انسيابية الكثبان الرملية والنعومة اللي موجودة في الصورة.
1: جميل.
2: فكل هذه التفاصيل يعني أنا الحمد لله يعني حتى إشادة الحضور وراعي الحفل كانوا منبهرين جدا بالعمل، يعني ان طريقه التصوير، التركيز المصور لله الحمد، يعني ان كيف قدرت انك يعني انك تاخذ بدايه الصوره من يعني الخط يمشي من بدايه الصوره الى نهايه الصوره بخط متناسق وظلال واضحه، وايضا الجمال والظل واضح، وايضا الكثبان الرمليه والظلال اللي صايره فيها كانت واضحه بشكل جميل. فهذه دائما تعطي محكم الصورة واللي يقيم العمل يعني حضور جدا جميل في اختياره للعمل هذا.
1: جميل.
2: فالحمد لله وأنا يعني جدا فخور أن يعني العمل اللي يفوز هو من عمان ويكون يعني هو مسوق للبيئة اللي احنا عايشين فيها.
1: نعم، وهذا أكيد يعني جانب مشرف حقيقة، وهذا يقودني لنقطة جدا مهمة. كيف تقرأ اليوم نظرة الناس من خارج عمان إلى المصور العماني، خاصة فيما يتعلق بهذا النوع من المشاركات المرتبطة بهذا المجال؟ كيف يشوفوا يعني المصور العماني؟
2: الحمد لله رب العالمين، يعني احنا المصورين العمانيين من خلال يعني حضورنا وإنجازاتنا يعني واصلين لمرحلة جدا كبيرة ومتقدمة، يعني والحمد لله نشكر يعني وزارة الثقافة والرياضة والشباب وممثلة الجمعية العمانية للفنون على دورها الكبير يعني في دعم الفنانين والمصورين. وأيضا يعني أنا أشكر الصراحة يعني زملائي المصورين مثل الأستاذ سالم الحجري والأستاذ سعيد الشعيلي في تنظيمهم لمثل هذه الورش والبرامج، يعني مثلا رمال الشرقية أو ورش اللي تكون في ولاية بدية جدا غنية بالموروث يعني وبالتفاصيل اللي تبهر، وفي مشاركات جدا جميلة من خارج عمان، يعني من دول الخليج ومن دول عربية وحتى من دول أجنبية يشاركوا معنا. وأيضا الأستاذ سعيد الشعيل أيضا ما شاء الله يعني مقدم وينظم برامج وورش أيضا لحياة الإنسان العماني في داخل عمان، وكلها أيضا حضور جدا جميل من خارج عمان.
1: جميل.
2: يعني ما فقط من المصورين من عمان، من خارج عمان، وهذا دليل ان احنا كبيئه عمانيه بيئه خصبه بالتراث بالمواقع السياحية، بالحضارة، بالتفاصيل اللي تبهر يعني عين المتابع وعين المشاهد.
1: جميل، جميل جدا. يعني واحدة من النقاط المهمة، خاصة واحنا يعني في عالم متطور اليوم، الكل عنده أداة تصوير وهي التليفون بما تحمله من إمكانيات خلينا نقول بسيطة، لكن إلى أي مدى من المهم أن نتحدث عن جانب جودة المعدات؟ حتى احنا نقول أن اليوم الكل مصور والكل يقدر يوثق، لكن إلى أي مدى اليوم فعلا تفرق جودة المعدات في النتيجة النهائية؟
2: هي شوف، أنا مثل ما ذكرت سابقا يعني في اللقاء، عين المصور جدا مهمة، وثقافته البصرية.
1: صحيح.
2: معدات التصوير والتطور اللي موجود، يعني التطور التقني، هذه وسائل تسهل علينا ان احنا نصور ويعني تعطينا صور مميزه، لكن خلف الكاميرا هذه او خلف الجهاز هذا هي عين المصور. يمكن احنا نكون 10 مصورين موجودين في نفس الموقع، وكلنا عندنا نفس الجهاز او نفس الكاميرا ونفس المواصفات، ولكن كل مصور يخرج العمل بطريقة مختلفة عن الآخر.
1: صحيح.
2: فهنا أنت عينك كمصور وقدرتك على قراءة الإضاءة واختيار الزوايا وفهم التكوين هي الأهم، يعني في الإحساس بهذا المشهد.
0: ممتاز.
2: وطبعاً هي اللي تصنع الفارق، يعني تصنع الفارق في في في, في الأعمال. وطبعاً مثل ما ذكرت، ممكن مصور عنده كاميرات يعني جداً متطور، ولكن ثقافته البصرية ما تعطيه أو ما تؤهله إن هو يخرج بأعمال يعني تعكس الجهاز اللي موجود عنده او الاداء اللي موجوده عنده.
0: ممتاز، جميل.
2: دائما احنا يعني نسال دائما ايش الجهاز او ايش الكاميرا ونوعها اللي تستخدمها. فردي دائما اقول مش الكاميرا اللي تصنع الصوره، هي وسيله لاخراج الصوره، ولكن من يصنع الصوره هو المصور اللي يقف يعني خلف الكاميرا.
0: ممتاز.
2: بثقافته، بقراءته، يعني متابعته للمشهد.
0: ممتاز، جميل. محمود، كختامية لهذا اللقاء الجميل والماتع والشائق معك، أنا بودي كذا من خلالك أنك تقدم أيضا كرسالة أو كنصيحة أيضا للمصورين الشباب ودورهم ومسؤوليتهم أيضا في إبراز المقومات الطبيعية وكذلك السياحية في سلطنة عمان، وإيصالها أيضا للجمهور المتابع المتلقي من خارج حدود هذا الوطن. دوركم فعلا بالتعريف على كل هذه الشواهد الحضارية والتاريخية لسلطنة عمان للخارج.
2: طبعا يعني هنا يعني دائما أطمح ان احنا دائما نواصل، والإنجازات هي دائما هي حمل ان احنا نواصل لإنجازات اكبر واكبر يعني، وايضا نقدم دائما، يعني احنا دائما نحط اسم عمان هو في مقدمة كل عمل نشارك فيه. فيعني وايضا نحاول بكل امكانياتنا وبكل القدرات اللي موجودة عندنا احنا نوثق جمال عمان وتفاصيل حياة اهلها وثقافتها وتراثها. ويعني الحمد لله هذا الشيء لمسناه من خلال ردود يعني او الفيدباك اللي دائما نحصله من المتابعين. ونصيحتي للشباب يعني انك انت يعني ثقافتك البصريه مهمه جدا، اطلاعك، متابعتك، قراءتك للمكان اللي انت تصور فيه، وخلك دائما كمصور خير سفير لبلادك، يعني في في في في, في نشر ثقافتها يعني ونشر جمال الطبيعة الموجود فيها.
1: نعم.
2: وأيضا إن أيضا كنصيحة يعني ما يكون أيضا الجوائز هي الهدف في في في عالم التصوير، يعني أنت قدم دائما عمل قوي، والعمل القوي هو دائما يفرض نفسه.
1: صحيح.
2: ويوصلك لمنصات التدوير.
0: أتفق معك تماما.
1: احنا سعيدين جدا ان نتشارك برفقتك هذا الانجاز، وفخورين اكيد نبارك لك ولعمان هذا الانجاز. شكرا لك الاستاذ محمود بن محمد الجابري، مصور فوتوغرافي، وهو الحاصل على المركز الاول في مسابقة صور من بلادي الجميلة التي او اقيمت هذه المسابقة بمدينة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة. شكرا لك على وجودك معنا في صوت الشباب.
2: شكرا
0: الله خير. شكرا لك يا محمود. الجميل مريم انه من اول الصباح ونحن نتصفح ايضا مواقع شبكات التواصل الاجتماعي نشوف ما شاء الله اسم محمود يعني حاضر فعلا. في الحسابات الاخباريه، ونشوف ايضا الرسائل والتعليقات المكتوبه بكل فخر وبكل غبطه وبكل سرور انه ابن عمان حصل فعلا على المركز الاول، وهذا الشيء فعلا يطلق الصدر بالفعل. ويبعث في القلب السعاده والسرور
1: بالفعل. ومثل ما تعودتم مستمعينا، هذه المساحه هي مساحه لمنجزاتكم ولعطائكم في مختلف المجالات، واحنا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب حتى تمام الرابعه، فابقوا معنا.
3: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصاً، وحد أقصى للسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: طابت مساءاتكم بكل خير مستمعينا الكرام ومستمعي أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. ما نزال معكم في هذا التطواف وفي هذا المشوار وفي هذه النزهة المسائية اللي نتمنى إن شاء الله تعالى أن تنال الرضا والاستحسان. نقترب من ذائقتكم الطيبة، بالإضافة أيضا إلى طيب الاستفادة من جملة ما يكون حاضر ويقدم خلال هذه الحلقة. أنا على فكرة في فقرة معينة تعجبني كثير، أخبار شباب العالم حول العالم، خاصة الأخبار الحصرية أو الأخبار الجدا قريبة من يومنا اللي هو 11 أكتوبر. فجميل أنه كذا نصول ونجوب بالمستمع الكريم إلى مختلف الأخبار
1: حول العالم. إيش هي منجزاتهم؟ نبدأ من المملكة العربية السعودية. شاب يتوج بطلا عالميا لريادة الأعمال. حقق الشاب السعودي يوسف السيد البالغ من العمر 24 عام المركز الأول عالميا في مسابقة رواد الأعمال الطلابية لعام 2026 بمشروعه آليا، وهو منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتفوق هذا المشروع أيضا في منافسة استقطبت نحو 1500 رائد أعمال من 49 دولة ليحصد جائزة مالية قدرها 50,000 دولار أمريكي.
0: إنجاز أكيد يعكس قدرة الشباب العربي على المنافسة عالميا وتحويل الأفكار التقنية إلى مشاريع ريادية ناجحة. ومن السعودية إلى مملكة ماليزيا، طلبة يبتكرون نظاما ذكيا لتحضير الأدوية. وفي التفاصيل، فاز فريق طلابي من جامعة العلوم الماليزية بالمركز الأول في مسابقة دولية لريادة الأعمال أقيمت يومي 7 و8 أكتوبر الجاري. وابتكر الفريق نظاما ذكيا لتحضير الأدوية يعتمد على الأذرع الروبوتية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية بهدف تحسين عمليات تحضير الأدوية ومراقبة المخزون والجرعات.
1: جميل. وحصل أيضا الفريق على جائزة مالية قدرها 5,000 رينجت ماليزي. جميل جدا، ونتمنى أكيد التوفيق لشباب العالم. ننتقل إلى الولايات المتحدة. طالب يبتكر طريقة لاستخلاص الماء من الهواء باستخدام الصوت.
0: متخيل
1: خبرنا القصة. إنزين، نجح الطالب أنكث بوركي الذي يدرس في الصف السابع بمدينة سان خوسيه الأمريكية في تطوير نموذج لجهاز يستخلص الماء من رطوبة الهواء. واللافت أنه استخدم موجات صوتية منخفضة التردد أسهمت خلال تجاربه في زيادة كمية المياه المستخلصة بنسبة 117% مقارنة بالتجارب اللي بتكون دون صوت. وبفضل ابتكاره تأهل ضمن 30 متسابق إلى نهائيات تحدي المبتكرين الناشئين لعام 2026.
0: أنت متخيلة مريم، يعني الطالب هذا صف السابع
1: فعلاً،
0: صف
1: يعني
0: السابع والابتكار والاختراع اللي
1: جميل
0: طلع فيه.
1: هذا يقودنا إلى جانب جداً مهم، إلى أهمية اليوم تعزيز بيئة الابتكار سواء في المدارس أيضاً في الجامعات. اليوم الشباب عندهم مساحة كبيرة للإبداع، عندهم أدوات أيضاً تخدم اهتماماتهم بشكل كبير، عكس مثلاً نحن زمان شوية يعني كانت الأوضاع ما مختلفة تماماً. فاليوم فعلا الشاب بحاجة إلى بيئة، مساحة تدعم وتوفر له احتياجاته. وفعليا وهذا يمكن نلمسه احنا من خلال المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان. لذلك اليوم نسمع عن أسماء أيضا عمانية حاضرة في المجال الابتكاري بشكل كبير.
0: بالضبط. ومن الجميل أيضا في ذات الوقت مريم أنه نشوف كيف تغيرت فعلا نظرة الشباب للنجاح. النجاح ما صار اليوم مرتبط فقط بالحصول على وظيفة مرموقة أو تحقيق مكاسب مادية، بل أصبح مرتبط أيضا بقيمة ما يقدمه الإنسان والأثر اللي يتركه أساسا في حياة الآخرين.
1: جميل جدا. والمهم أن نحن دائما هكذا نحمل اسم عمان في كل هذه المنجزات. وفعلا عمان تستحق اليوم أن نقدم لها هذه المنجزات في مختلف المجالات. المجالات وكذلك القطاعات، ولازلنا أيضا يعني مستمرين أيضا في هذه المساحة من برنامج صوت الشباب. هذه كانت وقفة في شباب العالم من هنا وهناك، فقرة جميلة جدا حقيقة سيف، شكرا على إعدادك.
0: شكرا يا مريم.
1: وأكيد احنا مستمرين، وقفاتنا القادمة وقفتنا القادمة ستكون حول الإرشاد النفسي والجانب النفسي تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية. خبرونا كيف صحتكم النفسية، شاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 724-442-0009 إلى أي مدى تهتم بالجانب النفسي، وكيف يؤثر عليك أيضا هذا الاهتمام على مسار عملك في يومك، يومك كيف يمشي إذا كانت نفسيتك أساسا تمام. يعني
0: نخلوكم معنا فاصل قصير نطلع مروان، وبعدها راح نتكلم إن شاء الله تعالى حول الصحة النفسية.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج صوت الشباب. نفتح نوافذ الحوار ونواكب الأحداث ونمنح التجارب الشبابية المساحة اللي فعلا تستحقها. لذلك وصلنا بكم الآن إلى فقرة مع الشباب، ومثل ما ذكرنا أيضا في ابتداء هذا البرنامج يا مريم أنه يوم أمس 10 أكتوبر كان اليوم العالمي للصحة النفسية، مناسبة لربما تعيد التأكيد على أهمية الوعي النفسي ودوره في بناء الإنسان والمجتمع. وجميل أن يتزامن أيضا هذا الحدث مع استضافتنا اليوم في فقرة مع الشباب لشابة عمانية اختارت أن تجعل من علم النفس تخصصا ورسالة وعطاء. لم تكتفي بتقديم الاستشارات والإرشاد النفسي، بل امتد دورها إلى قيامة الورش والمحاضرات التوعوية.
1: جميل جدا اليوم أن نستضيف وأن نقترب من الشباب في هذا المجال ليقربونا أيضا في فهم الكثير من الجوانب المرتبطة بالإرشاد النفسي. نرحب بضيفتنا في الاستوديو أستاذة روان بنت سالم المحاربي، وهي أخصائية نفسية. أهلا وسهلا بك معنا، نبارك لكم يومكم والاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية.
2: أهلا وسهلا، يا مساء الخير والنور والسرور. طبعا في البداية شكرا على هذه الفرصة الجميلة، وشكرا أنكم اتصلتوا الضوء على هذه خلنا نقول تجربة إنسانية، مش مجرد تخصص أو مش مجرد يوم عادي. أهلا وسهلا فيكم مريم وسيف، وهذا شرف لي أني أكون موجودة اليوم معاكم، وإن شاء الله راح تكون رحلتكم النفسية معاي اليوم تمتد لي مش بس يوم للصحة النفسية، للأيام القادمة
0: بإذن الله تعالى. كل عام وانت بخير مجددا يا روان، وسعداء كذلك بوجودك الأمانة معنا في برنامج صوت الشباب، وتحديدا في فقرة مع الشباب. بما أنه موجودة معنا في هذه الفقرة فنتكلم مباشرة عن تخصصك. إيش اللي جذبك تحديدا لعلم النفس؟ هل كان اختيار نابع فعلا من شغف شخصي، أم أن هناك موقف ألهمك للدخول في هذا المجال؟
2: طبعا هذا السؤال أعتبره السؤال الذهبي في المرحلة المهنية بالكامل، أو خلنا نقول المرحلة أصلا المبتدئة في هذا المجال. طبعا علم النفس أو جينا لتخصص علم النفس كان مش مجرد شغف، أو مش مجرد أنا سمعت حد في هذا التخصص وأريد أكون مثله. كان دائما في سؤال يتكرر ببالي، إيش سبب إن الإنسان يعرف يتصرف ويعرف إنه يقدم خلنا نقول ردة فعل مناسبة اتجاه كل الظروف، لكنه ما يسوي الصح دائما يختار الاتجاه المعاكس من هذا الشيء. فبديت أتبع هذا السؤال. جلست مع ناس، أجلس حتى أيام المدرسة مع البنات في الفسحة في الطلقة، أجلس معهم أسألهم عن مثلا أنتوا إيش تعرفوا عن الذكاء العاطفي، إيش تعرفوا عن الذكاء الاجتماعي، وكنت ما أعرف هالمصطلحات غير مجرد اسم أصلا. مع الوقت فهمت إيش يعني إن الإنسان يكون مدرك ويكون عارف إن تصرفه غلط، لكنه دائما يتبع هذا التصرف لأنه هذا أكثر شيء قادر إنه يسويه.
1: جميل جدا أن يقودك السؤال إلى أن تصل لمرحلة تكون حياتك المستقبلية فيها من خلال العمل. أيضا يعني اليوم يعني تخصص الصحة النفسية، يمكن احنا الغير متخصصين نشوف انه استشارة نفسية، انك تجلس مع شخص وتتكلم، لكن الجانب النفسي عميق جدا. يمكن ذكرتي بعض المصطلحات، يمكن احنا نعرف الصحة النفسية ولكنها اكيد فيها كثير من الاشياء. كيف توضحي لنا هذا العمق في مجال الصحة النفسية؟
2: ممتاز، سؤال جميل، شكرا مريم على هذا السؤال. طبعا لو جينا للجانب النفسي كمصطلحات، أو خلنا نقول كتخصص بالكامل كعلم النفس، نفس ما قلت إنه هو مجرد سؤال كان يخطر ببالي، بس مع التجربة حسيت إنه ويش مجرد مسؤولية ورسالة أكثر من إنه يكون عبارة عن فكرة أو عن تخصص أو عن مصطلحات إحنا دائما تدور حولنا أو إحنا نستذكرها بشكل دائم. فمع الوقت صار إن الناس ويش مع هذا النقلة في السوشيال ميديا، صار الناس عندهم وعي أكثر في المجال النفسي، وصارت المصطلحات موجودة أغلب الوقت عندنا، وصار التشخيص عندنا شيء سهل. تسأل سؤال معين أنت خلاص مصاب بالاكتئاب، أنت انت خلاص مصاب بحاجه معينه. هذه النقله اللي صايره دائما انا اعتبرها سلاح ذو حدين، دائما الانسان يكون منتبه هو مع شو يتعامل وايش المصطلحات اللي لازم يستقبلها. في علم النفس دائما في تخصصات مقسمه اصلا بالكامل، هو بحر، ودائما انا اقول هذا البحر كل ما تغرف منه بتحصل انه محيط اعمق انت بتدخل فيه وما تقدر تخلص منه. عشان كذا اعتقد ان كل شخص في هذا التخصص هو للحين يتعلم وهو متابع تعليمه، وحتى لاخر يوم بحياته ان شاء الله والله يطول باعمار الجميع راح يتابع مستوى او مسيره التعليم في هذا الجانب. فالمصطلحات حاجه ثانيه، والتخصص ككل مختلف تماما، لانه يعتبر او يعتمد على حسب التخصصات الموجوده في قسم علم النفس، وكل قسم له مصطلحات خاصه تماما فيه.
0: ممتاز. طيب روان، يعني بناء على ما تحدثت به الان للمستمعين الكرام،
2: أيوه.
0: انا خاطري اعرف من واقع تخصصك، من واقع وجودك ايضا وحضورك في هذا المجال، كيف تقيمين مستوى وعي افراد المجتمع بما يعرف بمصطلح الصحه النفسيه بشكل عام؟
2: بالضبط، عشان اكون صريحه اليوم معاكم، احنا نعرف كمجتمع عماني هذا المصطلح لحد اليوم يعتبر دخيل في مجتمعنا، يعتبر تخصص صح احنا قادرين نتقبله، بس في اجيال ما قادرة تتقبل هذا الموضوع لانه يعتبر حاجة تخص الانسان اللي ما عنده عقل، وعذرا على الكلمة، او الانسان المجنون في هذا الشيء. طبعا احنا محترمين تماما التفكير واختلاف الطبقة او الاجيال.
0: الى الان هذه الفكرة سائدة او لا؟ في تطور ولله الحمد فيما يتعلق بالثقافة والوعي.
2: نقدر نقول في تطور الحمد لله، نقلة كبيرة وأنا أعترف فيها الحمد لله.

0: كل الحين في ناس وفي عندنا طبقات في المجتمع للحين مش
1: ما
0: متقبلة
1: متقبلة
0: هذه
1: فكرة.
0: الفكرة بالضبط.
1: جميل جدا. أيضا يعني ذكرتي نقطة جدا مهمة، أن وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن هذا التحول أحدث هذه الثقافة بشكل كبير، لكن أيضا في الجانب الآخر ظهر خلينا نقول انتشار لبعض الأمراض بشكل الأمراض النفسية بشكل كبير، أبرزها الاكتئاب. يعني الكل بدأ يشخص نفسه على أنه هو مكتئب وينشر فكرة أنه هو مكتئب، فهذه شوية كانت ربما جانب سلبي لما صرنا نشوف أنه الكل طلع مكتئب، مع أنه يعني لا شخص أو ما مر بمراحل معينة. إلى أي مدى أيضا أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي عندنا هكذا أمراض نفسية على السطح؟
0: ممتاز. لو جينا على مسألة الاكتئاب هذا ما شاء الله أشهر من نار على علم صاير عندنا.
1: عذر الكل صار أنا مكتئب.
0: بالضبط. ليش؟
2: كلمة يرددوها على فكرة حتى لو ما في شيء، ولا
1: فرط الحركة.
2: نسمع الحين المخرجنا ايش ياس يقول.
0: ادي اتش دي.
1: ايوه
2: صح يا مروان، كيف عليك. الكلمة للأسف الشديد صارت متداولة، والبعض
0: بالضبط
2: يقولها حتى لو ما هو في اكتئاب، فقط
0: بالضبط.
2: مجرد ولو لمحة بسيطة من الحزن فيه، نوبة بسيطة، يقول حال نفسه أنا
0: خلاص
2: مكتئب.
0: انا مكتئب. بالضبط. هذا يرجع اصلا خلنا نقول مصطلح الاكتئاب. مصطلح الاكتئاب عبارة عن مراحل يمر فيها اي انسان. يعني احنا حتى لو كلنا اليوم في هذه الطاولة مكتئبين، وان شاء الله بعيد
2: إن
0: الشر
2: شاء الله، إن
0: عليكم،
2: شاء الله، آمين يا رب.
0: راح يكون عندنا اختلاف في مرحلة الاكتئاب اللي يوجد فيها الشخص او الدائرة اللي هو موجود فيها. لكن وش اللي دائما نشترك فيه؟ انه اصلا الاعراض الخارجية تكون متشابهة تماما. يعني عاد الإنسان اليوم
2: إيش قصدك بالأعراض الخارجية متشابهة؟
0: بالضبط إن الإنسان لما يكون هو خارج، أو خلنا نقول أنا أجلس اليوم مع مريم، أنا راح أعرف إنها تعاني من أعراض اكتئاب سواء كان في مرحلة بسيطة أو مرحلة
1: لا يكون
0: مرتفعة.
1: واضح،
2: هات مثال ترى ما
1: لا يكون
2: مثال.
0: واضح.
2: لا لا الشر
0: أقصد
2: عندك
0: مريم
2: يعني.
0: اللي خارج مش مريم اللي
1: تمام.
0: فأنا كيف أعرف؟ من ناحية أن مريم ما حابة أنها تتكلم كثير، أقول لها مريم بنطلع اليوم، تقول لا ما خاطري، تحاول تنغلق على نفسها تنطوي. وأنا ما أتكلم عن أن العرض يكون بشكل مجرد يوم واحد، أحيانا طاقته النفسية مش مناسبة في اليوم
2: صحيح،
0: الواحد. لكن
2: أتفق معك.
0: إذا امتد هذا العرض لأكثر من أسبوع أو 10 أيام، أعرف أن هذا الإنسان لا مش هو نفس الإنسان اللي أنا أعرفه. فلازم شو أسوي؟ أجلس معه، أتكلم معه بطريقتي. فالأعراض دائما تكون متشابهة، أنه يحب العزلة، ما يحب يتكلم، تتغير أنماط شخصيته، نومه وأكله يتغير بالكامل في هذا الشيء.
1: جميل جميل جدا فعلا. ان اليوم مثل ما ذكرتي ان ظهرت كثير من الاشياء خاصه المراهقين، يعني انت قلتي ان في اجيال تختلف في الافكار بالنسبه
0: بالضبط.
1: لي، لكن المراهقين اصبحوا اكثر ثقافه بصحتهم النفسيه، ونفس الشيء هم الاكثر تاثرا بالامراض النفسيه. الى اي مدى هذا الكلام صح؟
0: ممتاز. طبعا هذه المرحلة أو مرحلة المراهقة تعتبر من المراحل الحساسة عندنا. طبعا في كل عيادة نفسية يكون قسم خاص للمراهقين بالكامل، يتعامل مع معاملة حساسة، كون إنهم أكثر فئة تتأثر بسرعة لكنها قادرة إنها تتقبل الكلام بسرعة وإنها تمشي على الكلام وتتغير في هذا الجانب. لكن كون إن السوشيال ميديا موجودة طول الوقت معانا، هم عادي اليوم مثلا يجلسوا مع أخصائي ياخذوا ويعطوا معاه، بس يروح لشات جي بي تي يكتبوا له هل كلام اخصائي اليوم صحيح اللي قال لي اياه ولا لا. هذا التعارض بيصير يدخلنا في مشكله احيانا، لكن احنا نكون واعيين تماما ان اول ما يخرج المراهق من هذه الغرفه راح يسال كل الدنيا عن ان هذا الاخصائي صح كلامه او لا. ليش؟ لان وقتها احنا نكون قادرين نوصل لداخله وهو ما مستعد يتقبل فكره ان حد يكون واصل لنا بهالطريقه. المراهق دائما يحب انه يوصل لنفسه بنفسه بدون مساعدة أي حد
2: ممتاز. على
0: خارج.
2: ذات السياق نفسه اللي تتكلم الآن عنه روان، وربما حتى ذكرت في بداية هذا اللقاء
0: أيوة
2: مريم، أنه البعض ربما يعتقد أنه عمل الأخصائي النفسي مقتصر على الاستماع لمشكلات الآخرين وإيش اللي عندهم بالضبط، لكن من خلال وجودك اليوم معنا في هذه الفقرة، فقرة مع الشباب، وأنت أيضا أخصائية نفسية، إيش أكثر الأشياء اللي الناس ما تفهمها ولا تعرفها عن طبيعة مهنة الأخصائي النفسي في المجتمع؟
0: أحب هذا السؤال بشكل، لأن هذا السؤال دائما يوجهنا إلى تفكير المجتمع اتجاه أصلا الأخصائي، وفي دائما يتكرر عندي

0: أكثر من جملة إنه أنتوا تمارسوا دور الأخصائي النفسي نفس في الأفلام والمسلسلات، يعني تجلسوا في كرسي وبس تسمعوا وخلاص وتقولوا لهم أها أيوة وخلاص. طبعا إحنا وقتها نجاوبهم أنتوا جربوا هذه الجلسة وأنتوا راح تحكموا كيف راح يكون الأخصائي وقتها. طبعا الاستماع عندنا أداة مهمة جدا، كوننا أخصائيين يعتمد تماما على تخصصنا في هذا الجانب، لكن طبعا ينتقل بعدين إلى فهم والتعرف على طبيعة الشخص اللي جالس معانا، نفهم تماما طفولته، نفهم آلية بيئته كيف عاشها وكيف جالس يمارس حياته، بعدين ننتقل لأصلا المرحلة اللي هو حاليا واصل فيها. هل تحتاج هذه المرحلة طريق جديد إحنا لازم نسوي له، أو تحتاج مجرد إشارات هو يحتاجها عشان نوجهها للطريق نفسه؟ في ناس أحيانا تكون عارفة تماما الحل لكل مشاكلها لكنها ما قادرة أبدا ولا مستوعبة فكرة أن أصلا الأداة بإيدها. إحنا بس نقول له أنه أنت بخير، ترى الأداة بإيدك، يلا خذها بالطريق وامشي بتوصل لنهاية المشوار. وفي ناس عندهم الأدوات بالكامل لكن ويش ضايعين من الطريق، ما يعرفوا هل هذا الطريق سراب أو حقيقة أصلا إحنا نحتاجه. فإحنا في فكرة إنه الأخصائي يستمع، مش بس يستمع، إلا يحلل هذا الإنسان من وين جاي وين واصل،
1: ممتاز.
0: وبعدها ينتقل خلال الجلسات، من بعد الجلسات التحليلية ينتقل إلى الجلسات التقييمية أو التشخيصية، تعتمد على حسب الاضطراب أو الحالة اللي يعاني منها الشخص وقتها، وبعدها نقسمها على حسب العلاجات أو الخطة العلاجية المناسبة لهذاك
1: جميل
0: الشخص.
1: جدا. واحدة من الأشياء الملفتة يعني اللي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي هي يعني وذكرتيها أن كيف تعود إلى يعني البذرة الأولى للحالة النفسية وهي طفولته.
0: بالضبط.
1: أحيانا يعني المراجع خلينا نقول يمكن ينظر لذلك الموقف في طفولته وكأنه موقف،
0: بالضبط.
1: لكن لأي مدى يعني تقدروا تلمسوا أثر ذلك؟ يعني كيف يؤثر؟ يعني أنا أريد أفهم هذه النقطة لما أقول لك هذا شيء من الطفولة، بس أنت
0: بالضبط.
1: بالنسبة لك هذا موقف مر عادي، كيف
0: ممتاز.
1: يبقى أثره؟
0: حلو، كيف يبقى أثره؟
1: أنا الآن أحولها إلى استشارة.
0: لا أفعل ليش نطلع
1: فرصتي على
0: الجميع
1: فكرة،
0: نجلس على
2: لا لا فرصتك اليوم ترى على فكرة.
1: لا لا نحجز الموعد بعدين.
0: أفعل ليش؟ سؤال حلو وجميل جدا، كيف الإنسان يعرف أنه أصلا هو يعاني من طفولته للحين رغم أنه يشوف كل الحياة ماشية تمام؟ طيب سؤال مريم، وش أكثر شيء توجه السؤال اليوم لمريم، وش أكثر شيء اليوم مريم تخاف منه مثلا؟
2: ايش اكثر شيء
1: مش
2: تخافي؟
1: اكثر شيء اخاف منه،
0: او تحس في شوية نوع من الخوف ما تقدري تواجهيه؟ عادي شيء، سواء كان مرتفعات، العاب،
1: انا
0: حاجات.
1: ما اخاف من مرتفعات،
0: اوكي حلو، وش
1: اخاف من ثقوب،
0: اوكي
1: اخاف من، انا مترددة يعني في كل قراراتي اتردد،
0: ممتاز.
1: هذه اكثر مخاوفي.
0: طبعا نرجع نقول،
2: اعتراف على الهواء، هذا ما حد التقدير يا
0: طبعا
2: مريم.
0: الحين اقول هذا نعتبره مثال وما ناخذه بعين الاعتبار
2: صحيح
0: لمريم،
2: صحيح
0: نعتبره مثال بس عشان احنا نوصل الفكرة
2: صحيح.
0: للمستمعين
2: مثلا
0: ونوصلكم
2: مثلا انها
0: الفكرة.
2: مثلا مترددة في اتخاذ القرار على سبيل
0: بالضبط،
2: المثال.
0: او انها تخاف مسألة الثقوب. ليش انا حبيت اركز على هذه النقطة؟ لان الانسان خوفه وتردده الحالي الموجود ما دائما يكون مكتسب في اللحظة الحالية، لا هو عبارة عن رسالة من الأفعال مخزنة في العقل الباطني، لكنها تظهر على إشارات تنبيهية خلال مرحلة حياته. ما يتذكر الموقف ولا يتذكر الأشخاص في الموقف، لكن جسمه محافظ على ردة الفعل اللي موجودة داخل عقله الباطني. يعني مثلا اليوم مريم مرت على جدار كله مليان ثقوب، بتحس بشعور إنه ما حلو، ما مرتاحة، أحيانا يصير ضيق تنفس، أحيانا قلبها يدق، أحيانا تحس إنه بحرارة وغيره. هذه يعتمد على انه في جهاز تنبيهي او خلنا نقول جهاز انذار موجود داخل مريم انه هذا المكان مش مريح لمريم، رغم انه مريم تقول حاليا انا انسانة شابة وقوية وفي اشياء اقوى انا اقدر اني
1: صحيح.
0: اواجهها، لكن اليوم على الشيء البسيط هذا
1: صح
0: انا ما
1: ثقوب.
0: قادرة اواجهه. فاكيد هي مرت، لو رجعنا للمواقف شوي شوي، طبعا هذا يعتمد على ادوات وعلاجات نفسية وجلسات وغيره،
2: ممتاز.
0: نجردها احنا من الموقف نفسه وبعدها نعرض نعرضها للموقف بطريقة معينة، نكتسب منه أفكار وغيره، وممكن أن نمثل وغيره، لحد ما نوصل للنقطة الأساسية اللي وصلت مريم لهذا الشيء. طبعا هذا نقطة من الأشياء اللي ممكن الإنسان تحدث له في الطفولة لكن جالس يعاني منها اليوم حاليا. في
1: جميل.
0: ناس كثير عندها مخاوف، وأولها التردد أو
2: نعم.
0: إن اتخاذ القرارات، وهذا يرجع للبيئة اللي هو طالع منها.
2: ممتاز. روان ومريم كذلك، احنا بشر وكلنا عندنا عواطف وعندنا أحاسيس ومشاعر في ذات الوقت. اليوم أنتو كشباب أيضا تعملوا في مجال الإرشاد النفسي كأخصائيين نفسيين، هذا المجال يتطلب منكم الكثير، أنكم تنصتوا وتتعاملوا مع الكثير الكثير من مشكلات الآخرين. السؤال اللي يطرح نفسه الآن، أنتو كأشخاص كيف بالإمكان أنكم تحافظوا فعلا على توازنكم النفسي حتى تقدروا فعلا أنكم تتمكنوا من مساعدة الآخرين؟
0: ممتاز. طبعا دور الأخصائي النفسي أكثر شيء علمني فيه إن الأخصائي إنسان أيضا،
2: بالضبط.
0: والأخصائي محتاج المساحة قبل الناس اللي جالسة تعاني من هذا الشيء. ليش؟ لأنه هو الوسيلة إلى أن الإنسان يوصل لنفسه ويوصل لذاته. إذا كان الأخصائي يعاني من خمول أو من شكوك اتجاه نفسه، ما يقدر يوصل أصلا بالطريقة المناسبة
2: صحيح.
0: تجاه الناس الثانيين. فالأخصائي دايما، وأنا دايما أكرر هذا الشيء، يحتاج مساحة، يحتاج يحصل نفسه، يحتاج أنشطة تطلعه من جو الأخصائي اللي دايما يمارسه في هذا الشيء. وانت كونك تمتهن مهنة الأخصائي النفسي لازم تكون مستوعب وعارف ان المساحة النفسية الشخصية الخاصة فيك أهم من المهنة نفسها، لأنك كثر ما كنت متصالح مع نفسك وعارف وفاهم الآلية تماما، كثر ما تقدر توصل للناس وتساعدهم.
2: كيف تقدر تتعاملي مع الناس لما يقولك والله في موقف من المواقف، في الأخير احنا بشر، موقف من المواقف ربما انزعجتي فيه، ردة فعلك كانت مبالغ فيها، ربما البعض الآخر أول جواب ربما قد تستمعين إليه دوكم هي أخصائية نفسية وفي الأخير كذا
0: يا
2: تعاملها
0: كثرها سيف،
2: صحيح؟
0: تصير
2: إيش
0: بالضبط.
2: الرد يكون أساساً؟
0: ممتاز. طبعا هذا في بدايات المهنة أو بداياتي أنا كأخصائية نفسية، كنت عشان أكون صريحة كنت أعصب، ليش الناس تقول لي هالشيء؟ كأنه خلاص أنت حاولت أنك تشتغل بكل جهدك لحد تمسك مثلا سلاح معين أو تلبس لبس معين، لما وصلت له الناس صارت تتعيب على اللي أنت ماخذنه، على اللبس أو على السلاح اللي موجود فيه. بعدين مع الوقت في هذا، خاصة أيام التدريب قبل لا نمارس هذه المهنة، كان عندنا فترة تدريب تمتد من 6 أشهر إلى سنة، وهذا أحلى شيء في مجالنا أصلا، إن الإنسان لما يكون أخصائي نفسي يكون مدرك تماما هو بإيش يمر. في
2: صحيح.
0: الفترة هذيك بالضبط هي اللي علمتني إن أصلا أنا ما جاية أرضي الناس بشكل كامل، ولا جاية أنا أصلح من أفكارهم، أنا جاية أعرف السبب اللي خلاهم يقولوا هذه الفكرة. إيش السبب اللي خلاهم يقولوا إنه والله أنت أخصائية كيف كذا تزعلي بمرة، أو إنش تصيح بسرعة، أو إنش تتأثر بسرعة؟ لا، أنا أريد أشوف الفكرة، إيش اللي خلاك تقول هذا الشيء؟ هل تريد أن تقلب الموضوع علي مثلا، أو أنك ممكن تحاول أنك تثير غضبي أو توصل لحاجة معينة تجاهي أنا؟ طبعا هذا الشيء إحنا نتعامل معاه باحتواء أكثر من
1: جميل
0: مواجهة في هذا الشيء.
1: جميل جميل جدا. وأكيد يعني إحنا مكملين برفقتش هذا الموضوع حقيقة شيق. نتوقف لفترة أذان العصر ونعود مجددا.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صوت الشباب.

0: على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: الشباب مع الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار في برنامج صوت الشباب الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. مشوارنا مستمر بإذن الله تعالى حتى تمام الرابعة. أهلا ومرحبا بكل من انضم للاستماع لهذا المشوار المسائي.
1: ما زلنا معكم أيضا في فقرة مع الشباب، وتحديدا مع الإرشاد النفسي، دور مهني ورسالة إنسانية، مع ضيفتنا العزيزة في الاستوديو روان بن سالم المحاربي، وهي أخصائية نفسية، تزامنا مع احتفال باليوم العالمي للصحة النفسية. أهلا ومرحبا بك من جديد روان، ومساك الله بالخير.
2: أهلا وسهلا فيكم مرة.
1: كيف كانت أول شيء الجولة الصباحية اليوم؟
2: الجولة الصباحية كالعادة متعبة بس ملهمة.
1: كنت في المدارس صح؟
2: كنت في المدارس.
1: قدمتي بعض الورش، بعض المحاضرات.
2: بالضبط، كان للاحتفاء بيوم الصحة النفسية العالمي. طبعا كذا قدمنا مجموعة ورش لطلاب المرحلة الأخيرة أو المرحلة الثانوية.
1: ليش مهم هالشيء أنك تغرس فعلا ثقافة الوعي بالصحة النفسية في داخل الطلبة وهم على مقاعد المدرسة بعدهم؟
2: بالضبط. طبعا نفس ما المدرسة تعلمنا الكتابة، القراءة، وأحيانا الإنصات، دائما أحس أن مسألة الصحة النفسية دائما لازم تكون في هذا الجانب. ليش؟ لأن في عندنا تخوف، في عندنا خلنا نقول تردد كبير في أغلب الطلبة عندنا، هذا تبع دراسات واستمارات وإلى آخره واستبيانات في هذا المجال. طبعا إن عرفنا أو إحنا اكتشفنا إن مجموعة من الطلبة عندهم تردد ومخاوف اتجاه إنهم يبدوا أو يظهروا مشاعرهم، سواء كانت في بيئتهم الشخصية اللي هي في البيت أو كانت في المدرسة. فليش إحنا توجهنا لهذا الشيء؟ وكان واحدة من الورش اللي اليوم قدمتها بعنوان كيف أنا من داخلي، والموضوع مش مجرد درجات في الثانوية. طبعا تكلمت في هذا الموضوع وهذه الورشة لأن أغلب الموجودين كانوا يحاتوا إن كيف درجتي راح تكون نهاية السنة، وين راح أدخل، وأهلي وش راح يقولوا، صديقاتي وش يتكلموا، المعلمات وغيرها.
1: طلبة صف الثاني عشر كانوا؟
2: بالضبط، كانوا في الثاني عشر. طبعا في كذا مرحلة، بس كان أهم مرحلة الثاني عشر. وطبعا الأغلب كان عندهم هذا التخوف إنه أنا وقت أزعل، وقت أضايق أو أعصب، ما راح أبين هذا الشيء قدام الأهل أو معلماتي. ليش؟ لأن هذا الموضوع راح يعبر أهم شيء درجاتي، أهم شيء أركز عليه هنا. فإيش صار عندنا؟ عندنا مشاكل صحية جسدية صارت في أغلب الطالبات بسبب قلة النوم، بسبب الأكل والشرب، وبسبب الضغط والقلق اللي ممكن يتحول إلى مشكلة جسدية آخرة لاحقا. يعني
0: جميل جدا، خاصة اليوم المدرسة يعني بيئة حساسة بالنسبة أيضا لهذا الجانب النفسي، والتركيز أيضا على الطلبة حتى ينتقلوا إلى مراحل أيضا مقبلة. أما بيئة العمل يعني أيضا تحمل هكذا ربما يعني الجانب النفسي فيها أيضا جدا مهم، يمكن ما يلتفت له الكثير من الأشخاص العاملين، خاصة أنهم يمروا أحيانا بضغوط عمل. سمعنا عن الاحتراق الوظيفي. أيوة. إلى أي مدى نستوعب يعني فعلا أنه أنا وصلت لمرحلة احتراق؟
2: بالضبط.
0: ومتى لا؟
2: بالضبط. طبعا الاحتراق الوظيفي من أكثر خلنا نقول العناوين اللي سويت فيها ورشات في السنة الماضية كانت للكادر الصحي في مراكز ومستشفيات في عندنا بالسلطنة، وكان عندنا حتى في الجانب التربوي، دخلنا في الكليات، الجامعات والمدارس، وكان الأغلب يريد ويش؟ الاحتراق الوظيفي الأغلب، أو الاحتراق النفسي. ليش؟ طيب، لأن هذا المصطلح طلع كذا فجأة والكل التمسه من الداخل، ما كان مجرد عبور كذا، ما كان مجرد كلمة ومرت في السوشيال ميديا، لا، كان في حد دائما يحس إنه مصطلح الاحتراق حقيقي يوصفني أنا أو يوصف الشخص اللي جالس يسمعه، وأنا حقيقي أحترق جالس، أنا رايح الدوام ومستانس وكاشخ وماخذ قهوتي ورايح أشوف الناس اللي هناك، بس أنا من داخل ما متقبل وضعي أصلا، ولا قادر أتقبل فكرة إني أنا أكون موجود في هذاك المكان، رغم إني أنا جالس أحاول أنجز أو أسعى في هذا الشيء، لكن بداخل أن طاقتي خلاص ما قادرة أنها تكمل في هذا الشيء. فمسألة الاحتراق النفسي أو الاحتراق الوظيفي طلع من وعي مجتمعي، وهذه النقطة الحلوة في اللي صارت في آخر كم سنة.
1: ممتاز. نحن تكلمنا ربما عن المدرسة وتكلمنا أيضا عن الاحتراق الوظيفي في مجال العمل، لكن لو رجعنا شوية للوراء ورحنا إلى الأسرة تحديدا اللي ينشأ فيها الطفل، يعني في كنف الأسرة مدرسته الأولى، عالمه الأول، يتربى على القيم وعلى السلوكيات وعلى المبادئ وعلى أشياء جدا كبيرة في هذه الحياة. كيف من الممكن للأسرة، كيف من الممكن للأب، كيف من الممكن للأم وكذلك المربي في أنهم ينشئوا طفل يذهب ويخرج إلى المجتمع وهو فعلا في صحة نفسية متزنة؟
2: سؤال ممتاز جدا. دائما أنا أقول أو أني أكرر هذه العبارة، أن الإنسان لما يحاول أن يطلع فرد في هذا المجتمع دائما يكون متأكد أنه قادر، أن هذا الفرد يحدث تغيير ولو كان 1%، سواء كان بكلمة أو فعل وإلى آخره. بس متى الإنسان قادر أنه يخرج هذا الفرد من بيته؟ لما يكون هو متصالح مع نفسه، ويكون هو مستوعب أنه هو خلنا نقول فارغ من العقد اللي كان مثلا يعانيها من طفولته أو من بيئته أو حتى بينه وبين شريكه أو بينه وبين الشخص اللي يكون معه. دائما الإنسان إذا يحاول أنه يخرج أحسن ما فيه، يتصالح في البداية مع نفسه، متى أنا أقدر أثر في هذا المجتمع؟ إذا أثرت على الفرد الموجود عندي في البيت. متى هذا الفرد يتأثر؟ إذا أنا غيرت من نفسي وتصالحت مع هذه الأفكار الموجودة بداخلي. لما أنا أقول والله اليوم ولدي لازم أخليه يطلع وهو يكون واثق ويكون مثلا متصالح مع كل شيء وقادر يعبر عن كل شيء حوله، في البداية لازم أفهمه أن أساس المشاعر اللي موجودة بداخلك طبيعية جدا أنك أنت تحس فيها. إذا كنت معصب عادي اعترف أنك معصب، عبر عن عصبيتك، لكن انتبه أنك تأذي أي إنسان ثاني أو إنسان آخر خارج المحيط أو حتى لو كان كائن معين. في ناس مثلا أطفالهم يتوجهوا وقت العصبية أنه يؤذي حيوان معين، نباتات، حاجة موجودة حوله، وهذا مش عشان أن الطفل في شيء، لا، عشان الطفل ما حصل المسار الصح والاحتواء الصح في أنه يأثر أصلا اتجاه أو خلنا نقول كيف يعبر عن غضبه أو أحاسيسه تجاه هذا الشيء. فكثر ما أكون أنا مدرك وعارف كيف أنا أثر على أطفالي أو على أولادي، أنا أكون عارف القيم اتجاهي أو الواجبات والحقوق اتجاه أسرتي. وهذا بالضبط، إذا صلح الفرد الواحد رح يصلح المجتمع بالكامل.
0: جميل جميل جدا حقيقة. يعني اليوم الأسرة لها دور كبير في كيف ينشأ الطفل داخل هذه الأسرة بنفسية صحية. أيضا يعني ننتقل لجانب وموضوع مهم اليوم، خاصة مع وجود أدوات الذكاء الاصطناعي. يمكن ذكرتي نقطة كذا سريعا سابقا فيما يتعلق بعودة المراجعين إلى أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي وهي تشات جي بي تي، لكن اليوم اللي نلاحظه أن الناس تتخذ من هذه الأداة كأخصائي نفسي يراجع معه، يتابع معه، وأيضا يطرح له مشاكله، وأحيانا تدخل في عمق ربما خصوصية الإنسان والفرد نفسه. فإلى أي مدى تعانوا كأخصائيين نفسيين من هذا الجانب؟
2: يا سلام على هذا السؤال مريم. دائما أقول إن الإنسان اللي بيجي لأخصائي نفسي لف على كل شيء بالدنيا، وأهلا وسهلا. إحنا دائما ننتظر اللقطة هذه اللي خلاص، يعني مع احترامي الشديد لكل أنواع العلاجات سواء كان طبيعية، شعبية، شات جي بي تي، مستشفيات وإلى آخره، أحيانا الإنسان بس مسألته في شيء واحد، يريد حد يستمع له بالطريقة الصحيحة. أصلا موجودين الناس حولنا، موجودين أصحابنا وأهلنا وغيره، بس دائما، وطبعا هذا الشيء ذكرته تقريبا مع مريم، إن الإنسان لما يريد يتكلم لازم يختار الطريق الصح أو الشخص الصح. إيش يعني؟ مش يعني الإنسان اللي رح يتعاطف معه، مش الإنسان اللي رح يقول له لا خلص الأمور طيبة كل شيء رح يكون تمام، لا، الإنسان اللي واقف قادر إنه يوريه هذا الطريق الصحيح، خذ أدواتك ويلا انتقدها وانت قادر. في أشياء ما قادر تتعامل معها رح نتعامل معها مع بعض. ما في شيء اسمه يلا خذ دواك وعالج الموضوع وامشي، لا، انت أساس الحل هذا، انت تقدر تحصل نفسك في هذا الجانب. طبعا لو جينا لمسألة انه والله شات جي بي تي صاير إنه أخصائي ما شاء الله ودكتور أصلاً يوصف عندنا أدوية وغيره. طبعاً في أشخاص سمعتهم في مرة من المرات يقولوا إنه لا ما يوصل لدرجة إنه يوصف أدوية وغيره، بس طبعاً شات جي بي تي في أشياء إنه ممكن إنك تطوره وممكن إنك تستثمر فيه وغيره، وطبعاً هذا يقوي في مراحل معينة بدل ما يخليه مجرد مثلاً متدرب، راح يخليه استشاري أو خبير في شيء معين، فطبعاً راح يقدر يوصف بأشكال معينة. عندنا أشخاص مروا بمختلف التحليلات النفسية مع شات جي بي تي لكن يوصلوا عندنا يقولوا ضعنا في هذا الشيء. ليش؟ لأن سمعناهم بهذه الطريقة وبنفس الوقت ما وصلوا للشيء.
1: تتكلم مع ذكاء اصطناعي غير عن لما تتكلم مع إنسان في مشاعر، في كتلة أحاسيس، وجها لوجه أمامك تتكلم معاه في في في مواضيع عدة. عموما احنا ما كان خاطرنا الأمانة لو مريم نختم هذا اللقاء معك أستاذ روان، ولكن من الأعماق شكرا على كل ما قدمتي في هذه الحلقة من إيضاحات، من رسائل، من نصائح، من توجيهات ومن تنبيهات كذلك للمستمعين الكرام في فقرة مع الشباب حول الإرشاد النفسي، دور مهني ورسالة إنسانية. احنا نقدم لكم كل الشكر وكل التقدير، ونقدم لكم التهنئة بما أنه يوم أمس كان هو اليوم العالمي للصحة النفسية. الأستاذ روان بن سالم المحاربي أخصائية نفسية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة الجميلة، وأنا استأنست معاكم، وإن شاء الله الحديث بقية في هذا الموضوع. وكلمة أخيرة أقدر أوصلها للمستمعين، في اليوم اللي انت حاس انك ما بخير دور على اقرب مكان واقرب وجهة انك قادر تتكلم فيها بدون اي حكم وبدون اي شخص ممكن يقول لك هذا صح وهذا غلط، دور المكان الصحيح اللي يشبهك وخلاص.
0: كل الشكر لك استاذ روان، واحنا مستمرين معكم ان شاء الله حتى تمام الرابعة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: احنا مع بعض المعجز حصل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا لبرنامج صوت الشباب. ما زلنا معكم في فقراتنا ومتابعاتنا المختلفة والمستمرة، هذه المرة مع فقرة البساط الأخضر. شتاؤنا أخضر، كيف نهيئ حدائقنا المنزلية لموسم الشتاء مع اقتراب هذا الفصل؟ مستمعينا الكرام، وبدء اعتدال الأجواء أيضا في سلطنة عمان، تبدأ الكثير من الأسر في الاستعداد لموسم الجلسات الخارجية، حيث تعود الحدائق المنزلية لتكون وجهة مفضلة لقضاء الأوقات الجميلة ومساحة كذلك تجمع أفراد العائلة في أجواء من الراحة والألفة.
1: جميل جدا، وطبعا من المهم اليوم أن فعلا نحن نستغل المساحات، وكذلك من الأشياء الجميلة وجود اللون الأخضر من حولنا، له تأثير طبعا نفسي حسب ما عرفت، وأيضا الألوان أو ألوان الورود وغيرها. فمن المهم أن اليوم احنا نركز على كيف نصمم فعليا الحدائق وكذلك الجلسات الخارجية. فنحن اليوم نقترب من هذا الموضوع برفقة ضيفنا عبر الاتصال، أستاذ أحمد بن محمد السيابي، هو مصمم شاليهات وحدائق منزلية، لنقترب من بعض الأفكار وكذلك التصاميم الجميلة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا فيكم، مشكورين على هذا المشاركة الجميلة، وإن شاء الله طبعا احنا متعودين معاكم وجينا سابقا، وان شاء الله يعني بتكون الحوارات افضل وافضل ومشاركة افضل باذن الله.
0: باذن الله تعالى. استاذ احمد، بعد الترحيب فيك، اكيد مع اقتراب فصل الشتاء واعتدال الاجواء مثل ما ذكرتنا للمستمع الكريم، اكيد يزداد الاهتمام من قبل الاهالي والاسر بتجهيز الحدائق والجلسات الخارجيه. من واقع خبرتك في هذا المجال وانت مصمم شاليهات وحدائق منزليه، كيف ينعكس هذا الموسم على توجهات الناس أساسا في تصميم المساحات المنزلية؟
2: سؤال جميل أستاذ سيف. طبعا من خلال يعني عملي في هذا المجال فترة طويلة، الناس تتجه في فصل الشتاء كثير لأنها يعني تجهز هذا الحدائق المنزلية، وأساسا احنا بدينا يعني نتلقى استفسارات وأعمال في هذا الخصوص. فكثير ناس يعني طبعا تعرف الجو يصير أحلى، وهي عندنا في سلطنة عمان طبعا حسب الجو عندنا 3 أو 4 أشهر اللي هي الشتاء، فالناس تستغل هذا الوقت، وطبعا يتجهوا كثير إلى عمل الحدائق المنزلية سواء في حوش البيت أو في سطح البيت.
1: جميل جميل جدا، يعني خاصة اليوم الموضوع الحديقة أو موضوع أيضا التصميم الخارجي للمنزل هو يعني تتشارك فيه الأسرة، كل واحد هكذا يضفي ذوقه في هذا الجانب. فخلينا نتكلم، إيش أول خطوة ينبغي أن تبدأ فيها قبل ما تختار النباتات والأثاث والديكورات لتصميم هذه الحديقة؟
2: طبعا أول خطوة على أساس أن احنا نطلع بشيء جميل أو شيء مميز أو شيء سر العين، يعني لما أبي أعمل حديقة أو أعمل شيء أبي شيء يعني جميل وشيء في مكانه الصحيح. فأول خطوة وأهم خطوة دائما في أي شيء في حياتنا اللي هي تصميم الموقع أو تصميم خريطة البيت أو تصميم الحديقة. طبعا احنا حديثنا عن الحدائق المنزلية،
1: نعم.
2: فأول خطوة طبعا مع التشاور الواحد مع مثلا أولاده أو مع زوجته أو مع شريكه، إذا أول خطوة هي تصميم المكان. طبعا نعمل تصميم سواء تصميم عن طريق المصممين، واللي مثلا يحب يتجه إلى الذكاء الاصطناعي ممكن أنه هو يعني يروح على هذا المجال، ولكن إذا التصميم أهم نقطة من النقاط اللي هي تنفيذ الحدائق.
0: نعم. طيب أحمد، أيضا البعض يظن أنه تصميم أي حديقة منزلية وتكون جميلة لازم يحتاج لها لربما مساحة واسعة. هنا سؤالي، كيف من الممكن استغلال المساحات الصغيرة وتحويلها إلى جلسات خارجية هكذا مريحة وجذابة؟
2: أستاذ سيف طبعا بخصوص هذا السؤال يعني كثير جاني استفسارات سابقا في السنوات الماضية، انه انا عندي مثلا باركينج سيارة فقط، او انا عندي مساحة صغيرة هل ممكن اني انا اعمل فيها حديقة؟ طبعا ممكن، جدا ممكن. الحين طبعا بسبب الذكاء الاصطناعي وبسبب ما شاء الله المصممين يقدروا يحولوا لك مساحة صغيرة الى مكان جدا جميل ومريح. ف ابدا المساحه الصغيره ما تشكل يعني ما تشكل عائق ابدا ابدا. لو كانت 4 متر في 4 متر ممكن احنا نعملها حديقه منزليه.
1: جميل. بالعاده دائما تصميم الحدائق وكذلك الشاليهات حتى او الحدائق المنزليه يعني تنجر ايضا خلف الترندات. ايش الترند الجديد في تصميم الحدائق الخارجيه؟
2: طبعا احنا دائما لما نبي نعمل حديقه منزليه نعمل شيء حلو مريح للعين جميل حديث سواء لنا او لضيوفنا. فطبعا ما شاء الله بفضل يعني خبرة المصممين وكذلك الذكاء الاصطناعي احنا نقدر يعني نعمل شيء جميل وحديث. وطبعا الحين الناس متجهة كلهم في الحدائق انهم يشتغلوا بالاخشاب الجميلة سواء المقاعد او مثلا عندكم سابقا نشتغل على المظلات بطريقة مثلا بطريقة الالمنيوم او الاخشاب. الحين صارت المظلات بطريقة الأقمشة جدا جميلة مريحة للعين تكلفتها كذلك أقل.
0: طيب إيش العناصر الجمالية الأخرى أحمد؟ نتكلم اليوم عن الإضاءة، نتكلم اليوم عن الممرات الرائعة، نتكلم اليوم عن النوافير المائية، يعني نعمل هذه العناصر كلها متكاملة دون ما نسبب لربما ازدحام بالتفاصيل داخل هذه الحديقة المنزلية.
2: سؤال جميل استاذ سيف. شوف احنا عشان نوصل لهذه الاشياء اللي ذكرتها انه احنا يعني يكون متوفره عندنا النافوره مثلا متوفر مكان الشواء يعني الباربيكيو متوفره عندنا المقاعد متوفر عندنا العشب الاخضر او المساحه الخضراء الصغيره اذا كان في منطقه العاب للاطفال. طبعا دائما ارجع واقول لما احنا نصمم في البدايه احنا نعرف كيف نستغل المساحات وما تصير عندنا زحمه. طبعا التصميم يدخل فيه عدد أفراد الأسرة الموجودين وين نحط النافورة وين نحط مثلا إذا كان في حوض سباحة أو ما في حوض سباحة وين نحط مكان الشواء. فدائما بالتصميم احنا نوصل لنتيجة انها هي ما تسبب لنا زحمة وان احنا نوزع الإنارات بطريقة صحيحة مواقعها ما تضر العين تكون مواقعها جدا صحيحة ألوانها كذلك اختيار المواد ومواقع المواد.
1: جميل جميل جدا. أيضا إذا نقترب من النباتات اللي بنزرعها في هذه الحديقة المنزلية ونحن نعرف يعني طبيعة الأجواء والمناخ في سلطنة عمان، هل بالعادة هكذا تضعون أنواع محددة لزراعتها منزليا وأيضا تتحمل ربما حتى العناية؟ يعني إحنا نعرف أن تختلف العناية من نبتة إلى أخرى، فكيف أيضا تختاروا النباتات داخل تصميم الحدائق المنزلية؟
2: سؤال جدا مهم. وطبعا بخلال زيارتنا احنا السابقة لبعض المواقع كثير ناس يعني ما عندهم خلفية وين نحط النباتات أو أنواع النباتات ومواسم النباتات. فإحنا في شاليهاتنا عندنا شاليهات طبعا اسمها لوف بارك اعتمدنا طريقة معينة أو إنه هذه اللي هي المنتشرة أو السائدة عند المختصين في النباتات. طبعا أكيد أنه عند حوض السباحة في نباتات معينة مخصصة لجنب حوض السباحة. ليش يعني مثلا هذه مخصصة؟ هذه ما تكون ورد، ما تكون الأشياء الصغيرة اللي ممكن أنها هي يعني تنتشر في الحوض، يعني نبتعد عن النباتات اللي فيها زهور وورود قريب الحوض. أما عند الأماكن الجلسة ممكن إحنا نعتمد على يعني الأشجار اللي فيها ورد، فيها زهور، فيها أشياء كذا مريحة، أشجار النرجس مثلا هذه الأشجار. طبعا في أشجار موسمية وفي أشجار تتحمل على مدار السنة كذلك، لا يعني لازم إحنا يكون عندنا خلفية وخبرة عن هذا الموضوع. بخصوص الأماكن اللي احنا نجلس فيه ممكن نزرع شيء موسمي ورد شيء مريح للعين، ولكن بخصوص الأماكن المفتوحة أحواض السباحة الممرات نحط لها أشجار يعني تتحمل درجات الحرارة وتكون على مدار السنة إن هي ممكن إنها يعني ما تتأثر بالشمس أو إنها تموت.
0: ممتاز. طيب أحمد، يعني على ذات السياق اللي تكلم فيه قبل شوية فيما يتعلق بتصميم الحديقة المنزلية أو حتى تجديدها، البعض قد يتردد في ذلك بسبب ربما ارتفاع التكاليف، هل هناك ثمة أفكار أو حلول ربما تنصح بها للحصول على تصميم جميل وعملي ولكن بميزانية خلينا نقول محدودة؟
2: فعلا استاذ سيف، من ضمن الاشياء اللي تخلي الناس انه هم مثلا ما يعملوا حدائق منزليه افكارهم عن ان التكلفه تكون عاليه. لا، ابدا ما في يعني ما في ليميت معين، وما في يعني انه انا يعني احط مبلغ في بالي واقول هذا مكلف وما اسوي. حاليا الحمد لله عندك الذكاء الاصطناعي، مثلا عندك شات جي بي تي، انا اقدر اروح في المنطقه اللي انا اريد اعمل فيها الحديقه واصور صوره واقول له اعمل لي تكلفه. وصل الحال في في في الذكاء الاصطناعي انه هو طبعا الذكاء الاصطناعي يعرف انا منطقتي وين، ويعرف وين انا اسكن بحكم الاسئله اني انا اساله اياها، فيعرف مثلا انا ساكن السيد، انا اقدر اصور المكان واقول له اعمل لي حديقه منزليه، اريد هنا نافوره، اريد هنا كرسي، اريد كذا، التكلفه ما تتجاوز 800 ريال. هو راح يعمل لك دراسة وراح يعمل لك صورة، يعطيك المواد، انت تعرف حتى بدون مصمم انت كم يكلفك المنطقة، كم تكلفك عمل المنطقة في منطقتك، يعني كم التكلفة في السيب، فهو يعمل لك دراسة، فانت يعني تقدر تحدد كم تخسر وكم الليمت مالك المبلغ يعني من البداية على طول حتى بدون ما تروح على المصمم. هنا وفرت انت
0: كيف المصمم استغلال واستثمار الأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة ما شاء الله.
2: بالضبط، والحين يعطيك السعر ويعطيك المتير ويعطيك المواد، وانت تعطيه انا عندي 500 ريال او عندي 1000 ريال ويعمل لك تصميم بهذا المبلغ.
1: جميل،
2: يعني الامور جدا طيبة، والمواد يعني إذا عرفت كيف توظفها أو سألت شخص خبير أو أنك لجأت إلى يعني مصادر عندها خبرة، فبالعكس ما يكون موضوع مكلف وراح يعملوا لك على حسب الميزانية اللي عندك.
1: جميل جميل جدا، يعني مع هذه المعلومات أكيد اليوم من المهم أن الواحد هكذا يعني يضع في منزله هذه الحديقة الصغيرة بحيث أن فعلا تأثيراتها كثيرة، وحتى الجلسات فيها
0: متنفس جميل،
1: متنفس جميل يجمع العائلة، خاصة وإحنا يعني على مشارف فصل الشتاء. كل الشكر لك الأستاذ أحمد بن محمد السيابي، مصمم شاليهات وحدائق منزلية، إثراءك هذه المساحة من فقرة البساط الأخضر.
2: عفوا، وأنتم المشكورين على هذا التواصل الجميل، وجزاكم الله خير، ودائما نفيد ونستفيد إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: شكرا. أستاذ أحمد، شكرا أيضا على هذا التواصل في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. بين السطور لا تستعجل الوصول. شباش أعطيك قصة؟
1: أعطيني قصة.
0: وللمستمع الكريم كذلك ولمروان، يقول لك يحكى أن شابا كان يرى والده كل يوم يصنع التحف الخشبية في ورشته الصغيرة، لكنه كان يقول له دائما: يا أبي لماذا تتمسك بهذه المهنة القديمة؟ لقد تغير الزمن. ابتسم الأب ووضع أمامه قطعة خشب وسأله: ماذا ترى؟ قال الشاب: مجرد قطعة خشب لا غير. فأجابه الأب: أما أنا فأرى فيها شيئا جميلا لم يظهر بعد. مرت السنوات يا مريم، ومرت، وتعلم الشاب فنون التسويق بعد أن أكمل دراسته خارج الوطن في إحدى الجامعات العريقة التي كانت تهتم جدا بالتحف الفنية النادرة والجميلة. فعاد إلى والده وبدأ يعرض منتجاته بطريقة عصرية، حتى أصبحت أعماله مطلوبة وبدأت أسر أخرى تستفيد أيضا من هذا المشروع. ذات يوم سأله الأب: ماذا ترى الآن في قطعة الخشب؟ فقال الشاب: أرى الآن فيها رزق أسرة ومستقبل شاب وتاريخ وطن. ابتسم الأب وقال: الخشب لم يتغير يا بني، الذي تغير هو نظرتك إليه.
1: جميل جميل جدا في كيف ننظر للأشياء، لأن أحيانا لا نحتاج إلى فعليا فرص جديدة، لكننا نحتاج إلى عيون ترى الأشياء كقيمة وفرص تكون بين أيدينا. شكرا لك سيف على هذه القصة الرائعة.
0: العفو يا مريم.
1: وبهذه القصة نقول كمل
0: نختم. أقول شكرا للمستمعين الكرام أنهم قاسين يستمعوا إلينا، طيب الاستفادة أكيد أتمناها للجميع، لكل من تابعنا في حلقة اليوم من محطات ومن فقرات، وأكيد في الغد يتجدد اللقاء إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله يتجدد اللقاء برفقتكم مستمعينا، وهذه تحيات فريق العمل سيف الفوري، مريم البداعي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي.
0: شكرا يا مروان، الذي يتمنى لكم أطيب الأوقات في أمان الله.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

تجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونة ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبيح ودنيتنا قصيدة واعتقد ما هي بموزونة يطيح المزن

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية، حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحرفي محمد بن عرابة حرفي وفي مجال السعفيات، السعف التقليدي والمتطور. طبعا بداياتي كانت في عام 1994 تقريبا. كنت أتابع طبعا تحركات الوالد وفي المزرعة، وين ما راح الوالد كنت معه. طبعا تأثرت فيه لأنه كان يعني يشتغل في السعف اللي هو التقليدي، وكما يعلم الجميع أنه السعفيات تعتبر من أصعب الحرف بشكل عام، وذلك في عملية بناء يعني السعف بشكل من البداية. ثم حاولت بطريقة نظرية فقط أنه أقلد الوالد، لكن صار في إشكالية في عملية بناء السف. سنة كاملة حاولت أن أسوي اللي هي السفة، والسفة تنقسم إلى 3 إلى 4 أنواع. السفة العظيمية وهي تنقسم إلى 4 أو إلى 5 فروع، بالإضافة إلى السفة المزايدية وسفة اللي هي السمة أو الظرف. طبعا واجهتني مشكلة صعبة، ودائما نقول أن الصعوبة في عملية التشكيل أو بناء المنتج. كيف أخيط القفير أو أخيط مثلا الزبيل في آلية محددة في تشكيل المنتج؟ فحاولت أنه أقلد الوالد، طبعا يكون الوالد في زاوية وأنا أكون مقابل الوالد على أمل أني يعني أعرف الطريقة المناسبة في عملية تشكيل اللي هو القفير. فحاولت مرارا وتكرارا، ولكن أحيانا المحاولات صعبة، ودائما نقول إحنا دائما التكرار يعلم دائما إيش الشطار. فبعد فترة 5 شهور استطعت يعني أنه أقلد الوالد بالطريقة الصحيحة، حتى ما شاء الله يعني الوالد أعجب في طريقة تشكيل السعف.
0: من حرفتي.
1: طبعا الحرفي في مجموعة من السعفيات المستخدمة في إنتاج أو في تشكيل المنتجات. هناك يعني أجود الأنواع، معانا المبسلي رقم 1، معانا الخنيزي، معانا الفرض، معانا أبو نارنجي. هذه أجود أنواع السعف المستخدم في عملية السف. المنتجات اللي نستخلصها من السعف أبرزها القفير، بعد ذلك يأتي المبدع، بعدين الزبيل بأحجامه وأنواعه وأشكاله، بعدين يأتي معانا السمة أو العزاف اللي هي تستخدم للأكل، اللي هي العزاف اليوم يسموها الجماعة سفرة بس هي سمة، بالإضافة إلى المخرافة، بالإضافة إلى أيضا الخصفة أو خصفة الشواء. هذه المنتجات التراثية القديمة، وهذا هو السعف التقليدي، السعف اللي يمثل الهوية العمانية بشكل عام. طبعا لكل حرفي يواجه كثير حقيقة من الصعوبات والمطبات، سواء في بداياته أو في عملية يعني تسويق المنتج. طبعا سابقا كان التسويق أو الحرفي يعتمد على القرية نفسها، يعني الحرفي كان هو مصنع القرية نفسها يعني، فكان في مواسم محددة فقط يبيع، في مواسم مثلا موسم القيض أو موسم الأعياد. لكن الآن تطور الأمر وصار أن التسويق الإلكتروني وأيضا المشاركات في المعارض، هذا التسويق المباشر أنا أعتقد أنه من أفضل يعني تسويق للحرفي بشكل عام، لأنه يعطي شرح كامل عن السعف وعن مراحل إنتاج السعف بشكل عام ودرجة صعوبة المنتجات. فلله الحمد صار الآن التسويق متاح للجميع بفضل أيضا يعني التقنية الموجودة، وفي قنوات التواصل الاجتماعي في الانستغرام والواتساب وغيره من قنوات التواصل، بحيث أنه أصبح الحرفي يسوق وهو جالس في يعني في بيته.

0: من حرفتي.
1: طبعا رسالتي للشباب طبعا من هذا المنبر أنا كحرفي اليوم أقول يجب علينا أن نحافظ على هذه الحرفة من الاندثار، لأنها تمثل حرفة آبائنا وأجدادنا، ويجب أن أيضا يعني نقيم برامج تدريبية من أجل أن نحافظ على الهوية العمانية وعلى الإرث العماني. وشعارنا دائما حرفتنا ثروة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية، حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

من حرفتي، من حرفتي نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 2465-6666.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا في لقاء جديد وتواصل متجدد يجمعنا معكم عبر أثير الشباب FM.

نبحر معكم في دهاليز هذا المساء المتجدد في محطاتنا التي تتنوع بمتابعتكم وتواصلكم واستماعكم بين المحطات التي تتجدد بتواصلكم المستمر معنا في استوديو 5. حياكم الله معنا عبر أثير إذاعة الشباب FM. سعيد جدا اليوم أن أنضم لكم لبداية هذا الأسبوع ورجعنا لكم من جديد. رجعنا لأصدقاء البرنامج، نتمنى لكم مساء بإذن الله سعيد. يا مرحبا وسهلا بالجميع، يا مرحبا بكل المنضمين. تقبلوا أكيد تحيات فريق العمل اللي بيرافقكم إن شاء الله طيلة الأسبوع. أنا عدنان الميمني بكون معاكم يوم الأحد والأثنين ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. الزميلة لدى البلوشية بتكون معاكم على الهواء مباشرة من خلال أيضا المحطات المتجددة دائما بتواصلكم المسائي. فريق عمل هذا اليوم معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإخراج لمحمد الشبيبي، وهذه تحية مني إعدادا وتقديما عدنان الميمني. وحياكم الله معنا، ثبتوا على موجة إذاعة الشباب.

في طاولة استوديو 5 الكثير والكثير في حلقة اليوم. أكيد بذكركم بفقرات البرنامج مثل ما تعودتوا كل أحد وأثنين، الفقرات تتنوع بحضوركم باستماعكم لأيضا أجواء هذا المساء. نحاول أيضا نسلط الضوء ونرصد مجموعة من الفعاليات المسائية اللي بإمكانكم تستمتعوا خلال الوقت القادم الساعات القادمة. أيضا نناقش موضوعات من المجتمع إلى المجتمع مع الأساتذة والأخصائيين اللي موجودين في استوديو 5 بين حلقة وأخرى. خلونا نبدأ اليوم نذكر المستمعين بفقرات البرنامج. أكيد الفقرة اللي خصصناها أيضا للمستمع الكريم اللي يتواصل معانا صوتا على رقم البرنامج، أذكركم بس بالرقم عشان سجلوه معاكم مباشرة. جاهزين؟ يلا رفعوا التلفونات، اللي سوق لا يرفع التلفون، اللي سوق سيارة لا يرفع التلفون، بيسمعنا ويخلي اللي جنبه يخزن الرقم عشان نسمع مكالمة كذا إن شاء الله مع أحبابكم أهلكم. واللي طالع من الدوام متجه لمشوار وحده في الطريق استمتع معانا، إذا حبيت تشاركنا خذ أطراف الطريق. أما اللي يغير مناوبته ورايح للدوام إن شاء الله توصل بالسلامة وتكون مستمتع معانا، وإن شاء الله نخلي مزاجك رايق. أما اللي رايح يزور واحد من المرضى أو يزور حد من الأحباب الأصدقاء إن شاء الله توصلوا مع أحبابكم وأهلكم بخير وسلامة. فقرات البرنامج في سوالفنا حلوة، أكيد دردشتنا اليوم عندنا 10 سوالف، كل سالفة مع كل متصل مثل ما تعودتم ناخذكم إلى مشاهد من الحياة، إلى خبرة من خبراتكم، من تجربة مريتوا فيها اكتسبتوا منها الخبرة، مهارة تعلمتوها، ذكريات من الطفولة، حكمة تؤمنوا فيها تعلمتوها من الآباء الأجداد الأمهات الجدات أو العم والخال، مواضيع أيضا من الحياة اليومية، كثير من الأسئلة اللي بنطرحها في فقرة سوالفنا حلوة. عندنا مجموعة أيضا من المحطات اللي نتوقف بين اتصال وآخر، بين أخبارنا المنوعة، بين الصحة، بين التكنولوجيا، وبين جديد الأخبار، التطبيقات أيضا في عالم الإنترنت، الذكاء الاصطناعي، واليوم مثل ما شايفين أكيد الهواتف تتنافس أيضا في الإصدارات بمساحات تخزين، بتحديثات جديدة. نحن معاكم ومع كل هذه الأخبار ونرصدها لأنكم أكيد مهتمين يعني في مظهر الهاتف والتطبيقات، والبعض يشتري الهاتف وما يعرف يعني المميزات اللي موجودة في الهاتف، يعني من ناحية التطبيقات التخزين أو كيف ممكن أيضا يعمل مساحة أخرى لتخزين الصور أو الفيديوهات للذكريات. عندكم أيضا في محطة فن إن شاء الله نتعرف على أخبار الفن، العروض السينمائية اللي موجودة في صالات السينما في أغلب المجمعات التجارية أو صالات السينما اللي تتواجدوا فيها. وإذا كنتوا كذا بمزاج رايق إجازتكم تصادف الأحد والأثنين أو الأثنين والثلاثاء أو الأربعاء والخميس، يعني خاصة إذا تناوبوا يوم الجمعة والسبت أو تناوبوا الجمعة والخميس والجمعة فعندكم إجازة اليوم، ممكن تستمتعوا أيضا بالأفلام السينمائية. بنقول لكم الأفلام اللي ضاربة، أكثر أفلام ضاربة ترند في الوقت الحالي. عندنا إن شاء الله اليوم أيضا في طاولة استوديو 5 بنتطرق إلى موضوع مهم جدا، إلى تفاصيل كثيرة من المجتمع وإلى المجتمع، وتحديدا موضوع ممكن يهمني ويهم كثير من أولياء الأمور ويهم كثير من أولياء الأمور وخاصة الشباب والأمهات أيضا في هذا العمر، واللي تم الملاحظة من المعلمين بالتحديد والمعلمات والإرشاد الأسري بالمدارس ومن خلال أيضا إدارة المدارس في مختلف محافظات ولاية السلطنة، وهذا ما على المستوى المحلي، هذا على المستوى العربي أو المستوى العالمي. أيضا نسأل سؤال دائما نذكره أو أحيانا نخاف من هذا التصرف، وتحديدا نقول ليش الطفل يكذب؟ هل يكذب الطفل لأنه سيء أم لأنه خائف؟ وهل ننجح في تعليمنا لأبنائنا أن يكونوا صادقين ولا نعاقبهم أحيانا إذا كذبوا علينا؟ وهل الكذب في الخطأ عند الأبناء تترك لنا مساحة وفجوة في علاقتنا مع هذا الابن؟ وليش يبدأ الكذب في المراحل الأولى؟ هل من الخيالات اللي يتخيلها الطفل؟ كل هذه الأمور وكل هذه السلوكيات

0: لها أسباب ودوافع متعددة، وفهم هذه الأسباب هو الخطوة الأولى للتعامل معه بطريقة تربوية صحيحة. في لقائنا اليوم بنناقش هذا الموضوع إن شاء الله مع المختصة الأستاذة العزيزة صفية بنت، إن شاء الله بتكون معنا، عفواً الأستاذة العزيزة اللي بتكون معنا خلال الوقت القادم، أستاذتنا خالصة الحمراشدي، هي مديرة مدرسة أروى بنت الحارث الثانوية بولاية الرستاق، وأيضا عضوة تربوية للمراكز الثقافية، ولها دور وبرامج كبيرة جدا. بنتعرف على كل هذه التفاصيل وعن تجربتها أيضا، وكيف هي أيضا تدير إدارة مدرسة، كيف ممكن أيضا تكسب الأطفال، وكيف ممكن تغير هذا السلوك مع فهم أولياء الأمور أن إيش الخطوات اللي ممكن يبدوها بالاتصال أو تتواصل معهم مباشرة، وإيش هي الأنظمة اللي تتبعها الأستاذة خالصة على أساس أن يكون هذا الإبن نقدر نعيش معه ونقدر نتعايش مع خياله، ونقدر نتعايش أيضا أن نحسسه بالأمان، لأنه إذا قلت للطفل أنت تكذب يبدأ هنا ما يثق فيك. فكل هذه المواضيع اللي بتقربنا بشكل مباشر جدا إن شاء الله لأبنائنا، ونحل هذه المسألة على أساس ما يكون طبع في المرحلة المقبلة من عمره، لأن البعض ممكن يكسب هذا الطبع، طبع الكذب، حتى في المراحل المتقدمة. فنبدأ نحل ونحسم الموضوع من البداية.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما حتى نحن ترى يوم كنا صغار ممكن كذبنا خوفا يعني عن العقاب أو من العقاب من الوالدين. الله يحفظ أهالينا ويحفظ أهاليكم ويحفظ أحبابكم ويحفظ أولادكم، وإن شاء الله تشوفوهم في أعلى المناصب الأماكن، الله يزيدهم من فضله وعلمه، وإن شاء الله يبرد قلبكم بأولادكم. عموما كل هذه المواضيع اليوم نناقشها بشكل عام، بالإضافة إن شاء الله بنتطرق إلى موضوع أيضا مهم جدا خلال الدقائق القادمة. الساعة الأولى بتكون معنا إن شاء الله أيضا اليوم في فقرة فن، بتكون معنا الأستاذة العزيزة أيضا لورا السيابية، رئيسة قسم السينما بدائرة المسرح والسينما، وبنتكلم عن أيضا الملتقى السينمائي الأوروبي في سلطنة عمان. محبين السينما، ليش أنا قلت لكم ممكن تقضوا كذا وقت حلو في السينما؟ يعني في أفلام ترى ما موجودة وما معروضة في صالات السينما، ولكن أيضا حقق جوائز متابعة في مهرجان كان، مهرجانات عالمية أخرى. هذه الأفلام اللي تحاكي الإنسان وتتحدث عن الإنسان وتتحدث عن قصص من واقع الحياة، واللي يحب هالنوعية من الأفلام ممكن يستمتع في هذا الملتقى الأوروبي السينمائي في سلطنة عمان من خلال التواصل ومعرفة أيضا كل هذه البرامج. اليوم الافتتاح بنتعرف على التفصيل أيضا تفاصيل كثيرة بتكون أقرب إن شاء الله مع الأستاذة لورا السيابية، مديرة ورئيسة قسم السينما بدائرة المسرح والسينما بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبنتعرف على الأفلام المعروضة، هل هي لفئة الشباب، هل ممكن كبار السن يروحوا، هل ممكن الواحد يستفيد منها، هل هناك أفلام مخصصة للمراهقين، هل هناك أفلام مخصصة للأطفال؟ أكيد بحاجة أيضا لمتنفس في الوقت الحالي بعيدا عن ما نتابعه من مقاطع قد تكون سريعة تلوث فكرنا، تلوث السمع عبر المنصات. يعني اليوم أصبح المنتج موجود في كل مكان، ومن ينتج أي عمل يتوفر أيضا، وكل ما توفرت هذه الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي، الأعمال أيضا المصورة، فهي قريبة عن طريق الهاتف المحمول، المواقع المختلفة، ولكن للسينما الحضور وللمسرح حضور أكثر. وبنتعرف على إن شاء الله لمحبين المسرح على الخبر المسرحي أيضا إن شاء الله استعدادا للمسرح العماني، هذا الخبر أيضا لمحبين المسرح والعاملين في هذا الجانب المسرحي، إن شاء الله تسجلوا وتكونوا من المشاركين أيضا بتجاربكم بنصوصكم الكتابية، والله يوفق الجميع. نروح لفاصل، أذكركم برقم البرنامج 24 69 8151 ورقمنا على الواتساب، رسائلكم أكيد ما نفقدها، أكيد ما نفقدها بتواصلكم. شكرا على كمية الرسائل اللي وصلت، وبعدني ما ذكرت الرقم 724420009. لا تحرمونا من صوتكم، يعني لا تحرمونا بس برسالة، اللي يعني ما بنعاتبكم، يعني ممكن تكونوا مشغولين، ولكن زين تسجلوا حضوركم معنا برسالة، ولكن يفضل انكم تشاركونا عشان نطمن عليكم كثر ما نحن مشتاقينكم، كثر ما مشتاقين ايضا حضوركم هذا المساء. خلينا نسمع اسماء المنور ايضا من الاغاني اللي مسجلة لا زالت ترند على الساحة الغنائية من انتاج روتانا، ونسمع هذه الاغنية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: رحب بالجميع، حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل الأحباب والأصدقاء. شكرا جزيلا بداية لصاحب الرقم 2998، شكرا على الإطراء الطيب، شكرا لكلماتك أيضا الجميلة عن طريق رقم الواتساب، رقم واتساب إذاعة الشباب، قناتنا أيضا بإمكانكم متابعتها على الواتساب، وبإمكانكم متابعة كل ما هو جديد أيضا لإذاعة الشباب. أتمنى لك مساء سعيد، وما أعرف إيش أقول لك، كيف أجمع لك حروف المودة لهذه الكلمات الطيبة. إن شاء الله دائما تكون متواصل معنا. خالد أيضا بن سليمان العاصمي، شكرا جزيلا لمتابعتك، سعيدين جدا بمشاركتك. نروح للمكالمات، سعيدين جدا أيضا بمشاركة الأصدقاء على 2-4-6-9-8-1-5-1. عبد الرحمن، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ عدنان، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير،
1: بارك الله فيك. بس قبل ما ابدا الكلام معك ايها الصادق، انتم هذا رقم جديد، انا اتصلت برقم جديد بينما تدخل رقم القديم.
0: اوه لحظه، انا نسيت عيل. انزين خليني، لان بس قالوا لي صح التلفون مبدل. كم الرقم؟ لحظه سجل، مليني الرقم. 211، لحظه، 21
1: 2169800. هو في معكم ناس مكتوب.
0: زين لحظة لحظة محمد، خليني أخذ بس الرقم من المخرج. 211-6-9-8-8-0. عاد يبالي وقت عليه ما أحفظ هذا الرقم. شفتي يا عبد الرحمن؟
1: صحيح. لا ما شاء الله، نحن نحفظ منك يا أخي.
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف أمورك؟ طيب، زين زين، نبهتني على هالنقطة يا عبد الرحمن.
1: لأن هذا سبحان في برنامج صباح اليوم، الله الله يغفر له ويرحمه طيب الله، ترى كان أحمد درويش بعد
0: رحمة الله عليه. إذا بنذكر المستمعين بالرقم الجديد لإذاعة الشباب 2-1-1-6-9-8-8-0، صح كذا الرقم؟ 2-1-1-6-9-8-8-0 لمخزن رقم السابق وأصدقاء البرنامج السابقين اللي صار لهم أكثر من 23 سنة معانا، يلا غيروا الرقم، سجلوا هذا الرقم الجديد للتواصل مباشرة معنا، واللي منضم لنا يشاركنا على هذا الرقم الجديد. إن شاء الله نسمع أصوات جديدة أيضا مع هذا الرقم، نستبشر خير بهذا الرقم. كيفك يا عبد الرحمن؟ كيف أمورك؟
1: بارك الله. كي لا أنسى، يسلم عليك ابن الأخ قاسم.
0: الله يسلمه بالخير، كيف أموره قاسم؟
1: لما قلت له قال أنا صح، أنا حصلته، قلت له كذا، قال لي قل لي خلي يجي، كنت ما يصعد مع الهواء، قال كذا، قال إيه
0: ليش يستحي؟ شاركنا ولا إيش السالفة؟
1: يعني يقول لي عزمه، قلت له ما يصعد مع الهواء.
0: خيركم سابق يا عبد الرحمن، يا مرحبا فيك وبقاسم وبكل الأحباب والأهل، يا هلا وسهلا فيك.
1: اختار رقم في رقم اليوم.
0: يلا اختار رقم، اي رقم تختار؟
1: طبعا من اول متصل اختار رقم 2.
0: رقم 2،
1: ايوه.
0: نروح الى رقم 2، يلا نروح الى رقم 2. رقم 2 يا عبد الرحمن، خلينا نروح الى رقم 2. هل بعض المواقف غيرت من تفكير عبد الرحمن، وفي بعض المواقف اعتبرتها دروس تعلمت منها؟
1: نعم، بعض مواقف كثيرة غير، مواقف إنسانية، مواقف يعني كنت أول أرفض أتعامل بها مع الناس الآخرين، وكلمة الحق لا بد انتقال، نوعا ما كنت معجب بنفسي، ولكن الحمد لله لما رأيت موقف في شخص ما غيرت من رأيي وقلت سأكون عبد الرحمن شخص، سيكون عبد الرحمن ثاني، ليس كان عبد الرحمن كأول. اعتراف الحق فضيلة.
0: نعم.
1: بالتالي فعلا غيرت ولن أنسى، والموقف الذي كان لأن لا أنساه لابد أن يكون، لو أعرف ذاك الشخص لذهبت له أو حتى أرسلت له. كان طلب مني أشياء بسيطة في أثناء دراستي ورفضت أن أعطيها، مع أني ما عادة أرسل ولكني رفضت وأنا قادر أن أعطي هذا الشيء. مع الأسف أنا أعتذر أنت كأخ فاضل مقدم برنامج، أنت والمخرج محمد شمل.
0: نعم. إنزين طيب عبد الرحمن، يعني كنت معجب بنفسك، عندك ثقة زايدة ولا وكنت ما تريد حد يجيب نفس تحصيلك أو درجاتك، هذا السبب اللي يعني منعك إنك مثلا تساعده أو إنك تشاركه؟
1: نعم، طلب مني شوية كنا في ايام دراسه كنا في فصل واحد نوعا ما، قال لي اخي عبد الرحمن، مع ان ولله الحمد ابي ما علمني الاخلاق ولا احد يشتكي مني، لكني تعرف الشباب يندمجوا مع بعضهم بعض يؤثرون نسبيا، يا يؤثر عليهم هو او يتاثر بهم. قال لي اخي عبد الرحمن ساعدني في التعبير، متني بعناصر. قلت وانا قال لك فيلسوف، وانا قال لك انا فيلسوف حتى انا ساعدك في التعبير؟
0: يعني حسيت ان هذه الكلمه كسرت خاطره.
1: هي طبعا، وانا متاسف ومتندم الى يومك هذه حقيقه يعني، وانا من حق اعترف امام هذه الوسيله الاعلاميه والجهاز الاذاعي اخواتي امام فاضل كريم عدنان الاستاذ عدنان بن عبد الله.
0: الله يسلمك يا عبد الرحمن. الله غفور رحيم يعني، فمشاعرك صادقة وهذا الدرس تعلمته أعتقد، فلا تكسر خاطر حد أبدا.
1: نعم، لأن يقول في هناك ابتلاء من الله، اللهم إنا على بلائك، ابتلاء بالحق وابتلاء بالغلط. يقول لو يقول الرسول، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، لولا أنكم تخطئون وتذنبون لبعثت أمة تخطأ وتذنب.
0: نعم نعم، الله يعطيك الصحة والعافية. وخلاص غيرت الحين ها تصرفاتك، راح الغرور.
1: نعم،
0: نسميه الله غرور ولا ثقة؟
1: لا، ستبقى الثقة، لكن الثقة هذه ليس أسيرها يعني لنفسي أكون معجب بها، وإنما أيضا أفيد بها الآخرة.
0: نعم جميل،
1: الله ما تجعلني، الله ما تجعلني بك مغرورة أيضا في الدعاء هذا.
0: نعم طيب يا عبد الرحمن، مساءك سعيد، شكرا جزيلا لك، وسعيدين جدا نسمع صوتك، وان شاء الله كذا تشاركنا دائما باذن الله.
1: الله يعزك،
0: الله يحفظك، حياك
1: الله في المخرج، بارك الله فيك.
0: بذكركم بالرقم من جديد مستمعينا الاحبه 2116988 يعني شكلي واجد اليوم بكرر الرقم عشان تسجلوه عندكم علين ما نحفظ الرقم مع بعض. إذا رقمنا للمشاركة هو 2116988 سبعة خطوط بانتظاركم على هذا الرقم ولا أكثر بعد على هالتلفون، أكثر شكله 10 أرقام. أم منصور، أبو منصور، ألو أبو منصور،
2: حياك أستاذي،
0: كيف حالك أبو منصور؟ عساك بخير.
2: الله يعطيك الصحة.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. يا هلا وسهلا،
2: عافاك الكريم.
0: يا مرحبا، كيف حالك؟ طمني عليك.
2: والله الحمد لله، نشكر الله وحمده.
0: أنت غايب ولا نحن غايبين؟
2: لا لا لا لا لا, لا أنت غايبين ولا نحن غايبين، موجودين، لكن سبحان الله ترى بس مشاغل كذا.
0: تابعت شكلك المباريات واستمتعت ونسيتنا يا أبو منصور.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. كيف منصور وأخوانه عساهم بخير؟
2: والله الحمد لله يسرك الحال، أشكر الله.
0: كيف الجو عندكم؟
2: منصور يسلم عليك.
0: الله يسلمه بالخير إن شاء الله والسلامة يا
2: جميع إن شاء الله.
0: كيف الجو عندكم؟ تحسن ولا لا؟
2: والله الجو معني طيب.
0: أنت ما قلت اليوم جملتك وعبارتك؟
2: أقول سلام مصيرة سلام.
0: هي سلام من مصيرة سلام، خلاص أنا أيوة. حط لك كذا هالجملة لا لازم لا أسمعها لا منك.
2: الجملة موجودة، نقول سلام مصيرة سلام وأهلا وسهلا باللي يزور مصيرة، تشريف.
0: يا مرحبا وسهلا فيك.
2: وكل ما تطلع من المدينة من رأس حلف صوب القرار الثاني يكون الجو أفضل وأفضل بعده.
0: الحمد لله إن شاء الله أجواء خير وأجواء آمين طيبة.
2: آمين إن شاء الله.
0: ودخول كذا إن شاء الله خلال الأيام القادمة مع أجواء الشتاء كذا يستمتع الواحد أيضا في الرحلات في نهاية الأسبوع.
2: بحر وجبال وودية وقمر، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله على هذه الأرض الطيبة، الحمد لله على هذه أيضا الملامح الطبيعية اللي موجودة في مختلف يعني مواقع سلطنة عمان ومحافظاتها.
2: اللهم لك الحمد والشكر يا رب.
0: قل لي يا ابو منصور، حاب تسلم ولا حاب نروح لسؤال؟
2: والله حاب اتكلم وشارك معك، ما يمنع استاذي.
0: يلا قل لي اي رقم تختار.
2: اخترني رقم 8.
0: 8
2: اي نعم،
0: نروح الى رقم 8 ابو منصور.
2: قول،
0: بنروح شوي للقديم.
2: هات
0: تبى تسمع السؤال؟
2: والله مره اللي تحبوه.
0: انزين ابو منصور، سؤالك يقول تفاصيل من الطفوله.
2: تفاصيل من الطفوله،
0: ها بس لحظه يعني خلينا بعدني ما سالت الحين، بسالك برجع الى طفوله ابو منصور. تمام،
2: قول.
0: في شاشه التلفزيون عمل تابعته من الاعمال مثلا الكرتونيه او الاعمال اللي تابعته وحبيته.
2: أيوه.
0: أول عمل تابعته على شاشة التلفزيون وحبيت هذا العمل.
2: يعني مسلسلات كرتونية ولا حلقات؟
0: ايش انت كنت تتابع اكثر شيء؟
2: والله كنت اتابع الشايب خلف.
0: شايب خلف.
2: نعم
0: هذا اول عمل تابعته على شاشة
2: اول،
0: التلفزيون؟
2: نعم كان الشايب خلف. نعم
0: اوه ذكريات. هذا في اي
2: ايوه
0: سنة؟
2: والله ما اذكر، ما اقدر اقول لك.
0: عشان ما تكبر نفسك.
2: لا احنا ما بنقول صغار الحين استاذي، لكن عاد
0: اعتقد كذا على
2: لا
0: نهاية الثمانينات صح؟
2: والله ايوه كنت صراحه. انت نور، كنت نتابع الشايب خلف.
0: شايب خلف. زين ايش الشخصيات اللي تتذكرها موجودة كانت في العمل؟
2: عندك سعود حمد، حمد الخصيبي اظني، لكن لسامي ما اذكره، لكن اذكر عن مدرو. وعندك اللي مثل كان دور عنتور، وفخرية خميس.
0: نعم
2: والله اظني اختي يا اخي، ولا بتول
0: لا
2: يعني.
0: كانت الأستاذة فخرية خميس. العمل تعرف متى عرض؟
2: متى؟
0: 1980.
2: 1980. زين لا انا كنت اتابع، لكن ما ادري هل انه معاد يعني هذه كلام ولا لا، الله اعلم. لكن كنا نتابعه اكثر يعني.
0: العمل هو من تأليف طبعا الأستاذ جمعة بن سالم الخصيبي، صالح
2: الخصيبي
0: زعل،
2: رحمة الله عليه،
0: إخراج أيضا الأستاذ العزيز أمين عبد، أمين عبد اللطيف، وفخرية كانت موجودة، أم عبد الله،
2: فخرية موجودة، وصالح زعل موجود،
0: وسعود،
2: وسعود
0: وأيضا
2: رحمة الله عليه.
0: درويش يوسف، محمد نور، أمين عبد الرسول.
2: المسلسلات أستاذي، إلا المسلسلات الجميلة، أيام الطيبين، المسلسلات القديمة الحلوة.
0: حاولت كذا ترجع للمسلسل مثلا تسمع؟
2: موجود عندي،
0: موجود يعني عندك، منزل
2: موجود مقطع،
0: مقاطع.
2: مقطع من الفيديو، مقطع من مقاطع الفيديو موجودات معي.
0: انزل، ليش كانوا يسموا المسلسل مسلسل مسافر خانة؟
2: والله ما عندي خلفية عنه،
0: ما
2: لكن
0: عندك.
2: مسافر، مسافر خان يعني كان
0: كان
2: حاجة
0: شخصية
2: يعني،
0: موجودة؟
2: هذه خانة، هذه خانة يمكن تطلق على شيء يعني.
0: ولا كانت شخصية موجودة
2: بس كان
0: في
2: احنا
0: المسلسل؟
2: مسلسل الشايب خلف، مسافر خانة، الشايب خلف، مسافر خانة
0: صح.
2: كذاك.
0: جميل، لأن كانت كل حلقة تاخذك إلى موقع مختلف، فمن
2: عن
0: كذا سموا
2: عن
0: المسلسل
2: اظني ايوه،
0: مسلسل.
2: يعطيك كل مرة عن عن ولاية، عن شيء كذاك يعني.
0: صحيح صحيح، فسموه
2: ايوه
0: مسلسل مسافر خانة.
2: ايوه
0: شايب خلف.
2: يا رب
0: طبعا هو
2: العالمين.
0: 9 حلقات تقريبا او 10 حلقات، يعني مش كانت حلقات طويلة مثل الحين 30 حلقة،
2: لا
0: بعض
2: لا لا لا
0: الاعمال توصل 90 حلقة، وكان من الاعمال المميزة ايضا.
2: هذا صحيح. نعم
0: الله يعطيك الصحة والعافية، ان شاء الله اسمع المقطع اذا،
2: حاضرين استاذي، تسلم،
0: استمتع
2: جزاك الله خير،
0: معانا، شكرا جزيلا.
2: احسنت، احسنت ربي حضرتك.

0: حياكم الله مستمعينا بين الذكريات وبين أيضا سوالفكم الحلوة، سعيدين جدا نسمع أصواتكم، نطمن عليكم من جديد. زين، بعض أصدقاء البرنامج مسجلين الرقم الجديد 2116988 هذا هو رقمنا، بانتظاركم أكثر من خط على هذا الرقم. محمد، خلال الدقائق القادمة بنسجل أسماء المتصلين وبعد ذلك نبدأ نستقبل مكالماتهم، بس عشان ما نطول عليكم نحن بنروح لفاصل وبنروح مباشرة نتعرف على أيضا الأفلام الأوروبية في سلطنة عمان في صالات العرض السينمائية. كل هذه التفاصيل مع لورا السيابية، مديرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
1: من رياض

0: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، سعيدين جدا بتواصلكم معنا. ومثل ما تابعنا أكيد الأخبار خلال الأيام الماضية عن أيضا ما أعلنته وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن جدول العروض، طبعا العروض السينمائية، وأيضا عن جدول العروض الكامل لمهرجان الاتحاد الأوروبي السينمائي 2026 للميلاد، والذي يضم باقة متميزة تشمل تقريبا 20 فيلم عالمي من مختلف التجارب والثقافات الأوروبية، وذلك لإتاحة تجربة سينمائية انسيابية وإنسانية أيضا في نفس الوقت، وثقافية قد تكون قريبة فريدة للجمهور في سلطنة عمان خلال الفترة من اليوم. تنطلق إن شاء الله إلى تاريخ 18 أكتوبر الجاري. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة جدا حول هذا الموضوع من خلال تواصلنا المباشر مع طبعا المختصين في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، الأستاذة لورا السيابية رئيسة قسم السينما بدائرة المسرح والسينما. سعيد جدا بانضمامك عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أهلين، مساء الخير عدنان، مساء الخير جميع المستمعين.
2: كيف حالك؟ عساك بخير أستاذة لورا.
3: بخير بخير، تسلم.
2: خلنا نتكلم شوي عن المهرجان، يعني الناس ما شاء الله تسأل بشكل كبير جدا وما فاهمة كيف العروض، الفكرة والمهرجان، وبداية بنتعرف على تفاصيل أيضا إن شاء الله هذه المشاركة من خلال حديثي معك. في البداية نتعرف على هذا اللقاء السينمائي الأوروبي لمهرجان الاتحاد الأوروبي السينمائي 2026.
3: اللي ما يعرف عن هذا المهرجان سابقا، فهذه الدورة هي الدورة الثالثة للمهرجان، يقام في مسقط خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر. هو دائما يكون في هذه الفترة في شهر أكتوبر. هذا المهرجان هدفه الأساسي هو تعريف الجمهور بالسينما الأوروبية وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين سلطنة عمان ودول أوروبا. في أيضا هذا اللقاء في هذا المهرجان بيعتبر فرصة جميلة جدا للتعرف على السينما الأوروبية، مش بس من ناحية مشاهدة الأفلام، وإنما أيضا من ناحية الثقافات المختلفة وطريقة تناول الموضوعات والقضايا الإنسانية ومن خلال السينما. ووجود تجارب سينمائية ومتنوعة في مكان واحد بيفتح للمشاهد آفاق جديدة. ويعطيها أيضا فرصة أن يشوف العالم من زوايا مختلفة، كون أن هذه الأفلام بتكون لأكثر من دولة أوروبية، وبيتم اختيار أفضل الأفلام اللي تكون مهمة جدا ومتميزة كثير عندهم. فهذه تكون أيضا فرصة للجمهور العماني إن هو أيضا يشوف هذه الأفلام.
2: جميل. هذه الأفلام طبعا ما معروضة في صالات السينما العالمية، ولكن هي مخصصة فقط للمهرجانات، يعني قد تكون هذه الأفلام تناقش قضايا بالفعل مثل ما ذكرتي إنسانية ومجتمعية عالمية. طيب خلينا نتكلم
3: بعض الأفلام هي بعض الأفلام يعني هي مرشحة للأوسكار بس مش معروضة عندهم في سينما. نعم. أيوه.
2: نعم. نعم جميل. طيب خلينا نتكلم عن عدد الأفلام اللي رايحة تنعرض في قاعات وصالات السينما في سلطنة عمان، وين بالتحديد؟
3: تقريبا راح يكون عدد الأفلام 20 تقريبا، بالإضافة للأفلام العمانية اللي مشاركة في مسابقة الأفلام، لأنه في مسابقة الأفلام هي فقط الأفلام العمانية، فبيكون في أيام معينة خلال أيام المهرجان من تاريخ 12 إلى 14 أكتوبر. فأنا أدعو الجمهور أنه يتابع برنامج المهرجان، للي يحب يخصص وقت معين ويشوف الأفلام اللي هي شاركت في مسابقة الأفلام، فهي بتكون متاحة للجمهور ومجانا من تاريخ 12 إلى 14 أكتوبر، بتكون في سينما سينوبوليس بمول عمان أفنيوز مسقط.
2: نعم، يعني في أكثر من توقيت للأفلام اللي رايحة تعرض أستاذة لورا؟
3: أي بالضبط. نعم. في أكثر من توقيت للأفلام، وأوردي الأفلام ترى بادية من اليوم إلى تاريخ 18.
2: نعم.
3: ويتم حجز التذاكر عبر الرابط الخاص بالسينما أو زيارة صالة السينما في وقت الفيلم يعني.
2: نعم جميل. طيب خلينا نتكلم شوي لمثل هذا المهرجان، يعني وتحديدا لمهرجان بهذه القيمة الثقافية الكبيرة، وخاصة تجمع الأفلام الأوروبية السينمائية، كيف تعزز الحركة السينمائية أيضا في سلطنة عمان والعاملين في هذا الجانب السينمائي أيضا في السلطنة؟
3: أي هذه الملتقيات السينمائية المختلفة والمهرجانات وما إلى ذلك، هي كثير تسهم في تبادل الخبرات بين السينمائيين العمانيين والأوروبيين، أيضا تعرف المواهب المحلية بتجارب ومدارس سينمائية متنوعة أخرى، تعرفهم على التقنيات الأخرى في مجال إنتاج الأفلام اللي قد يكون هم ما يعرفوها. أيضا بتفتح لهم المجال أمام التعاون الفني، وتدعم صناع الأفلام الشباب من خلال إتاحة الفرصة لعرض أيضا أعمالهم في هذه المهرجانات.
2: وهذا هو دور يعني الوزارة دائما من خلال برامجها، هو الحرص لمشاركة أبناء السلطنة بالضبط. في مثل هذه المهرجانات وهذا الجانب الثقافي إن كان محلي أو دولي أو عالمي. خلينا نتكلم شوي بالضبط. عن موضوع التعقيب على الأفلام، هل هناك مختصين للتعقيب على الأفلام؟ هل هناك في جلسات ولا لا؟
3: شوف، هو يعني هو أكيد الحوار حول الأفلام كثير مهم، لأنه كان في النسخة الأولى من المهرجان والنسخة الثانية كان في فعلا جلسات خاصة لمشاهدة الأفلام والتعقيب عليها، يعني حتى كان في حضور لمخرجين الأفلام بنفسهم يعني. لكن أيضا ساعدنا هذه الحوارات ان احنا نفهم رؤية المخرج وكذا، لكن في هذه الثورة الثالثة حبينا شوية نركز على عروض الأفلام، انه نعطي فرصة اكثر للجمهور ايوه انه هو يشوف الأفلام وكذا. وايضا تم إضافة مسابقة الأفلام العمانية.
2: نعم جميل جميل واضح. أنا سعيد جدا أستاذة لورا السيابي رئيسة قسم السينما بدائرة المسرح والسينما بوزارة الثقافة والرياضة والشباب على كل هذه الأسئلة التي طرحناها في مساء هذا اليوم لمحبين عالم السينما، ونتمنى إن شاء الله يعني أن تكلل هذه الفعاليات دائما بالنجاح، وأن يكون أيضا للجانب الثقافي السينمائي في سلطنة عمان حراك مستمر أيضا أيضا بمشاركة أكيد. شبابنا أيضا في الأفلام السينمائية، وأعتقد بالضبط. هذه فرصة كبيرة جدا أن يكونوا متواجدين ويأخذوا من الخبرات الموجودة للأفلام اللي ممكن حصلت على جوائز أوسكار في الفترة الماضية أو العام الماضي أيضا.
3: أكيد أكيد أكيد يعني نتمنى استمرار هذه الفعاليات، وأيضا أنه في كل دورة وتتوسع أكثر وأكثر حتى نشوف حضور أكثر للأفلام العمانية والمواهب العمانية. وعلى فكرة يعني ومثل ما إحنا يجينا فضول ونروح صالات السينما مخصوص عشان نشوف أفلام مهمة، أيضا كثير بيكون عندهم يعني فضول إنه يشوفوا الأفلام العمانية والعربية بشكل عام.
2: تحية للجميع، هذه دعوة للجميع للمشاركة. أستاذة لورا السيابي رئيسة قسم السينما بدائرة المسرح والسينما بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأحبة، عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان نتوقف لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، ولنعود لمحطاتنا هذا المساء.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. مساء الخير مستمعين الأحبة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والدعاء. نعود إلى محطاتنا هذا المساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، ونرحب بالجميع، شاركونا بأجمل المشاركات هذا المساء ضمن المحطات المتنوعة في استوديو 5 الكثير والكثير إلى تمام 7 مساء. تجاوزنا 4 دقائق بعد 6 من مساء هذا اليوم، ونكمل معكم مشوار استوديو 5 وحياكم الله معنا. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج محمد الشبيبي، على الهواء مباشرة أنا أخوكم عدنان الميمني، حياكم الله معنا، ونكمل معكم ما تبقى من صفحات استوديو 5 لهذا اليوم. إذن بذكركم برقم البرنامج للمشاركة لسماع أصواتكم على 2116988. من شفت رسالتك يا علي بالخاطر النجادي كذا ارتبكت وتلعثمت شوي في الكلام، ولكن يلا ما علي شر. ولا ايش رايك يا علي النجادي؟ طيب هذه الرساله الجميله ايضا وصلت من اخونا محمد المحروقي، يقول مساء الخير اخوي عدنان، مشكوري على هذا البرنامج الاكثر من رائع، تحياتي لكم جميعا، حبيت امسي عليكم بالخير. يا مرحبا وسهلا فيك. نروح الى رساله خالد بن سليمان العاصمي، يقول كريم النفس إن اكرمته بوردة زرع شجرة في بستانك وإن سقيت ودا فاض عليك نهرا من المحبة، وإن منحته لحظة صدق أعادها إليك عمرا من الوفاء، فهو لا يعرف رد جميل بمثله، لأن الطيب إذا سكن القلب أزهر في كل اتجاهه، ولأن النفوس الكريمة لا تحسن الأخذ بقدر ما تبدع في العطاء. خالد بن سليمان العاصمي، مساء الورد، شكرا جزيلا لك. سالم العاصمي أيضا يقول كن واعيا، لا تربط قيمتك بإنجازاتك لكن استمر في تحقيقها، لا تربط سعادتك بعلاقاتك لكن اهتم فيها، لا تستجيب لمن يريد التحكم بك ولا تضعف أمامه لكن لا ترهق قلبك بكرهه، كن محبا لذاتك مكتفيا بها لكن لا تعزل نفسك وتاخذ موقف سلبي على الناس كلهم. الوعي الذاتي هو الذي يفصل بين الجزئين في العبارات السابقة، وحاولوا تركزوا في العبارات وبتفهموها أكثر. شكرا لك يا العاصمي على تواصلك معنا. سامي العبدلي، سعيدين جدا بتواصلك معنا، خزن رقم الجديد يا سامي العبدلي 2116988 0، وإن شاء الله نسمع صوتك وسعيدين جدا برسالتك معنا. يقول تحية وسلام خاص لكل من يعرف سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي ولأبو أياد الشيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد عبد الله النعبي، حياك الله منورنا وسعيدين جدا بتواصلك معنا. بنروح لفاصل، بنرجع نتواصل وبنسمع مشاركاتكم على 2116988 0.

0: حياكم الله مستمعينا، تقبل الله ومنا ومنكم صالح الأعمال. يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا. نكمل معكم مشوار هذا المساء. الكثير من الرسائل في الحقيقة اللي وصلت لنا على 724-42-0009، رقم الواتساب. أيضا ذكركم برقم الاتصال، هذا هو الرقم الجديد أيضا لإذاعة الشباب. اللي سجل الرقم سجله، واللي تابعنا اليوم رقمنا القديم تغير، هذا هو الرقم الجديد 2116-9880. خلونا نبدأ أيضا باستقبال مكالماتكم، نرجع لأصواتكم ومشاركاتكم هذا المساء. معنا أبو علي، يا مرحبا وسهلا.
1: هلا والله، مساك الله بالخير
0: حياك
1: والسرور
0: الله،
1: عدنان. عودة حميدة يا أخي.
0: عبدا حميدا لك يا أبو علي، أبو علاوي مراد.
1: هلا. ايوه مراد، شخبار؟

0: كيف
1: طيب
0: حالك؟ عساك طيب، إن شاء الله بخير.
1: والله تمام الحمد لله، نشكر الله، الله يسلمك يعطيك العافية، دامك بخير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أمسي عليك وعلى طاقم البرنامج وعلى مستمعين إذاعة الشباب اف ام، يعطيك العافية جميعا يا رب، الله
0: الله
1: يسلمكم
0: يعافيك،
1: جميعا يا رب.
0: طمني عليك، كيف
1: مساءات
0: أمورك؟
1: والله الحمد لله على
0: وكيف
1: هذه
0: قضيت
1: المساءات
0: الفترة الماضية
1: الطويلة.
0: بدوننا؟
1: لا والله اشتقت لكم وايد، والله وايد، حتى
0: يا
1: تصدق ما
0: مرحبا.
1: تابعت ولا وما ما تابعت ولا يوم ولا سمعت لإذاعة الشباب في البطولة الخليجية، أبدا ما سمعت.
0: ليش فوت المباراة عليك؟
1: لا أنا بس ما أدري كيف، سبحان الله، يعني ما يعني
0: تبغى
1: خلينا
0: تشوفها
1: إلى حد
0: بالتلفزيون يعني؟ ما
1: أي
0: طلعت يعني
1: تابعت،
0: مشوار لمسا.
1: لا ما طلعت، بس تابعت مباراة منتخبنا الأولى أمام منتخب العراقي،
0: نعم.
1: خلاص لما شفت التعادل ما تابعت ولا مباراة، كلها خلاص يعني ملخص بس تابعت،
0: نعم.
1: أدخل في يوتيوب أتابع الملخص كذي، لأن عارف نحن ما راح نوصل القمة إذا نتكلم عن كرة القدم، هذا بروحها حلقة كاملة يعني ريت له
0: صحيح.
1: ما ندخل، أي يعني هذه رياضة بروحها عالم يعني.
0: يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء مع سلوى عندكم في المرمى،
1: والله
0: واستمتع مع أجواء
1: أوه،
0: الرياضة.
1: إذا كان تتكلم عن إذا كان يتكلمون عن منتخبنا الوطني، ليش لا؟ طيب أنا بتصل يعني بنتكلم
0: ما
1: بنطلع
0: أدري
1: لي
0: عاد والله إيش موضوع حلقتهم يوم الثلاثاء، تابع وإن شاء الله الأمور تكون طيبة.
1: عسى خير عسى خير، بالعكس
0: عسى
1: احنا والله
0: خير.
1: اتمنى لهم
0: عندك
1: التوفيق
0: برامج
1: في إذاعة
0: رياضية
1: الشباب
0: كثيرة
1: دائما.
0: في إذاعة الشباب مراد، عندك بطاقة بيضاء كل جمعة الساعة 5 لـ7
1: اوكي
0: المساء، عندك في
1: المشكلة
0: المرمى.
1: أحيانا تدري كيف عدنان، أنا ما من متابعين يعني الدوري المحلي أبدا من أساس،
0: هم يتكلموا
1: منتخب
0: عن الدوريات اللي كانت
1: الأوروبية،
0: لفرق.
1: الأوروبية ممكن، الأوروبية ممكن، منتخبات الأوروبية ممكن، بس الدوري المحلي عندي أنا ما تابع أبدا أبدا ما تابع،
0: زين.
1: يمكن شوي يمكن أميل إلى نادي السيب شوي، يمكن فقط أشجع شوي نادي السيب
0: بتزعل علينا
1: يعني،
0: الأندية الثانية يا مراد.
1: يعني ما أدري ليش يعني
0: خلينا
1: بس
0: نغير السالفة. يعني ما نبغى حد يزعل علينا. اليوم راجعين. يا مراد،
1: عودة حميدة ومساءات جميلة
0: يا
1: في هذا
0: مرحبا وسهلا
1: الجميل
0: فيك.
1: الأحد، والحمد لله رب العالمين الحمد
0: الله
1: لله،
0: يوفقك إن شاء الله. أحسك كذا
1: آمين
0: سعيد
1: وياك.
0: مبسوط اليوم، خلينا نبسط معاك.
1: تدري
0: إيش
1: ليش؟
0: السالفة؟
1: لأنك أنت اليوم لأنك أنت يعني رجعت وكذي والحمد لله، وبعدين الشيء الأحسن أول ما فتحت الأف أم يعني كذي الإذاعة سمعت صوتك، قلت أوه لازم أتصل، بعدين تشوف الرقم القديم يعني
0: ماشي. الرقم
1: ما في رد،
0: هي
1: بعدين أي
0: الرقم
1: نعم
0: القديم تغير تماما. الرقم
1: اتغير،
0: القديم
1: أي والله، فعلى طول أنت قاعد لما تتكلم عن الرقم تقول الرقم الجديد، أنا خزنت الرقم الجديد يعني كذي،
0: الله يديم عليك
1: فالحمد لله.
0: هالابتسامة، إن شاء الله نكون كذا يعني دائما معاك عشان تكون مبتسم يا
1: آمين
0: مراد.
1: آمين يا رب، إن شاء الله نكون مع ناس الإيجابيين دائما في حياتنا يعني
0: آمين
1: اليومية بإذن الله تعالى، إن
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله.
1: ربنا يحفظنا ويحمينا جميعا وياك إن شاء الله يا رب، إن
0: آمين
1: شاء الله
0: آمين، ويحفظ
1: آمين بإذن
0: أولادنا
1: الله
0: وأولادك يا
1: آمين
0: مراد.
1: ثم آمين يا رب العالمين، ويحفظك إن شاء الله، يعطيك العافية
0: جاهز ولا ما
1: يا
0: جاهز
1: عدنان.
0: للأسئلة اليوم؟
1: أوف هذه الأسئلة أنا، يلا توكل على
0: أسئلة بسيطة اليوم، أسئلة بسيطة تأكد.
1: عسى خير عسى خير إن شاء الله عسى خير.
0: يا مرحبا، أي رقم تختار؟ رقم اثنين
1: أنا شوف
0: وثمانية هاي
1: رقم
0: الأرقام تم اختيارها.
1: لا أنا بروح 9،
0: تسعة.
1: أي توكل على الله،
0: أوه
1: إذا
0: أوه
1: شوف
0: أوه
1: إذا كان إذا أعطت الأجرة خلاص.
0: أنا من قلت أوه خلاص أنت أفهم.
1: خلاص خلاص
0: انزين،
1: الموضوع
0: ما لي
1: أوكي.
0: خص، خلاص بتجاوب أنت ورط نفسك بنفسك. مشاعر
1: ايه قول اوه المشاعر
0: انزين. شوف، بعد ما تجاوب انا بحط لك شيرين
1: اوكي
0: وبسمعك الاغنية، وعاد انت تعرف شيرين.
1: اكيد
0: شفت
1: اكيد الله يعطيك
0: حفلة الدموع لشيرين؟ لا ما شفت لها. بخليك
1: ما
0: تسمع،
1: لا لا
0: بتسمع شيء
1: اوكي
0: من حفلة الدموع اللي سموها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتحديدا
1: اوكي
0: اغنية ما تحاسبنيش، لكن سؤالي
1: طيب
0: غير عن كذا تماما.
1: حلو تمام اوكي
0: تمام.
1: اوكي تمام
0: متى
1: يلا
0: آخر
1: تمام
0: مرة نزلت دمعة من أبو علي مراد؟
1: اوه
0: أوه.
1: الله
0: عشان ما يقولوا بس نحن مساكين الرجال ما تدمع عيننا ما
1: لا
0: نزعل،
1: لا لا
0: احيانا
1: طبعا
0: في اشياء
1: طبعا
0: بعد تضايقنا نزعل يعني، بعد نحن فينا
1: صحيح
0: مشاعر.
1: وايد صحيح، نحن رجال لنا مشاعر لنا احاسيس لنا يعني نحن عندنا ضمير واحساس. الرجل يعني نحن ناس نحن بشر رجال يعني
0: إنزين
1: طبيعي
0: الحين
1: الرجل
0: تتهرب من
1: طبيعي.
0: السؤال، تقعد توصف لي قول لي متى آخر مرة شيء
1: والله
0: ضايقك
1: اللهم صل.
0: ضايقت وما
1: نعم
0: قادر تعبر ونزلت
1: انا
0: دمعتك؟
1: اي والله الاسبوع الماضي
0: الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي
1: والله
0: أنت ليه؟ لحظة
1: الاسبوع
0: لحظة لحظة، أنت يعني كل أسبوع ولا يلا في السنة حسنة؟
1: لا الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي شوف انا لما يعني
0: من
1: دائما
0: بعد كم شهر، شهرين، ثلاث، أربع؟
1: والله يعتمد على حسب احيانا شهور اقعد كذي يعني احيانا
0: ما
1: اذا
0: في
1: شيء
0: شيء
1: تحت
0: يعكر
1: السلامه مثلا
0: مزاجك؟ الحمد لله.
1: اي يعني ما في الحمد لله ان شيء يعكر مزاجي الحمد لله ابدا الا اذا وصل لي كلام وهذا الكلام صح بالفعل
0: يزعجك.
1: صاير يزعجني كثير فما ادري يعني حقيقه يعني العين تدمع يا اخي سبحان الله يعني
0: الكلام
1: شوف
0: اللي يوصلك مثلا يعني يجرح فيك؟
1: هي جرحني يجرح فيني اكيد وتصدق يعني صراحه انا مسامحه اقول بس قلت انا حسبي الله ونعم الوكيل
0: تواجه إذا حد قال عنك كلام وقال
1: المشكله
0: لك فلان
1: هي
0: قال لي، ولا لا خلاص إذا
1: لا
0: حد
1: انا ما
0: وصل لك المعلومة تحاول تتفادى السالفة؟
1: احاول اتفادى السالفه هذا رقم واحد رقم اثنين ما اريد احط الشخص هذا في موقف حرج ابدا لان انا اعرف راح الموضوع تكبر اكثر واكثر فانا ما اريد الموضوع يكبر لان شوي الموضوع راح يطيل وما في فايده يعني فهمت علي؟
0: انزين هل تتوقع الكلام اللي وصلك صح؟
1: هي اكيد صح 100% ومن الشخص الموثوق
0: ليش هالثقة يعني؟
1: انا ما ادري انا هذا يعني هذا الانسان اثق فيه كل الثقه وحتى هو حذرني قال لي امانه أمانة ما أبيك تتكلم قدام أي حد أنت أخ وغالي علي أنا أتكلم بس
0: انزين
1: أحذرك ما أدري كيف
0: يعني
1: فأنا
0: خن
1: يعني
0: جبتك العبرة مثل ما يقولوا لما سمعت الكلام وانت قدمت الخير
1: أي
0: او كنت مع هذا الشخص طيب.
1: بالضبط أي أنا معاهم طيب وأتسولف وأطلع أحيانا بعض الأشياء اللي في قلبي مثلا أشكيلهم مثلا يعني أشياء عادية وفي النهاية أنت تروح تتكلم من وراي قدام اللي يسوى ما يسوى ليش؟ عشان تريد عبارة أنت قوي مثلا؟
0: درس تتعلمه عشان ما تعطي ثقتك لأي حد وتقول له
1: خلاص
0: جروحك.
1: هي لا يعني أنا خلاص
0: خلاص
1: خلاص خلاص أنا
0: أخاف
1: أعرف
0: تقول خلاص، والطيب ترى ما يتغير بطيبته
1: أي
0: أبدا.
1: خلاص خلاص أنا أخذت هذه عبرة وتحذرت الأشخاص وخلاص يعني ما أثق في حد بذاك السرعة وأنا ترى ثقتي بأشياء بالأشخاص مو بذاك السرعة أبدا إلا في بعض الأمور مثلا إذا أتكلم معاهم مثلا في أمور
0: معين
1: عادية مثلا عادية معينة بسيطة جدا لكن أموري الشخصية الخاصة لا ما أتكلم مستحيل إلا شو اسمه هذا الموضوع صار بيني وبينك أنت بيني وبينك ليش تتكلم قدام اللي يسوى ما يسوى يا أخي ليش أنا قلت لك إنه مثلا اليوم أنا ما داومت بسبب صار عندي ظرف كذا وكذا فانت تروح تتكلم ان هذا ما جاي والله هذا كذي وهذا والله كذي وهذا والله كذي ليش انا ايش سويت لك يا اخي لا آسيتك ولا اذكرك بخيرها ولا بشرها
0: بس خلاص لقى
1: بالعكس
0: سالفة لا يسولف فيها.
1: هي لقيت سالفه يسولف فيها ودخل لكن ترى والله يعني انت بس لما تقعد بنفسك كذي طبيعي ترى يجيك شعور
0: صح
1: عدنان
0: حاس
1: شعور
0: حاسب هالشيء.
1: ايوه اي والله ينزل كذي دمعة
0: يعني انت
1: تنزل لك يعني
0: ما مع المثل طنش تعيش تنتعش وريح
1: لا لا
0: بالك.
1: والله خليها بس على الله لكن اذا انا
0: انزل كيف
1: واجهت
0: تصرفت
1: المشكلة
0: معاه لما شفته؟
1: لا خلاص
0: كيف
1: انا
0: بدأت تتصرف الحين معه؟ اكيد بيحس انه وصل الكلام لك.
1: يجوز يمكن وصل له الكلام يجوز يمكن وصل له الكلام لكن المشكلة انا قلت حق الشخص هذا اللي خبرني روح وصلهم رسالة قول اذا انتم صح مثلا رجال وتشوف تحس تقولوا نفسكم رجال، تكلموا قدام الرجال. تكلموا قدامه يقول لكن مشكلتكم يعني هذه هي مشكلتكم، نحن ايش نقول بالعاميه، انتم جبناء يعني، انت جبان فيك الهمه والقوه تكلم قدام
0: الرجال. احسن النيه يمكن يقصد شيء ثاني.
1: والله ايش اقدر اقول لك،
0: لو رجع لك معتذر ويقول لك سامحني ما كنت قاصد.
1: والله اذا كان اذا حاس هو وجاء اعتذر لي وانا متاسف وانا اسف وكذا، والله راح اتقبل الاسف.
0: ان شاء الله يسمعنا، ان شاء الله يسمعنا اليوم ويجيك بكره معتذر وتتصل فينا وتقول اعتذر وتكون
1: يا رب. انا تدري عدنان، والله نحن انا انام بالليل بعد ما يعني طبيعي، كلنا نحن الحمد لله نقرا القران والادعيه وكذا اغلبنا وننام، انا احط راسي مرتاح الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله هذا أهم شيء.
1: الحمد لله مرتاح. أي والله مرتاح الحمد لله، مرتاح بشكل غير طبيعي الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى يريحنا وياكم بإذن الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: وأبدا إن شاء الله.
0: آمين.
1: يعني طبيعي يعني أحيانا حتى أنت لما أي إنسان إذا عزيز له في من الدنيا راح يعني توفى مثلا، نحن كلنا بنروح من هالدنيا.
0: صحيح.
1: مثلا أب ولا أخ ولا أخت ولا صديق، يعني صديق يعني
0: حاس بالشعور اللي تبى تقوله، ولكن هذا حال الدنيا
1: يعني يلا نقول الحمد لله على كل حال. هذه حال الدنيا ترى.
0: الواحد ما يثق في أي حد، والأهل مهما كانوا
1: أكيد
0: سند وذخر يعني، والأخ لا يعوض يعني
1: بالضبط،
0: والأب معلم وسند.
1: صح بالضبط صح. يعني انت اذا عندك صديق عشير لك يدخل في بيتك وتاكله في صحن واحد وابدا ما غلط عليك ولا على اهل بيتك ولا اي شيء، فجاه ويصل لك خبر وفاته مثلا، انت كيف شعورك يكون؟ يعني اذا انا اقول لك على هذا الشخص، ما في انسان في عمان الاغلب يعرفه، هذا اعتبره انا اخ وعزيز وعشير. اي نعم معروف هذا الشخص يعني حقيقه. اي نعم هذا معروف، ويعني ايضا يعني الله يرحمه برحمته الواسعه حقيقه، يعني امر الله يعني مطاع دائما الذكرى. والله دائما
0: الله يرحمهم ويسكنهم الفردوس الاعلى باذن الله يا مراد.
1: اي والله قبل اسبوعين انا رحت في وزاره في احد الدوائر الحكوميه، اول ما دخلت والله تذكرته، صار موقف بيني وبينه في هذا المكان وما قصر معي، لكن يلا
0: حال الدنيا. الله يعوض لك خير وقلوب طاهرة وصادقة بإذن الله.
1: آمين آمين يا رب.
0: شكرا لك يا مراد، مساءك سعيد.
1: شكرا لك يا أخي.
0: الله يحفظك يا رب، برجع البيت وانت مبسوط.
1: مشكلة هذا رقم 9.
0: إيه غير مرة ثانية الرقم.
1: ما أقدر هذا رقم المفضل.
0: الله يحفظك يا رب، مساءك سعيد. شكرا جزيلا.
1: الله يعطيك العافية. شكرا عدنان.
0: سلم لي على علاوي وإخوانه.
1: علاوي وعمر وعبد الرحمن إن شاء الله.
0: لا تنساهم، علي وعبد الرحمن وعمر.
1: ان شاء الله ابشر باذن الله تعالى ان شاء الله.
0: يلا اسمع الاغنيه اهداء مني
1: ان شاء الله حبيبي. يعطيك

0: حياكم الله مستمعينا، سعيدين جدا بتواصلكم هذا المساء. نذكركم برقم التواصل 2116988 صفر، وسعيدين جدا أيضا برسائلكم المسائية. إن شاء الله بقرأ كل هذه الرسائل، بخصص لها وقت بعد اللقاء أيضا اللي بنتواصل فيه لموضوع حلقة اليوم اللي ناقشة أكيد بكل محبة مع ضيفتنا الأستاذة خالصة الحمراشدي، وحول تفاصيل ممكن تهم المجتمع، وهي ما موجودة فقط في مجتمعنا، ولكن أيضا حتى في المجتمعات العربية أو الغربية. سنتطرق إلى تفاصيل كثيرة من المجتمع إلى المجتمع، وأيضا تحديد موضوعهم هذا الموضوع أولياء الأمور بشكل كبير جدا، وتم ملاحظته في كثير من المدارس حقيقة، وكثير من الإرشاد الأسري أو الإرشاد النفسي أو أيضا المعلمين عن موضوع، وخاصة الحلقة الأولى بالتحديد، هل الكذب اليوم عند الأطفال؟ نسأل هذا السؤال، وإيش هو سببه؟ ونتساءل بعض الأحيان، هل يكذب الطفل لأنه يعيش خيالات متعددة من خياله كطفل، ولا يكذب الطفل لأنه يسيء أو يغلط في حاجة معينة يخاف من ردة فعل الوالدين أو الأخوان اللي أكبر منه سنا؟ وهل نحن اليوم تعلمنا بالفعل ونقدر نعلم أبنائنا طريقة الثقة وأن يكونوا صادقين معانا؟ يعني ممكن نقول له كذا صار ويقول لك الحقيقة والصدق، وهل بالفعل أن نقدر نحل مشكلة وطبع هذا السلوك، ولا أن نمنحهم فقط أنهم يسولفوا وممكن يقولوا اللي عندهم، ويبدأ أيضا هذا السلوك يتطور معاهم ويصير إلى طبع أيضا من الأطباع اللي يستمر عليها في مراحل متقدمة؟ الكذب عند الأطفال السلوك لها أسباب ودوافع كثيرة جدا، فهم هذه الأسباب هي الخطوة الأولى للتعامل معه بطريقة قد تكون تربوية صحيحة من الجانب التربوي. ونحن عارفين ممكن ما نقرأ كثير في الجانب التربوي، ولكن أيضا المختصين في الجانب التربوي ممكن يفيدونا. في لقائنا اليوم إن شاء الله بنتعرف على تفاصيل كثيرة جدا، طرق التعامل مع هذه المشكلة وهذا السلوك، وكيف نبني علاقة أسرية تقوم على الصدق والثقة والأمان. معنا الأستاذة خالصة بنت سليمان الحمراشدي، مديرة مدرسة أروى بنت الحارث الثانوية بولاية الرستاق. سعيدين جدا بتواصلك معنا هذا المساء، وسعيدين جدا أيضا بمشاركتك عبر أثير إذاعة الشباب مع المستمعين اللي ممكن اليوم ينتبهوا للنقاط اللي لازم نركز عليها كأولياء أمور وغافلين عنها بسبب انشغالاتنا وبسبب يومنا الطويل. مساء الخير أستاذة خالصة.
1: مساء النور أستاذ عدنان.
0: كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ عساك بخير.
1: الحمد لله بخير ونعمة بفضل الله، كيف أموركم؟
0: الحمد لله بنعمة، من فترة طويلة ما تواصلنا معاك، وسعيد جدا أنك اليوم تثري أيضا هذا الموضوع، وأكيد يعني نتابع يعني مثل هذه الموضوعات اللي يكتسبها الطفل من سلوكيات قد أيضا تثير قلق الوالدين بشكل كبير جدا. خلينا نبدأ أيضا بالسؤال أستاذة خالصة، الكذب عند الأطفال من السلوكيات التي تثير قلق الوالدين والأهل، لكن التعامل معه يبدأ بفهم أسبابه ودوافعه وليس بمجرد معاقبة الطفل. خلنا نعرف شوي إيش أسباب الكذب عند الأطفال وعدم قول الحقيقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية شكرا على فضلكم الضوء على هذه القضايا التربوية والنفسية اللي تهم الأسرة. موضوع أو محاولة فهم لماذا يكذب الأطفال هي من المواضيع اللي تهمنا نحن كأولياء أمور بشكل كبير. الكذب عند الأطفال ليس مجرد سلوك عدواني أو انحراف أخلاقي كما يعتقد البعض، مجرد أن الطفل يكذب إذن هو عنده مشكلة في التربية أو مشكلة أخلاقية. قد يكون أحيانا وغالبا وسيلة يستخدمها الطفل للتكيف أو الاستجابة لضغط خارجي مثل الخوف من العقاب، وهذه من أبرز الدوافع اللي ممكن يلجأ لها الطفل في الكذب. أيضا قد يلجأ لحماية نفسه من التعرض للتوبيخ أو العقاب، سواء كان عقاب بدني أو معنوي، خاصة إذا كان جو الأسرة فيه متوفر هذا العقاب أو موجود فيه. أيضا قد ممكن يلجأ له الطفل لجذب الانتباه والاهتمام وخاصة انتباه الوالدين باعتبار أنهم الأقرب إلى الطفل نفسه. أيضا قد يلجأ بعض الأطفال إلى الكذب لإثبات الذات وإظهار نفسه بصورة أو ذاته بصورة أقوى أو أفضل خاصة أمام الأقران. هنا تتوسع الدائرة إلى الأقران. أيضا ممكن أن يلجأ الطفل أو يكتسب الطفل هذا السلوك من المحيطين به، أو قد يجده مهربا من موقف معين أو مهمة معينة كالواجبات المدرسية أبرزها عندنا احنا، أو نقص الدرجات وغيرها من المشكلات اللي قد تواجه الطفل.
0: نعم جميل. يعني الطفل يعني يخاف من العقاب أو رغبة في لفت الانتباه أو الهروب من موقف محرج، هذا هو سبب،
1: أو إظهار نفسه بصورة أفضل،
0: أو إظهار نفسه في صورة أفضل. طيب متى يبدأ الوالدين ملاحظة أن ابنهم ممكن يعني خايف من العقاب ويبدأ يكذب، وإيش عليهم أن يسووا في هذه أيضا التجربة مثلا في, في, في تجاربهم مع أبنائهم؟ يلاقوا الطفل آخر ما يكذب، الطفل الثاني يكذب مثلا.
1: الكذب سلوك طبيعي جدا عند الأطفال ومؤشر لا يستدعي القلق غالبا، خاصة في المراحل المبكرة لدى الطفل اللي هي السن دون المدرسة. بالنسبة له هو بسبب الخيال اللي يمتلكه الطفل، الرغبة في تحقيق أمنية معينة، ارتباطه ببعض الشخصيات الخارقة، عدم قدرته وهذا الأهم على إدراك مفاهيم إيش يعني صدق وإيش يعني كذب وإيش يعني حقيقة. فالموضوع يكون طبيعي بالنسبة له، هو ما موضوع يعني سلوك يحتاج إلى قلق من قبل الوالدين. أما متى يكون هذا السلوك مقلق ومتى يحتاج إلى تدخل والتفات من المربين؟ عندما يستمر الكذب عند الطفل بعد السن السابعة، لما يتكرر لديه الكذب ولما يقترن ببعض السلوكيات الأخرى غير المرغوبة، مثل يرتبط مع سرقة، عناد، عدوانية، ظهور بعض المشكلات المرتبطة بالكذب. تكرر الكذب بعد هذه المرحلة وارتباطه بسلوكيات أخرى قد تحتاج هنا إلى تدخل تربوي من أولياء الأمور أو المختصين.
0: نعم. طيب كيف نعلم الطفل الصدق دون أن نخسر أيضا ثقته كوالدين أستاذة خالصة؟
1: القدرة، أول حاجة يجب أن تنمى لدى الطفل القدرة الإدراكية على فهم المفاهيم، يفهم ما معنى كلمة صدق، ما معنى كلمة كذب، ما معنى حقيقة، ومحاولة تقريب الفكرة التي توجد لدى الطفل في هذه المرحلة مع الفكرة الشائعة مع الكبار. الحين الطفل عنده فكرة معينة إنه هذا حق من حقوقه أو شيء طبيعي بالنسبة له، اللي هو مرتبط بالخيال والقصص، وخاصة بارتباط الحين مع المشاهدات في اليوتيوب ووجود بعض الشخصيات اللي تعلق فيها الأطفال. يبدأ الطفل مخيلته تتوسع، فهو ما يرى كأنه كذب. الحين محتاجين إحنا كمربين أو كولي أمر أن يتدخل لتصحيح المفاهيم وغرس القدرة الإدراكية لدى هذا الطفل. إفهام الطفل ما معنى حقيقة، ما هو الخيال، ما هو الفاصل اللي بينهم، ما هي الصدق، ما هو الكذب، ما هي المعايير التي قد تتعدى وتصبح كذب ومحتاجة إلى تحسين وتعديل عند هذا الطفل. القدرة الإدراكية بالأشياء اللي قد يفترض يستوعبها الكبير قبل صغير، يعني احنا محاولة انه نغلب المفاهيم او عند هذا الطفل هذه المشكلات اللي احنا محتاجين ان احنا نتعلمها قبل ونفهمها قبل لا نحاول نوصل هذا الطفل.
0: نعم.
1: او نحاسبه عليها.
0: نعم. يعني من المفترض ان اولياء الامور يكونوا على علم وقراءة مستمرة ايضا، يعني مع متغيرات هذه الحياة، انه ما هي الاسباب والدوافع ايضا النفسية والتربوية وراء هذا السلوك عند الاطفال.
1: بالطبع.
0: طيب أنت ذكرتي أيضا أستاذة خالصة أن الكذب سلوك قد يكون طبيعي في بعض مراحل نمو الطفل، وأن مؤشر ما يستدعي القلق من الوالدين إلى السابعة. طيب إذا ما بعد السابعة هذا الطفل مستمر بهذا السلوك، كيف ممكن يتصرف الوالدين معه؟
1: هنا ننتبه على النقطة اللي هي هل الكذب يتكرر، مشكلة الكذب تتكرر، وهل هي تحدث لدى الطفل بشكل متعمد أو بشكل عفوي؟ إذا كانت بشكل عفوي غير متكرر، ترتبط ببعض العلامات، يعني الطفل هو مثلا صدرت منه هذه الكذب غير المتعمد، كان مبتسم فقط مثلا، أو رابطنه بشخصية معينة أو يقوله في السياق بدون قلق بأريحية، فهذا هو كذب غير متعمد لا يحتاج إلى تركيز، نتجنب التركيز عليه خوفا من تثبيته لدى الطفل. يعني أحيانا التركيز على جانب معين أو مشكلة معينة تساعد على تثبيته ولفت انتباه الطفل غير المرغوبة فيها، يعني لفت انتباهه بطريقة غير مرغوبة. أما إذا كان هذا الكذب متعمد، كانت يصاحبه مثلا ارتباك لدى الطفل، تصاحبه مثلا أحداث واقعية حقيقية مثل الكذب في أمور مثلا الواجبات المنزلية أو درجات إخفاء مثلا في موضوع درجات المدرسة أو مشكلة حدثت في حياته، خاصة احنا نتكلم عن سن ما بعد السابعة، المدرسة، بداية المدرسة، وهي من المراحل للطفل أحيانا للأسف يتعرض فيها إلى التنمر، يتعرض مثلا إلى المقارنات، يتعرف على بيئة خارج نطاق أسرته، يمكن هو غير مهيئ، وإحنا تحدثنا سابقا اللي هي تهيئة الطفل لدخول المدرسة وللتعرف على المجتمع الجديد اللي رايح إنه الواسع اللي أكبر عن أسرته اللي هو عارفنا من أب وأم وإخوة وبعض الشخصيات القريبة منه اللي فاهمت إنه ممكن تتغاضى عن بعض أو تتجاوز عن بعض السلوكيات الموجودة، رايح عند أشخاص آخرين، يجب على الأسرة الحين إن تنتبه هل الطفل هذا مهيئ إلى للانتماج مع هذا المجتمع. أيضا من الضروري مثل ما قلت إنه الولي الأمر بعد القراءة المستضيفة والفهم الكبير للكذب المتعمد من غير المتعمد المرتبط بالخيال والمرتبط بالوقائع، الحين هو كولي أمر دوره يصنف تصنيف تربوي صحيح للكذب اللي موجود ويتعامل معه تعامل تربوي مثل ما نشوف إن شاء الله تعالى.
0: نعم. طيب ما علاقة ضعف الثقة بالنفس أو الشعور بالنقص بسلوك الكذب مثلا عند المراهقين ما بعد السن السابعة، يعني بداية 11 12 من العمر؟
1: لها دور كبير. الطفل اللي يعاني من ضعف الثقة بالنفس دائما يسعى، خاصة من المرحلة السن العاشرة يبدأ الطفل في محاولة لإثبات ذاته، يحاول إنه يكون له مكانة بين أقرانه حتى في الأسرة نفسها أو خارج الأسرة، الحين هو يريد يثبت إنه هو ذاته موجودة، يحاول إنه يتخلص من بعض النقص اللي يعتقد أو حسسوه الآخرين إنه موجود فيه، فيحاول للأسف في بعض الأحيان عندما خاصة يكون خارج نطاق تأثيره وخارج نطاق قدرته يلقى إلى اختلاق بعض الكذب لإثبات ذاته ولتغطية المشكلات التي يعاني فيها والنقص التي يعاني فيه، يحاول أن يكون صورة نموذجية مثل ما هو يعتقد إنها سترضي الوالدين أو ترضي الأقران أو ترضي المعلم أو ترضي المجتمع وتخليه قوي بينهم أو لحضور بينهم. فغرس الثقة بالنفس لدى الطفل من حتى قبل دخول المدرسة ومن بداية تربيته شيء مهم جدا. الحين انت الغرس القوي اللي قائم على ساق قوية طبعا ما يتأثر بالرياح التغيير والتنمر والكلمات اللي ممكن يسمعها والرسائل السلبية اللي ممكن توصله بطريقة مباشرة أو بطرق حتى غير مباشرة. الحين دور الولي الأمر إنه الغرس يكون قوي، انت تدخل للمدرسة أو تطلع في السن السابعة، يوصل لسن السابعة وهو عنده ثقة بنفسه في بيئة تربوية آمنة وقوية ولها مواصفات اللي تساعد الطفل على أن يخوض غمار الحياة لاحقا.
0: جميل. طيب أنا عندي يعني سؤال حول هذا الموضوع، وممكن نشوفه في أغلب الدول كانت غربية أو الدول العربية، وهذا موضوع أعتقد موجود في كل مكان حول موضوع الكذب. متى يقدر يميز الطفل أنه بدأ بالتميز ويميز بين الحقيقة والصدق والكذب وأنه جالس يكذب؟
1: الغالب أن الطفل
0: في أي عمر؟ ككونك أستاذة خالصة تربوية أيضا،
1: بعد السن السادسة الطفل تبدي يفترض أنها تتشكل لديه القدرة الإدراكية على فهم مفهوم الكذب أو معرفة مفهوم الكذب والصدق والتمييز بين الحقيقة والخيال. بعد السن السادسة اللي هو قبل دخول المدرسة
2: يفترض في البيئة العادية الطبيعية الآمنة التربوية في الأسرة، اللي الوالدين واعيين تربويا لمثل هذه الأمور، يفترض أن بعد هذه المرحلة الطفل إن شاء الله تعالى لديه القدرة الإدراكية على التمييز بين الأشياء الحقيقية، الأشياء الصادقة، والأشياء غير ذلك.
0: جميل.
2: حتى هي مفهوم إنه الكذب، أنا يعني عندي تحفظ على اللفظ.
0: نعم.
2: خاصة في مرحلة الطفولة اللي هي قبل السن العاشرة.
0: نعم.
2: وأخص بالذكر حتى قبل السن السابعة، لأن الطفل مثل ما قلت لك ما دائما عنده قدرة إدراكية على استيعاب المفهوم، ما هو يراه خيال قد أراه أنا كذب ككبير يعني في سن أكبر.
0: نعم.
2: فهي لا يجب إسقاط هذه المفاهيم، أو إن إحنا يعني نفترض إن الطفل لديه نفس المفاهيم. أنا مريت بتجارب 20-30-40 سنة من عمري، 50 سنة من عمري، بينما نتعامل مع طفل دون العاشرة من العمر أو دون السابعة من العمر. ليس من العدل أن أسقط مفاهيمي وخبراتي على طفل في هذا، يعني ما محاولة تسريع الأمور وتسريع إدراك الطفل قد تؤتي يعني نتائج عكسية.
0: نعم نعم واضح. طيب، إلى أي مدى يتأثر الطفل بسلوك الكبار عندما يسمعهم يقولون كلاما غير صحيح نهائيا؟
2: بشكل كبير جدا. الأسرة، خلنا ننطلق من البداية من الأسرة.
0: نعم.
2: الأسرة هي المدرسة الأولى الذي يتربى فيها الطفل، يكتسب فيها مفاهيمه، القيم. عندما يكون الوالدين بالأخص بالشكل الأساسي لديهم بعض المغالطات أو بعض السلوكيات أو بعض التصرفات التي تغالط مفهوم الصدق، مثل حتى أحيانا إحنا بعض أولياء الأمور يأخذوها بشكل مزاح، أو مثلا هروبا عن موقف، مثلا أبسط الأشياء كل ما موجود، أو مثلا خبرهم أني أنا مثلا صاير كذا كذا معي، أو مثلا أنه حاجات بسيطة، مثلا لما نجي نحجز مثلا في فنادق معينة أو في استراحات أو في أماكن ويطلبها مثلا سن الطفل. هذه من الأشياء البسيطة جدا اللي ممكن تحدث معنا. فأنا عشان أستفيد من التخفيض مثلا كولي أمر قد أدعي أن طفلي أقل عن السن هو اللي موجود فيه حاليا، أنا أشوفه موقف حاضر جدا يعني.
0: بس الطفل يتأثر بهذا السلوك.
2: الطفل الحين أنا جالس أكسبه مفاهيم، أنا جالس أغرس فيه مفاهيم بدون لا أشعر. فالأسرة هي البذرة الأولى الذي يكتسب منها الطفل قيمه، مفاهيمه، مفاهيم الكذب ولا أي مفهوم آخر. الحين أنت كولي أمر مطلوب منك أنك تحسن هذه البذرة، تحسن غرسها، تحسن تكوين القيم والمفاهيم والاتجاهات عند هذا الطفل. مجرد أنه هو ينطلق بمفاهيم غير صحيحة، هذه تشكل فجوة معه تكبر مع الوقت. كلما اتسعت فجوة المعارف ودائرة المعارف، كلما زادت فجوة القيم، وللأسف تحدث عندنا مشاكل أكبر بكثير من فكرة الكذب. الكذب عاد يبدي صاحبه مشاكل أخرى قد تكون أكبر بكثير مما احنا نعتقد.
0: يعني
2: دور الأسرة كبير جدا في غرس هذه القيم.
0: نعم جميل واضح. اليوم وأنا أقرأ حول هذا الموضوع بشكل يعني مفصل، يعني قرأت كثير من الدراسات، الوقائع أيضا عند الكثير من الأسر، كانت أسر عربية أو أسر غربية، يتحدثون أنه يعني ما قدروا حتى يتصرفوا مع أبنائهم من هم في عمر 16-17، وما قدروا حتى يتخذوا فيهم قرار، وعارفين سلوكهم أو كلامهم، أو عندما يواجهوا ابنهم بموقف معين أو يقولوا ليش تكذب، ما عارفين إيش سبب أنه هو وصل لهذه المرحلة. وهذه أصبحت مشكلة الآن يعني عند كثير من الأسر، أن ابنهم ما قادر يثق في ولدهم بسبب أنه صار يكذب. من يعني الفجوة الأولى من بدأت أستاذة خالصة؟
2: هذه أشياء
0: وأنت أكيد يعني لاحظتي ممكن كثير من أولياء الأمور اللي يجيوا
2: صحيح.
0: يكلموك في هذا الجانب، يعني كيف ممكن نمسك بنا، كيف ممكن نرجعه، كيف ممكن نعلمه الصدق أيضا. ولاحظتي بعض التصرفات أو هذا السلوك مستمر يعني حتى في مراحل متعددة من نهاية يعني خلاص أنه ينتقل لمرحلة جامعية، وتلاقي لكن هذا السلوك لا زال مستمر معه.
2: نعم، المواجهة المباشرة العنيفة والهجومية دائما لا تؤتي ثمارها. أنت تكذب، أنا عارف أنك تكذب، اعترف بسرعة، أنك تحشر الطفل أو تضعه في زاوية حرجة، تخليه غريزيا يبدي يبحث عن طرق أكثر ذكاء لإخفاء الكذبة ماله، يصير محترف مثل ما احنا نقول، محترف موضوع الكذب. أطفال، وأنا يمكن تناولت الطرح سابقا، أطفال الجيل هذا أطفال ذكيين ما شاء الله عليهم. احنا محتاجين كأولياء أمور إلى مجارات هذا الجيل، مجارات أبنائنا، محتاجين إن نتعرف على الطرق الحديثة والطرق الصحيحة التربوية في التعامل معهم. سالفة إنك أنت تتعامل معه بصفة إني أنا الأكبر، إذا أنا الصح، ما صحيح أبدا. سالفة إنك أنت تريد تضعه في زاوية معينة ليعترف، هذه غير صحيحة، يمكن لحظية، تلك اللحظة ممكن تنتصر فيها، لكن غالبا أنت الحين توصل للطفل رسالة إني أنا كشفتك، إني أنا قدرت عليك، يلا أنت حاول تجيب طريقة أكثر إبداعا لإخفاء كذبة مالك المرة القادمة. سالفة إن احنا ندخل معهم في مواجهات، سالفة إن احنا نهجم عليهم ونتصرف مثلا بغضب وبانفجار، غالبا ما جات حل المشكلة أبدا. في بعض التصرفات الصحيحة اللي ممكن نتعامل عندما نكشف كذبة الطفل، مثل الهدوء. يجب أن يكون هناك هدوء في الجلسة، في سيطرة على الانفعالات، في تجنب للصهاق، الانفجار، الغضب. هذه أشياء يجب أن تبتعد فورا. إذا الولي الأمر حس أنه ما قادر في تلك اللحظة، في لحظة معرفته أن الطفل كذب، ما قادر يتصرف بهذا الهدوء، مثل ما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، يغير هيئته، يقوم من مجلسه، يرجع بعدين، يأخذ وقته عشان يعيد ترتيب أفكاره، ويرجع مرة ثانية للتركيز على حل المشكلة لا مهاجمة الشخص. من مهم جدا أنك تركز على المشكلة أو سبب أو السلوك، وليس على شخصية الطفل. أنت لا تهاجم شخص الطفل، أنت ما تقول أنت كذاب، أنت يعني لا تنعت بصفات تهاجم شخصه، لا. أنت الحين ركز على السلوك. أنت في هذا الموقف يا ولدي كلامك ما كان صحيح، اتضح من خلال كذا كذا أنه أنت ما الكلام اللي قلت له ما كان هو الكلام اللي حدث حقيقة. فيبدي يتعامل معه بهدوء، الجو اللي يسود جو هذه يبدي يتحقق منه، لكن بدون استجواب، ما يحسسك انك انت في قاعة محكمة ولا واطلع منك الحقيقة اطلعها، لا، انت نحطف لك مساحة لقول الحقيقة. حاول تحسسه بالامان، اعطي القدرة على انه يعترف، اعتبرها بالنسبة لك ان هي امانة منه، شجاعة من هذا الطفل، وعزز هذا السلوك، سلوك الأمانة، سلوك الشجاعة. أنا أقدر فيك أنك أنت شجاع واعترفت، أنت أمين لأنك أنت ما رضيت تكمل في الكذبة مالك. أنا عجبني هذه الأشياء، تعزز شخصية الطفل وتعالج السلوك. يجب أن أفصل بين شيئين، عند شخص الطفل وعند سلوك الطفل.
0: نعم.
2: شخص الطفل لا مساس، أنا أحبك مهما كان سلوكك، انت بالنسبه لي مقبول، انت بالنسبه لي طفلي المفضل، انت بالنسبه لي المحبوب، مهما صار انا اخاف عليك. هذا شيء محتوم، هذا مفروغ منه، ما ابدا ما قابل للنقاش. وهذه الرساله انا دائما اوصلها لطفلي في كل موقف، في كل جلسه، في كل سلوك، سواء كان سلوك مرغوب او غير مرغوب. لكن اذا صدر منه سلوك غير مرغوب، اذا ابدي اعالج السلوك وابدي اركز على السلوك الطفل اللي صدر منه وليس على شخصه. وهذه من الاشياء اللي للاسف احنا كناس كاباء وامهات تأخذنا الغضب ورغبتنا أن أولادنا يكونوا مثاليين.
0: نعم.
2: يعني دائما فكرة أن ولدي يكون أفضل الأفضل بين أقرانه، الأفضل بين الأطفال العائلة. للأسف جالسة تضع الطفل أو تحشره في زاوية ضيقة متعبة بالنسبة له، خانقة بالنسبة له. نعم. الله سبحانه وتعالى كشخص خلقه، كشخص كقدرات، كعقلية، كشخصية منفردة بذاتها، هي وليس نسخة لا منك أنت كولي أمر كأب وأم، وليس نسخة من أخوه، وليس نسخة من الطالب المتفوق اللي طالع الأول في فصله. هو هذا الشخص، هذا اللي أمامك، الكيان اللي موجود أمامك بكل ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من قدرات. ومن عدل الله سبحانه وتعالى أنه فيه قدرات إيجابية كثيرة توازي بعض المشكلات والتحديات اللي قد توجد في شخصه. الحين احنا نسلم انك انت كطفل، كطفلي انا الحين انا متقبل لكل شيء انت تسويه، لكن انا اتمنى انه يصدر منك السلوك. فخلنا اول شيء اثني على شجاعته، اثني على امانته، انا احاول ادفعه لحد ما بطريقة تربوية اعطيه الامان انه يتحدث. مجرد ما تحدث وبدا يتحدث ابدي اعزز في سلوك الامانه والشجاعه، وانطلق منها اتخذها مدخل لمعالجه المشكله اللي انا رايتها معه، سواء كانت مشكله الكذب او اي مشكله تربويه ثانيه.
0: سعيد جدا بحديثك الثري أستاذة خالصة الحمراشدي وسعيد جدا يعني أن نناقش مثل هذه السلوكيات التي يعني متواجدة في كل مكان وزمان. يعني اليوم إن شاء الله يعني رسالتك تكون واصلة أيضا لكثير من أولياء الأمور، وأيضا لمن هم أكبر من عمرا من هذا الطفل. إيش رسالتك اليوم اللي توجهها أيضا للمستمعين من يتابعون هذا اللقاء بالتحديد في طاولة استوديو خمسة؟
2: بس أريد أركز على نقطة مهمة جدا، ويمكن ما في طرح تربوي راح يطرح إلا أتوقع أنه يذكر فيه أهمية القصص التربوية. ما نكون بعيدين أبدا سالفة أني أنا أطرح طرح عنيف ومباشر غير مناسب غالبا. عندنا القصص التربوية ما شاء الله الحين الكتب، وسائل التواصل، محركات البحث، كلها مليئة بالقصص التربوية. وطبعا لنا في نهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أفضل قصص ممكن. يعني الحين فكرة أني أنا مثلا يكون في وقت معين في اليوم نتجارس أنا أولادي قصة من قصص بعض الصحابة أو بعض معارك الرسول صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منها العبرة، هي غرس مباشر وغير مباشر لسلوك الطفل. الحين لما أنا أناديه ببعض، لما أقول له عجبني سلوكك لأنه شبهته بموقف الذي قام به مثلا خالد بن الوليد في معركة اليرموك وكذا، الحين هذا الربط يوجد بعض القوة الخفية اللي انت ما تدركها حاليا، لكن تؤتي ثمارها مجرد ان الطفل هذا ينطلق الى المجتمع الكبير. نعم. يطلع بثقة مثل ما رجعنا البداية، يطلع بثقة كبيرة، متسلح بقيم، متسلح بمجموعة من القصص التربوية. ما نخلي تعلقه بالقصص اللي هو جالس تحدث له بشكل عشوائي في حياته، قد يسمع من هنا أو من هناك أشياء يمكن إحنا ما محتاجينها أو ما تضيف، أو إذا أضافت تضيف شيء غير مرغوب. ما إحنا أنا أبتعد عن كلمة السلبية غالبا، لكن في بعض المعايير إحنا التي لا تتناسب مع ديننا أو بعض قيمنا، وإن كانت في بعض المجتمعات قد تكون صحيحة، لكن مهم جدا أن أحدث يعني منظومة قيم تتناسب مع ديننا الإسلامي، تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا. مهمة جدا إن ما ننسى فكرة العادات والتقاليد، ليس الدين فقط، الدين ليس بمعزل عن القيم والعادات، كلها تعزز المنظومة القيمية لدى الطفل. الحوار القائم على الإنصاف الخالي من الانفعال والأحكام المسبقة هو دائما صمام الأمان في أي جلسة تربوية. عندما يشعر الطفل أن بإمكانه أن يتحدث، أن يعبر عن أخطاء ومخاوفه،
0: يشعر بالأمان نعم والثقة،
2: بالأمان بدون صرخ بدون استهزاء. مهم جدا أنك أنت كولي أمر تبتعد عن لغة الاستهزاء، حتى لو تشوفها من باب المزح هي تحدث ثقب وتحدث فجوة في شخصية الطفل، خليه غير قادر على مواجهة الأشخاص خارج نطاق الأسرة. نعم. أنت الملجأ، أنت كوالدين الملجأ الأول لهذا الطفل. الاستشارة والاعتراف بدل من اللجوء للكذب. هذا واضح. دورك أنت، هذا الغرس اللي أنت تغرسه.
0: نعم واضح. شكرا جزيلا لك أستاذة خالصة بنت سليمان الحمراشدي، مديرة مدرسة أروى بنت الحارث الثانوية بولاية الرستاق، أستاذة خالصة تربوية. سعيدين جدا أيضا بتواصلك معنا، وإن شاء الله بيننا لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أستاذ عدنان على هذا اللقاء. شكرا لأسرة البرنامج والأستاذ محمد المخرج والأستاذ محمود على التواصل. تجربة سرية، طرح عميق، مهني عميق، ما شاء الله عليكم. تسليطكم الضوء على هذه القضايا، إن شاء الله تعالى أن نكون وفقنا في إيصال رسائل تربوية مهمة للأسرة والمجتمع، كيفية التعامل التربوي السليم مع هذه المرحلة العمرية المهمة جدا، والتي ستكون إن شاء الله تعالى شخص قادر على بناء عمان، البناء اللي احنا نطمح فيه بإذن الله تعالى. جزاك الله خير أستاذ عدنان.
0: ما قصرت أستاذة خالصة، شكرا شكرا جزيلا. مستمعينا الأحبة، وصلنا إلى نهاية مشوارنا لهذا اليوم في طاولة استوديو 5، الكثير والكثير من الموضوعات اللي تهمكم. خليكم دائما متابعين أثير الشباب وين ما كنتم. ندرك أن الوقت وطاولة الحديث في البرنامج تفضلونها أن تكون حديث ناعمة، موضوعات المشاركة منكم وإليكم، وتلامس أيضا قلوبكم وقلوب كل من يستمع إلى هذه المحطات المسائية في استوديو 5. نتمنى وفقنا في حلقة اليوم، ملتقانا غدا وفي لحظات هذا المساء. نقول لكم حفظكم الله، بارك لكم بأيامكم وعماركم وصحتكم، وعطاكم ما يرضيكم بإذن الله. اللهم آمين، نردد جميعا آمين آمين. لعلكم إلى الله أقرب. نتمنى أن نلتقي مجددا بإذن الله بموضوعات مختلفة غدا. هذه تحية من فريق العمل، الإشراف العام خالد الحجري، الإخراج محمد الشبيبي، إعدادا وتقديما عدنان الميمني. إلى الملتقى في أمان الله.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن!
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
5: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
6: السامر،
5: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم 2 من 8:00 حتى 10:00 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
6: السامر.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في 80.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

نسيما هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد فجأة.
5: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
6: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
5: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
6: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
5: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
6: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
5: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر،
6: مع عابدين البلوشي
5: وهيثم الزجالي
6: والمخرج
5: جلال خويطري.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحد فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من زاوية أخرى. كما عودناكم في كل حلقة نحاول أن نقترب من القضايا التي تتشكل من حولنا لننظر إليها من زوايا متعددة ونرسم أبعادها بالبحث عن الإجابات الاستثنائية والمغايرة. نرافقكم في هذه الحلقة بحوارات وتجارب عمانية نقترب من خلالها من مفهوم أصبح يتسع مع كل خطوة نخطوها نحو المستقبل الرقمي. بعد الفاصل نتعرف على موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع التي أصحابكم فيها إعدادا وتقديما سالم بن عبد الله الرحبي، وفي المتابعة والتنسيق والإخراج المرئي سالم الصريدي، ويمسك بدفة الحلقة لهذا الأسبوع المخرج ملاذ اليوسفي.

خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحد فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.

تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب أينما كنتم، وتحية لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات وبرنامجكم من زاوية أخرى. مستمعينا، نسمع عن مصطلح السيادة، وهو مصطلح سياسي ومصطلح أمني مهم، لكن هذا المصطلح اليوم ما عاد يقتصر على مفهوم السيادة بمعناها الجغرافي للدولة أو حتى السيادة السياسية. العالم الرقمي اليوم مستمعينا مش مجرد أداة نستخدمها، هاتف أو خدمة إلكترونية أو بيانات. العالم الرقمي اليوم

0: مفهوم السيادة الرقمية مستمعينا ما يعني أني أنا أنغلق على العالم أو أني أنا أصنع كل شيء. المفهوم اليوم يمتد أنك تمتلك المعرفة، تمتلك الكفاءات، البنية الأساسية، البدائل اللي تخلي انفتاحك عن التكنولوجيا العالمية مصدر قوة وليس فقط مصدر اعتماد. معنا هنا في سلطنة عمان تتشكل ملامح هذه المنظومة في أكثر من اتجاه، من التحول الرقمي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي إلى الشركات التقنية العمانية وصولا إلى قطاع الفضاء والتصنيع المتقدم والتقنيات اللي يجري تطويرها محليا. إلى أي مدى اليوم نمتلك قرارنا الرقمي؟ وإيش اللي نريد نمتلكه أيضا بكرة؟ وكيف تتحول السيادة الرقمية من مفهوم تقني إلى قدرة وطنية نلمس أثرها في الاقتصاد والأمن والخدمات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم من زاوية أخرى في حلقة نخصصها للحديث عن السيادة الرقمية بمفهومها الواسع. يصحبنا في الاستوديو المهندس إبراهيم بن طالب الوردي، مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وخلال الحلقة أيضا سنقف على مجموعة من التجارب العمانية في مجال السيادة الرقمية ونتعرف على تفاصيل هذه المبادرات اللي تحولت اليوم من أفكار شباب عمانيين إلى شركات قائمة في مجال التقنية والذكاء الصناعي وعلوم الفضاء. مهندس إبراهيم الوردي، نمسى عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساكم الله بالنور أخي مهندس سالم وكذلك بالمستمعين الكرام، وسعيدين حقيقة بهذه الاستضافة وبتسليط الضوء على موضوع جدا مهم هو السيادة الرقمية.
0: الله يحفظك. مهندس إبراهيم، احنا بنقسم الحلقة إلى مجموعة من المحاور. نبدأ بالمحور الأول، السيادة الرقمية ماذا تعني للدولة؟ بداية مهندس إبراهيم، لما نتكلم عن السيادة الرقمية خلينا نبسط هذا المفهوم للمستمعين من منطلق اختصاصك وعملك أيضا.
1: جميل. لو بغينا نبسط مفهوم السيادة الرقمية، هو يعني مدى قدرة الدول أو الدولة على إدارة أصولها الرقمية. يعني كيف ممكن الدولة يكون عندها قدرة عالية في إدارة أصولها الرقمية، وذلك طبعا حفاظا على أمنها وبياناتها، يعني التقنيات اللي نستخدمها. جميل. أصول التقنية نستخدمها. في الأصل لازم يكون عندنا مساحة للتحكم فيها، يعني نحن يكون عندنا قدرة في إدارتها، في الحفاظ عليها، في تأمينها. طبعا لما نذكر السيادة الرقمية يعني ما نختزلها فقط في موضوع البيانات، ولكن أيضا تفضلت في حديث مقدمتك أشرت إلى الأصل الرقمي، هو يتكون من البيان، يتكون من التقنيات، يتكون كذلك من الكفاءات، ويتكون من التشريعات. فما أصبح يختزل فقط في موضوع البيانات، لأن السيادة هي تشمل كل الأصول الرقمية. طبعا الوضع الحالي الآن نحن دائما نقول أن الطفرة الرقمية تتحتم علينا أن ننظر لهذا المفهوم في مفهوم أوسع وأشمل في الوقت الحالي.
0: جميل. طيب مهندس إبراهيم، هل السيادة الرقمية تعني أن احنا نمتلك كل شيء، نصنع كل شيء بروحنا، ولا أيضا تتعلق بقدرتنا على إدارة والتحكم في العناصر الرقمية الاستراتيجية حتى لو اعتمدنا على الخارج؟
1: جميل. هو نحاول نوازن. الأصل أن نحن نتحكم في الأمور التي تتعلق بالأمور ذات المستوى الوطني اللي تمس بالشأن الوطني، وكذلك أيضا بالجوانب اللي يدخل فيها الأمور أو البيانات مثلا الحساسة. هذه من الضرورة جدا أن نحن نمتلكها، لكن ما معنى أن نحن نسوي كل شيء؟ ما معنى أن ننغلق على العالم ونصنع كل شيء بأنفسنا أو نعتمد على أنفسنا بشكل كلي؟ لأن أيضا يعني من المطلوب منا أيضا نحن نتواكب مع المتغيرات المتسارعة، مطلوب منا أيضا نتوائم مع العالم الخارجي. جميل. الشركات العالمية من الضرورة أيضا نحن أيضا يعني يكون عندنا نوع من التكاملية معها، نوع من الشراكات معها، بحيث أيضا نحن نجلب هذه الخبرات، هذه التقنيات إلى السلطنة. فبالتالي ما السيادة ما معناه نحن ننغلق على العالم، نكون محكورين على أنفسنا الداخلية، لكن المطلوب أن شوية نحكم الوعي. متى بالضبط نحتاج أن نكون عندنا التركيز الخاص على سيادتنا الرقمية الداخلية؟ لما تمس بالشأن الوطني، لما يكون في يعني مثلا بيانات حساسة، لما يكون مثلا أنظمة تتعلق بالأمن الوطني القومي، تتعلق مثلا بقطاعات حساسة، هذا طبعا نحتاج نركز. لكن مثلا في

0: جوانب أخرى ما يمنع، ولكن نكون حذرين أنه يكون عندنا تصنيف، يكون عندنا أيضا اختيار إيش ممكن نستفيد منه ونتعامل مع الشركات الخارجية أو جميل. حتى البيانات على سبيل المثال، يمكن ما بالضرورة كل شيء لازم يكون في عمان، ولكن أيضا لازم كنا مثلا تصنيف واختيار معين إيش نوع البيانات اللي ممكن تطلع للخارج، إيش نوع من البيانات اللي ممكن نحتويها وتكون داخلية مسؤولية عنها بدرجة كاملة، عندنا مرونة حتى لازم نوصل لهذا المستوى، نكون مرونة نقدر نقول متى نوطن هذا التقنية إذا كان في سيادة التقنيات، أو إذا كانت البيانات متى نوع البيان اللي ممكن نسمح أنه يطلع، متى ممكن يكون لازم يكون داخل السلطنة.
1: جميل جميل، أنت مجموعة من النقاط طرحتها المهندس إبراهيم الحين، ونحن أيضا سنحاول أن نتحدث عنها في قادم الوقت، من ضمنها مفردة إدارة الأصول. يعني دائما الأصول لما تذكر يجي الواحد على باله إدارة الأصول المالية، إدارة الأصول اللي هي العقارات وغيرها، لكن اليوم أصبحت حتى بياناتك ومعلوماتك هي أصول يعني للدولة، وممكن نتكلم أيضا عن هذا الموضوع. لكن أنا أريد أرجع لنقطة معينة. اليوم كثير نسمع عن مصطلح السيادة الرقمية، ويعني أنت تسمع هذا في كثير من المنصات الإخبارية، في مواقع التواصل الاجتماعي، في المنصات الحوارية، في حديث كبير عن مفهوم السيادة الرقمية. إيش اللي يخلي هذا الموضوع اليوم ملح؟ وهل مرتبط، هل ارتبط هذا الموضوع اليوم بالسيادة الوطنية للدول؟
0: هو يمكن نأخذ آخر جزء في البداية. اليوم أصبح السيادة الرقمية هي تعتبر جزء أصيل من السيادة الوطنية. يعني كنا سابقا نتكلم عن موضوع السيادة الوطنية ترتبط بالأرض، ترتبط بالطاقة، ترتبط بالمواني، ترتبط، لكن اليوم العالم أصبح مع المتغير والتحول اللي صاير التقني والرقم اللي أغزى تقريبا كل القطاعات وشتى جوانب حياتنا، أصبح الأصل الرقمي يعتبر كيان أساسي رئيسي في أيضا منظومة الاقتصاد في الدول، وهو أيضا أصبح عمود استراتيجي بالنسبة للدول. البيانات اليوم أصبحت تقريبا هي الهاجس المتغير في هذا العالم، فبالتالي الطفرة التقنية تتحتم علينا أن نهتم بموضوع جانب البيانات. سابقا نحن كنا نتكلم في كثير من التحولات الرقمية، كنا نتكلم عن يمكن المستوى الأول أو المستوى المبتدئ من صناعتنا مثلا أو تطويرنا لخدماتنا الرقمية، كنا ما نهتم في الجانب العميق شوية بالنسبة لهذا الجانب. اليوم مع وجود الطفرة المتقدمة، وجود الذكاء الاصطناعي، وجود أيضا متغيرات كبيرة في هذا العالم، أصبح نسأل عن المستوى المتقدم بياناتنا. جميل. لأن الخدمة في الغالب أو النظام أو المنتج الرقمي هو يعتمد على بيان، أصبح اليوم نسأل وين هذا البيان موجود، من يتعامل مع البيان، أو المنتج نفسه من يدير هذا المنتج، وين يحتضن هذا المنتج.
1: جميل. نحن في سلطنة عمان هل نقدر نقول اليوم أن انتقلنا من مرحلة التركيز على التحول الرقمي إلى مرحلة أعمق تتمثل في بناء السيادة الرقمية؟
0: هي مراحل متتالية، لأن التحول الرقمي هو عبارة عن رحلات تتوائم مع المتغيرات العالمية. اليوم مع وجود مثلاً الاهتمام بشكل كبير في موضوع الذكاء الاصطناعي، تحتم على التحول الرقمي انه هو ينتقل لمرحله التحول للذكاء الاصطناعي، فبالتالي هم مراحل متتاليه، كنا نقول مرحله متقدمه من التحول الرقمي. فاصبح سابقا كنا نتكلم في مراحل التحول الرقمي السابقه عن خدمات رقميه، عن قنوات رقميه، كيف طورناها، كم خدمه رقمنا، كم نظام اطلقنا، كم موقع اطلقنا. اليوم لا، التحول المستوى الحالي في الذكاء الاصطناعي نسأل عن العمق.
1: جميل.
0: في عمان نحن طبعا متواكبين مع هذه المتغيرات، وبالتالي أيضا سلطنة هي أيضا سباقة مع وجود أيضا برامج واهتمام الحكومة. رؤية عمان كانت واضحة أيضا جدا في توجه الحكومة نحو طبعا الاستفادة وتعظيم الفائدة من التحول وأيضا التقنيات الرقمية المتغيرة. أصبحنا برامج اليوم وطنية، جزء منها برنامج رئيس الاقتصاد الرقمي، وهذا برنامج يعني بوصلته حتى 2040 يهتم في موضوع كيف ممكن نعظم الفائدة، وقد تقريبا هو يمكن تكون أساس الحديث حتى في السيادة الرقمية في هذا الجانب.
1: جميل، نحن راح نتعرف على مجموعة من التفاصيل أكثر معك المهندس إبراهيم بن طالب الوردي، مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. مستمعينا، تفاصيل أكثر نعرفها عن السيادة الرقمية خلال حلقتنا اليوم بعد فاصل قصير، نرجع إليكم إن شاء الله.

0: مستمعينا، في كل مرة ننجز فيها معاملة إلكترونية أو نستخدم تطبيق حكومي، هناك بيانات تتحرك بين أنظمة وبين أنظمة وبين منصات مختلفة. هذه البيانات مش مجرد معلومات بس، هذه البيانات تعتبر بمفهوم العصر الراهن أصول وطنية تتزايد قيمتها كلما توسعت قدرة المؤسسات على استخدامها في التخطيط وفي اتخاذ القرار وفي تطوير الخدمات. هنا تظهر مجموعة من الأسئلة المهمة: وين خزن هذه البيانات؟ من يعالجها؟ من اللي يقدر يوصل لها؟ وهل هذه البيانات لازم تبقى داخل حدود الدولة، ولا مفهوم السيادة الحقيقية يكمن في القدرة على تحديد إيش اللي يخرج وإيش اللي يبقى؟ هذه التفاصيل نتعرف عليها في محورنا الثاني، سيادة البيانات، أين توجد بياناتنا ومن يتحكم فيها. فاصل قصير ونبدأ في المحور الثاني.
1: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
0: من زاوية أخرى نقف على موضوع حلقتنا اليوم، السيادة الرقمية، مع ضيفنا الدكتور إبراهيم بن طالب الوردي، مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ومحورنا الثاني من حلقة اليوم، سيادة البيانات، أين توجد بياناتنا ومن يتحكم فيها. مهندس إبراهيم، نجدد الترحيب فيك ونبدأ المحور الثاني. أسأل، السيطرة على البيانات الوطنية وحمايتها، ليش أصبحت اليوم أحد أهم مكونات السيادة الرقمية؟
2: جميل، لأن البيانات أصبحت هي تقريبا عمود فقري بالنسبة للتخطيط الوطني. وأيضا هي البيانات تعتبر، يعني مع وجود الحين الطفرة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أصبحت البيانات هي الشريان أو العمود الأساسي لهذا التوجه، التخطيط، اتخاذ القرار، أيضا تطوير حلول رقمية ذكية متقدمة أصبحت تعتمد على البيانات. فبالتالي أصبح البيان هو يعني شريان رئيسي يعتمد فيه في أيضا تطوير حتى قطاع القطاعات، سواء كان القطاع الحكومي أو القطاعات الاقتصادية.
0: يعني حتى في مصطلحات معينة احنا كنا نسمعها في حقول أخرى، حقول عسكرية، حقول أمنية وغيرها. يعني مثلا اليوم سمعنا عن مصطلح حرب البيانات على سبيل المثال، يعني ويعني تتكلم عن الدول بشكل جاد، وتتحدث أيضا عن خطورة كبيرة
2: النفط الجديد. النفط الجديد، فبالتالي البيانات حقيقة أصبحت هي اليوم يعني المكون الأساسي، والذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، التحول نحو الذكاء الاصطناعي، الأساس في الذكاء الاصطناعي هو البيانات. فبالتالي اهتمامنا في موضوع البيانات أصبح هو الهاجس الأساسي.
0: طيب، في هذا الإطار مهندس إبراهيم، المواطن لما يستخدم مثلا خدمة حكومية أو خدمة رقمية عامة، إيش المنظومة اللي تضمن حماية بياناته، تحدد كيفية تخزينها، معالجتها، الوصول إليها؟
2: ويمكن نصنف موضوع الخدمات في البداية، لأنه في مجموعة خدمات يمكن يستخدمها المستفيد. فعلى سبيل المثال لو أخذنا الخدمات الحكومية، طبعا هناك تنظيم خاص بالنسبة للقطاع الحكومي، وضع من خلال الجهات ذات العلاقة أنها تتبعها الجهات الحكومية المقدمة للخدمات في تقديم الخدمة، وأيضا إدارة البيانات التي طبعا هي تتبادل في هذه الخدمة. فبالتالي هناك ما في جزء معين أو إجراء معين أو شق معين فقط يعتمد البيانات، ولكن هي عبارة عن مجموعة من خلنا نقول عناصر أو طبقات تتكامل كلها مع بعض عشان تحمي بيانات المستفيد مقدم الخدمة للخدمة الحكومية. هناك موضوع التشريعات، نبدأ بالتشريع مثلا، وجود مجموعة من التشريعات يتطلب من الجهات الحكومية المقدمة للخدمات هي أيضا تتواكب معها. هناك مجموعة من السياسات أيضا فرضت على المؤسسات الحكومية أن تتبعها، لأن في نهاية البيان هي أيضا لازم يعني كل له سياسة خاصة في عملية يعني الحصول على هذا البيان، ومن ثم أيضا استخدامه في تطبيق الضوابط الخاص بالخدمة، ومن ثم بعدها نجي على موضوع الهوية الرقمية والتشفير، لأن هنا أيضا تدخل أمن، لأن الخدمة الرقمية في النهاية أيضا متاحة على بيئة في بيئة الإنترنت المفتوحة في بعض الخدمات على سبيل المثال. وبالتالي هنا أيضا يدخل شق التشفير والأمن السيبراني، ومن ثم طبقة أخرى يمكن أن تكون موضوع التقييم والمتابعة، واللي هو إذا صار على سبيل المثال في حالات تجاوزات اللي يحتاج لها أحيانا أيضا مراقبة وأيضا متابعة. فهذه مجموعة خاصة بالخدمات اللي تقدم القطاع الحكومي، لكن هناك خدمات أخرى في بعض الأحيان هي خارج سيطرة القطاع الحكومي. خدمات يستفيد منها اليوم المستفيد المواطن، حكم مواطنين اليوم نستخدم مثلا خدمات على اسمها خدمات التواصل الاجتماعي، خدمات اللي هي واتساب، خدمات التيك توك وغيرها من ذلك. هذه طبعا خدمات هي خارج في محيط الإدارة، لكن هناك تشريعات أيضا نظمت هذا العمل، فبالتالي أيضا يتطلب من المستفيد نفسه أنه أيضا يتوائم مع هذه التشريعات ومع هذه السياسات اللي هي وضعت، بحيث أنه أيضا يحمي نفسه. لأن البيانات لما تكون تستخدم في مجال الخدمات تستخدم أيضا يعني بحسب أيضا مقدم الخدمة، فإذا مقدم الخدمة ما توافق مع ضوابط السلطنة، فبالتالي يحتاج المستفيد نفسه يكون واعي جدا عشان أيضا لما يستخدم الخدمة كيف ممكن يضمن هذه البيانات هي قد تكون محمية. هذه البيانات ما ممكن أيضا تكون مثلا تكون خارج السلطنة وتستخدم في مجال غير في مجال غير مجال صحيح. عند اليوم منتجات، المنتجات أحيانا قد تكون منتجات وطنية تصنع داخل السلطنة، وأحيانا تكون منتجات مصدرة، وهنا أيضا المنتجات تعتمد على بيانات. فبالتالي نحن نقول إنه ما في يعني طبقة واحدة معينة لإدارة البيانات التي يعني تتداول عن طريق الخدمات.
0: جميل.
2: كل هذه الطبقات هي تأتي بحسب طبيعة الخدمة ومقدم الخدمة.
0: هناك إذن أكثر من طبقة لإدارة هذه البيانات، لكن كيف يتم تحديد المعايير؟ مثلا إيش اللي يبقى داخل البلد؟ إيش اللي نسمح له يكون خارج لكن بحدود معينة؟ هذه المعايير كيف يتم تحديدها؟ كيف يتم التنسيق أيضا مع الجهات المعنية فيها؟
2: جميل. طبعا بالنسبة للحكومة السلطنة هي وضعت أيضا هذا الشأن أو هذا الموضوع في عين الاعتبار، وأعطت أيضا أهمية قصوى خلال الفترة الماضية. فجانب البيانات أصبح له تشريعات خاصة في موضوع كيف ممكن القطاعات سواء الحكومية والقطاعات الخاصة تتوائم مع تحقيق متطلبات الضوابط وأيضا السياسات المطلوب منها أن هي تتوائم معها في موضوع بياناتها. ففي إطار على سبيل المثال وضع بشكل واضح أن كيف ممكن القطاعات تصنف بياناتها من المستوى اللي هو الحرج إلى المستوى العادي. ففي بعض البيانات لما تقع في المستوى الحرج والمستوى الحساس هذه بيانات تصنف بأنها دائما ما تكون بيانات متاحة حتى على شبكة الإنترنت. هذه بيانات أيضا لها سياسات إلى خصوصية حتى في تبادلها. فمثلا في الحكومة في القطاع الحكومي مثلا في السلطنة تبادل البيانات مثلا في القطاع الحكومي هناك مثلا في مبادرات ومشاريع يعني أوجدت حتى نضمن أن هذه البيانات ما تكون متاحة على شبكة الإنترنت. ففي عام 2008 على سبيل المثال أطلقت الشبكة الحكومية الموحدة. هذه الشبكة أيضا كان هدفها أنه الحين نحن في القطاع الحكومي لما نتكلم عن الحكومة الرقمية نتكلم أنه في أنظمة لازم تتخاطب مع بعضها البعض. هذه التخاطبات معنا أنه في بيانات تتبادل. البيانات قد تكون بيانات تتعلق بقطاعات وقد تتعلق بيانات شخصية. فبالتالي هذه الشبكة كان دورها إيش؟ أنها تحمي البيانات التي تتبادل بين القطاعات الحكومية عبر هذه الأنظمة في بيئة مغلقة، في بيئة محمية ما تطلع للإنترنت. فبالتالي المعيار الأول اللي نحتاج أن نضع دائما في الاعتبار في تقييمنا هذا البيان هل ممكن يطلع برا أو ممكن يكون داخل يحتاج هو التصنيف، تصنيف درجة حرجة حرجة مدى سرية وحساسية البيان هذا.
0: أوكي.
2: وإذا فعلا أن البيان أصبحنا في مستوى درجة عالية فهذا هذا من الضرورة جدا
0: أن يبقى داخل
2: السلطنة، وأيضا حتى داخل السلطنة في أكثر من مستوى. يعني هل يكون داخل المؤسسة نفسها في القطاع الحكومي نفسه أو في اليوم مثلا في توجه الحكومة عشان يكون في شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فبالتالي حتى على مستوى السلطنة قد يكون البيان داخل السلطنة لكن أيضا يدار من قبل شركات أيضا هي مقدمة لهذه الخدمات. فدرجة التصنيف تتحتم عليك أيضا حتى على مستوى وين يكون داخل المؤسسة نفسها بحيث أنه ما يطلع حتى من إطار المؤسسة البيئة الجغرافية المؤسسة أو النطاق الجغرافي للسلطنة أو خارج النطاق الجغرافي
0: حسب حساسية سرية أهمية كل بيان.
2: وهذا أعلى درجة. إذا كان البيان يعتبر سري خاصة البيانات اللي فيها أحوال تتعلق بالشأن الوطني، بيانات تتعلق بالبيانات الشخصية، هذه بيانات ما ممكن تطلع خارج حدود. وأيضا حتى في يعني الشركات اللي هي المختصة وتقدم الخدمات مثل استضافة البيانات ايضا هي ايضا تم اعتمادها من قبل القطاع الحكومي، يعني خضعت لمعايير معينه. هذه المعايير طبعا كان اعطاها يعني مساحه ان هي تشخص وضعها واعطوها ايضا فرصه ان هي ايضا يعني تلتزم بمجموعه من الضوابط المعايير بحيث قادره على استضافه هذا النوع من البيانات، حمايتها وفق الاطر اللي وضعتها حكومة السلطنة.
0: جميل، هذا بما يتعلق بالبيانات الحكومية، لكن أيضا أنت تحدثت قبل هذا السؤال عن موضوع اللي هي الخدمات الشخصية، الخدمات صحيح. الذاتية والتطبيقات العامة أيضا، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي. أشهر حاجة يعني في هذه التطبيقات هي الموافقة على الشروط بدون صحيح. بدون ما صحيح. ما صحيح. تقرأ هذيك الصفحة الطويلة يعني من الـ من الـ ثقافة أيضا، ثقافة إنه الواحد يتعلم يعرف إيش أنا متى أكتب أوافق متى أكتب ما أوافق صحيح.
2: هو الوعي، السيادة الرقمية يمكن أهم عنصر فيها هو بناء الوعي، لأن هذه التطبيقات هي خارج إدارة وحدود التحكم في داخل السلطنة أو في السلطنة، بالتالي ما نملك نحن هذه التطبيقات. نحن عندنا ضوابط وسياسات وضعت في الحكومة، لكن هي ما تخضع، يعني هذه التطبيقات هي تطبيقات خارجية، فبالتالي أي شيء أنت ما تملكه ما تقدر تتحكم فيه. فالمستفيد سواء كان مستفيد من مواطن أو مستفيد مثلا كزائر تستخدم التطبيق داخل السلطنة، هو مطلوب منه يكون عنده الوعي التام والكامل في مدى يعني إتاحة خصوصية بياناته على هذا النوع من التطبيقات. الحكومة طبعا تسعى دائما لإيجاد نوع من السياسات لتقنين اللي هي قد تكون مثلا تسمى التحديات أو اللي يمكن تخلق نوع من المشاكل تقع من خلال استخدام هذه التطبيقات وإتاحة بياناتنا. اليوم نسمع كثير من الحالات اللي هي أعطينا بياناتنا وبياناتها أصبحت متاحة، لأنه حقيقة أي شيء نحن ما نملكه بالتالي ما نقدر نتحكم فيه، فأي تجاوز يصير خارج حدود هذه التطبيقات هو خارج حدود سيطرتك، ولذلك جات هي مفهوم السيادة الرقمية.
0: إذن هو الوعي هو الأساس في التعامل مع أي تطبيق خارجي. يعني ما لازم أعرف أنا التفاصيل الدقيقة لكي أيضا ما أكون ضحية.
2: صحيح.
0: فبناء الوعي هو أمر مهم، وأنا أعتقد أنه كثير تكلمنا عن هذا الموضوع، لكن ما زلنا للأسف نجد كثير من الضحايا لهذا، وما زلنا أيضا نحن حتى أحيانا الواحد حتى نفسه يعني يدخل ويوافق على الشروط لأنه بالفعل ما عنده الوقت، أنه بيحس أنه محتاج هذه الخدمة بس ما مستعد أنه يقرأ كل هذه التفاصيل. طيب مهندس إبراهيم، الحين لما نتكلم مثلا عن البيانات وتخزين البيانات وحفظ البيانات، يعني سابقا أول كان نتكلم عن الأرشيف والملفات اليوم نتكلم نحن عن مراكز تخزين البيانات، لكن لما تيجي تتكلم عن هذا المفهوم نسمعه كثير، لكن لما تتأمل فيه تشعر أنك أنت يعني أمام يعني كذا محتاج تستوعب الحجم الكبير جدا اللي يستوعب هذه البيانات. انت تتكلم عن مؤسسات حكومية بمرافقها، مستشفيات، مراكز خدمة، جامعات، مدارس، غيرها. موضوع تخزين البيانات كيف جالسين نشتغل في هذا الجانب معنا هنا في سلطنة عمان؟
2: جميل. بالنسبة طبعا نحن نسميها هي الأصول الرقمية مرة ثانية، لأن هي تعتبر أيضا مرة ثانية مكون من بيان، مكون من يعني حلول وأنظمة اللي هي اللي نسميها softwares، تحتاج أيضا أماكن عشان أيضا تحتضن أو تخزن. سابقا كان معانا في بداية طبعا إطلاق استراتيجية مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية في 2006، الحكومة أيضا في أول مراحلها كانت اشتغلت على جزء مهم هو تعزيز أو جاهزية البنى الأساسية الرقمية، وأحد المبادرات الرئيسية كان إيجاد مراكز البيانات الوطنية للقطاع الحكومي، لأن مثل ما تفضلت هذا الكم من البيانات يحتاج له أيضا ساعات بحيث أن تستوعبه، فكان توفير مراكز بيانات أحد المراكز هي أو المبادرات مراكز بيانات مشتركة بحيث أن توفر خدمات للقطاع الحكومي، إلى جانب طبعا أيضا بناء مراكز بيانات خاصة داخل المؤسسات الحكومية. طبعا الأمر الحين تطور، دخلنا في موضوع أيضا يعني طفرة جديدة، موضوع السحابة الرقمية أو الكلاود. فهذه السحابة الرقمية أيضا ما أصبح مثل أول، أنا مثلا عندي حافظات لكم كبير من البيانات تأخذ مساحات كبيرة، أصبح اليوم لا، العالم متغير، فأنا أتطلب أيضا يكون عندي مرونة في موضوع حتى المساحة. اليوم المساحة اللي أستخدمها على سبيل المثال في الاستضافة والقديم التقليدية، يعني ما تعطيني المرونة أني أتوسع وقت ما شئت. لكن بالنسبة للسحابة الرقمية أصبحت لها عندك مرونة، تقدر تأخذ مساحة، تقسط المساحة وقت ما تريد بأي طريقة تريد حسب حاجتك لهذا. فبالتالي في أكثر من نموذج الحكومة تشتغل عليها في استضافة البيانات. داخل السلطنة طبعا هو رقم واحد هو الاستضافات الحكومية، موجود طبعا في الحكومة لكل قطاع أو مؤسسة عندها استضافة خاصة فيها لبياناتها الرقمية. لكن أيضا مع وجود هذه الطفرة، وأيضا الآن الحين طلعنا بموضوع الذكاء الاصطناعي، يتطلب الأمر أنه نتوسع ويكون لنا أكثر مرونة. فأصبح أيضا توجه الحكومة الآن يكون في شراكة مع القطاع الخاص، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مثلا في إدارة أو قيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. طبعا احد التوجهات الاستراتيجيه هو ايضا يعني تعزيز الشراكه مع القطاع الخاص، فصار ايضا في نوع من تمكين للقطاع الخاص بحيث انه هو القطاع يعني يقدم خدمات تتعلق بالاستضافه.
0: جميل.
2: مثلا الخدمات السحابيه، فبالتالي يصير في نوع من التعاونات او الشراكات مع القطاع الخاص.
0: هذه الشركات اللي نسمع عنها مثل داتا بارك وداتا
2: ماونت. نعم. نعم.
0: وهذه لا يعني
2: هذه شركات معتمده. طبعا كان في تنظيم ايضا من الوزاره في اعتماد مجموعة من الشركات اللي هي الشركات المؤهلة اللي ممكن تقدم هذه الخدمات. فالشركات أيضا لأنه الآن ما أصبح القطاع الحكومي ممكن وحده يتوسع، بحيث أننا نتكلم عن يعني مجموعة كبيرة من القطاعات، مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية. فهذا النوع من البيانات أصبحت هي عبارة عن شراكات. الحين التوجه الآخر أيضا استثمار الحكومة داخل هذا النوع من البيانات، لأنه مثل ما قلت كلما توسعت التقنيات كلما توسعت يعني استجدت حاجتنا للتوسع الأكبر في هذا النوع من التقنيات. توجه الحكومة للاستثمار أيضا يعني حتم علينا أن نحن أيضا ننظر إلى هذا الجانب في مجالات استثمارية. موقع السلطنة الجغرافي أيضا تحتم علينا أن يمكن نستفيد من هذا الموقع في إيجاد مثلا مبادرات ومشاريع نوعية. مثلا في مبادرة تم إطلاقها خلال الفترة الماضية اسمها المثلث الرقمي، وهو مثلث أيضا عبارة عن حافظات أو استضافات للبيانات.
0: موضوع المثلث الرقمي هذا محور مهم في حلقتنا، نعتقد أن احنا لازم نتكلم عنه بشكل مفصل. لكن مهندس إبراهيم، يعني احنا لما نيجي نتعامل مع البيانات في أشياء ما تخطر على بالك أنت تسمعها، يعني اليوم مثلا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق باستخدام البيانات الرقمية، أنت عادة تنظر إلى أنه هذا الموضوع جزء من الاستخدام يعني اللي نظيف، يعني ما تفكر بالطاقة كثير أنت. لكن اليوم نسمع مصطلحات أنه لا، أنه يستهلك كثير من الطاقة، يحتاج كثير من الطاقة، يحتاج إلى يعني يساهم حتى في احترار الكوكب، يعني حتى بعض هذا الحديث موجود. هذا أعتقد يعني شيء زاوية أخرى غير مرئية في في في في في جانب في الجانب الرقمي.
2: صحيح. لذلك هو حتى تقنية معلومات بشكل كامل أيضا في مصطلح آخر اللي هو التقنية الخضراء. فأنت أيضا لازم أيضا تكون أيضا محافظ على مساهمتك في أيضا الحفاظ على البيئة. فهذا النوع من من المبادرات والمشاريع هو فعلا يتطلب يعني كم كبير من الطاقات. فبالتالي كان أحد المميزات للسلطنة أن السلطنة يعني تتمتع بموقع جغرافي رائع أو جيد، وكذلك عندها من الموارد والقدرات اللي تأهلها أن يكون عندها هذا النوع من المراكز اللي ساعدها في عملية تقديم خدمات مش للسلطنة وأيضا للحدود العابرة للسلطنة. بالتالي فعلا أنه احنا تكلمنا كثير عن موضوع استخدام الطاقة في موضوع تشغيل مراكز البيانات، أصبح قد تكون هذا أحد المزايا في السلطنة اللي يخليها أنها تكون يعني هي متميزة في تقديم هذه الخدمات.
0: جميل.
2: للعالم الخارجي.
0: جميل جميل جميل. إذن مستمعينا، من واقع حديثنا في المحور الثاني من الحلقة، المحور الثاني سيادة البيانات، أين توجد بياناتنا ومن يتحكم فيها، من هذا الواقع راح نقترب من تجربة عمانية وهي شركة إسبار للذكاء الاصطناعي والمسيرات، اللي انطلقت بداية في مجال الطائرات المسيرة لكنها ما توقفت عن تشغيل هذه الطائرات. توسعت هذه الشركة إلى تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. بعد الفاصل نتعرف عن قرب على قصة هذه الشركة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، وتحية لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. وحلقتنا اليوم التي نسلط الضوء فيها على مفهوم السيادة الرقمية من زوايا متعددة. قبل الفاصل قلنا بأن راح نقترب من تجربة عمانية، وهي شركة إسبار للذكاء الاصطناعي والمسيرات، ونتعرف عليها عن قرب. في الوقت القادم معنا عبر الاتصال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة إسبار للذكاء الاصطناعي والمسيرات. مهندس عبد الله، مساك الله بالخير.
2: نور، حياكم الله. شكرا أخي سالم، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك مهندس عبد الله. أنتم لما بدأتوا الشركة كان جزء كبير من الصورة مرتبط بالطائرات المسيرة، لكن اليوم نشوف أن إسبار صار تطور حلول في الذكاء الاصطناعي، تطور حلول في إنترنت الأشياء، تحليل البيانات. متى أدركتوا أنه القيمة الحقيقية مش في الطائرة بس، وإنما في التقنية والبيانات؟
2: شكرا أخي سالم على هذا السؤال الدقيق حقيقة. يعني طبعا في البداية كثير من الناس يعني يرى الطائرة المسيرة كمنتج يعني نهائي، لكن نحن حقيقة في إسبار أدركنا يعني من وقت مبكر، تحديدا بعد أول مشروع لنا مع شركة تنمير نفط عمان، أن الطائرة هي بس مجرد أداة لجمع البيانات مثلها مثل السيارة أو الأمور الأخرى. القيمة الحقيقية تبدأ بعد هبوط الطائرة. يعني ماذا نفعل بهذا الكم الهائل من الصور والخرائط ونقاط الليزر، ونحولها إلى قرار يعني يقلل تكلفة أو يمنع تسريبات أو يختصر حتى أعمال ميدانية، يعني من أسابيع إلى سويعات. جميل. كان هذا هو حقيقة التحول الاستراتيجي اللي انتقلنا فيه، يعني من شركة تزود خدمة الطائرات المسيرة إلى شركة حلول متكاملة. جميل. ويعني جزء كبير من استثمارنا في هذه الطائرات ليس فقط في الطائرات، وإنما ما نطوره في عمان وبأيدي عمانية.
1: جميل. طيب أنت الحين مثل ما ذكرت مهندس عبد الله، أنتوا تعملوا في قطاعات حساسة مثل النفط والغاز، المرافق، البنية الأساسية، وأيضا قلت بأن الطائرة تجمع كم كبير من الصور، الخرائط، بيانات المنشآت في الرحلة الواحدة. هذه البيانات، السؤال الآن يعني اللي يتبادر لذهن المستمع ربما، وين تذهب؟ من يملكها؟ من يعالجها؟ كيف تضمنوا أنه ما تخرج هذه البيانات عن نطاق السيطرة الوطنية؟
2: نعم، طبعا هذا هو حقيقة صلب عملنا ومسؤوليتنا الوطنية كذلك. يعني ونحن نتعامل معها بمبادئ، يعني ممكن ألخصها في ثلاث مبادئ. يعني المبدأ الأول اللي هو أن الملكية هي للعميل والسيادة داخل عمان. يعني بيانات العميل هي ملك له 100%، لا نملكها ولا نبيعها، وتخزن وتعالج داخل السلطنة على خوادم يعني محلية آمنة وفق ضوابط اللي هو الأمن السيبراني اللي صادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك الضوابط اللي موجودة في المؤسسة نفسها. بالنسبة للمبدأ الثاني اللي هو المعالجة المحلية، نحن حقيقة ما نرسل الصور للمحطة غاز أو نفط أو خرائط لخط خطوط أنابيب لأي منصات عالمية مفتوحة لتحليلها. كل عمليات المعالجة تتم يعني بالذكاء الاصطناعي، تتم على منصتنا المطورة داخليا. نستخدم تقنيات عالمية نعم، لكن يعني كنواة يعني نطور عليها، ولكن ما منصة نرفع عليها بيانات حساسة. أما المبدأ الثالث اللي هو يعني الأمن بالتصميم، يعني من اليوم الأول صممنا نظام يكون متوافق مع متطلبات شركات النفط والغاز والقطاعات الأخرى، تشفير متكامل، صلاحيات وصول محدودة جدا، وسجل تدقيق لكل من اطلع على هذه البيانات. طبعا ثقة العملاء دائما يعني ما تأتي فقط حقيقة من الطائرة، بس من هذا الالتزام.
1: جميل. طيب انتوا اليوم مهندس عبد الله تطوروا انظمه يعني ممكن للمستشعر انه يرصد اي حدث، بعدين تتحرك الطائرة بشكل ذاتي تنقل الصورة، وبعدين يحلل الذكاء الاصطناعي البيانات. هل نقدر نقول احنا نقترب اليوم من مرحلة تستطيع فيها منشأة عمانية مراقبة مئات الكيلومترات من أصولها بصورة شبه ذاتية؟
2: حقيقة أبشرك أن نحن وصلنا إليها بالفعل.
1: آه ما
2: يعني
1: شاء
2: نحن
1: الله.
2: اليوم يعني نطور ما نسميه بالحلقة المغلقة الذكية.
1: أها.
2: يعني في مستشعر موجود يرصد اهتزاز أو تسريب أو أي نوع من يعني المستشعرات أو الرصد، يرسل إشارة لمنصة، المنصة تأمر الطائرة المتواجدة في محطات الشحن الذاتي نسميها درون إن بوكس بالإقلاع ذاتياً. تذهب هذه الطائرة، تصور الموقع، يعود الفيديو، الذكاء الاصطناعي يحلل، يصنف الحدث، هل هو خطر، هل هو خطر يعني حرج أم إنذار كاذب، أو ممكن كذلك يتم تحليله. أي أن يعني المنشأة الواحدة تستطيع مراقبة مئات الكيلومترات من خطوط الأنابيب أو الشبكات الكهربائية أو الأصول بعدة طائرات يعني ومحطات وفريق تشغيل واحد
1: جميل.
2: بدلا من الدوريات الميدانية.
1: طيب عبد الله، أنا أريد أقترب بشكل أكبر من داخل الشركة، من داخل شركة إسبار، وتكلمني عن الجو العام عندكم في الشركة، الشباب العمانيين اللي معاكم، استعانتكم بالخبرات الخارجية أو الداخلية.
2: أيضا نحن نفخر في شركة إسبار بأن يعني نسبة التعميم تجاوزت 70%. لدينا كذلك من الخبرات الخارجية اللي نستعين فيها في عملياتنا وكيف نؤتمت هذه العمليات وكيفية إنشاء الخوارزميات، ولكن اليوم عندنا يعني دائرة كاملة تختص بالتكنولوجيا وبالذكاء الاصطناعي بأيدي عمانية، التوطين لمثل هذا النوع من المنصات، الخبرات اللي موجودة معنا يعني على الميدان. كان في فترة من الفترات الجزء الأكبر من خارج السلطنة بحكم يعني خلنا نقول هذه التقنية كانت جديدة. اليوم لدينا أكثر من 22 طيار ومساعد طيار عماني، سبعة منهم عندهم الرخصة الدولية لقيادة الطائرات التجارية. كذلك ندخل في موضوع الطيران المتقدم اللي كذلك نحن نشتغل فيه بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، وكذلك لعملية التحليل فريق من 18 يعني مهندس ومحلل ومحللة عمانيين يقوم بتحليل الصور وأتمتتها والخروج يعني بتقارير واضحة دقيقة تعطي المجال للعميل باتخاذ القرارات.
1: جميل. أنا من الأشياء اللي تابعتها أيضا عن شركة إسبار مهندس عبد الله، أن أنتم بديتوا تعاون بحثي مع جامعة سلطان قابوس. يعني في هذا الإطار، إيش اللي ينقصنا نحن اليوم عشان الشركات العمانية تمتلك ملكية فكرية لمنتج معين يمكن لها، يعني يمكن للمؤسسات الوطنية الاعتماد عليه وأيضا حتى تصديره للخارج؟
2: حقيقة نحن فخورين يعني بتعاوننا البحثي مع جامعة السلطان قابوس وكذلك الجامعات الأخرى والمؤسسات الأكاديمية. يعني ممكن أنا ألخصها حقيقة في هذه الكلمتين اللي هي أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية تملك العقول والبحوث، ونحن نملك الميدان.
1: جميل.
2: يعني نملك نحن الميدان والتحدي. لما نربطهم مع بعض ننتج هذه الملكية الفكرية العمانية وليس مجرد يعني الأوراق البحثية.
1: جميل جميل. طيب مهندس عبد الله، يعني اليوم أنتم شركة عمانية بدأت، كانت يعني بداية بسيطة لكن اليوم ما شاء الله تشق طريقها، وانت تحدثت ايضا عن نسبة تعمين تتجاوز 70%. هناك اليوم في الجامعات على سبيل المثال والكليات كثير من الطلبة اللي يدرسوا في مجال التقنية، في مجال الذكاء الاصطناعي. هل فكرتوا في يوم من الايام تتعاونوا مثلا مع وزارة التعليم او مع بعض الجهات فيما اللي هي مؤسسات الجامعية، مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، فيما يتعلق بالبحث عن مثلا المواهب، عن البحث عن الناس المتميزين، مصطلح اللي يسميه الهيد هانتنج هذا واقتناص الرؤوس؟
2: والله حقيقة احنا بدأنا يعني منذ فترة في موضوع اللي هو التدريب في اوقات الصيف، زين، ولكن حقيقة مدينا هذا البرنامج اسمه برنامج أفق. الجميل في الموضوع حاليا ان نحن يعني هذه المؤسسات الأكاديمية اليوم بدأت تتقبل عملية يعني استحداث خلينا نقول المناهج او تغيير المناهج اللي ما يتوافق مع اللي جالس يصير من ناحية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. فحقيقة من خلال أول شيء التدريبات الصناعية اللي نحن نسويها في فترة الصيف وما بعدها من الفصول، الكثير يعني بدينا نرى الكثير من الخريجين اللي حقيقة أوريدي عندهم يعني اهتمام كبير في هذا النوع من التقنيات، وكذلك كيفية دمجها مع الذكاء الاصطناعي. فيعني أقدر أقول لك اليوم أن السوق بدأ بالفعل يعني يدخل في مجال الطائرات المسيرة وخدماتها ودمجها مع الذكاء الاصطناعي ودخولهم إلى سوق العمل.
1: جميل جميل، احنا نتمنى لكم كل التوفيق. مهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة إسبار للذكاء الاصطناعي والمسيرات، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات وهذا الحديث أيضا الممتع عن شركتكم وعن تجربتكم أيضا.
2: شكرا شكرا جزيلا أخ سالم، وتحياتي للجميع.
1: السلام عليكم. جزيلا شكرا جزيلا. مستمعينا، في ضوء حديثنا أيضا عن السيادة الرقمية، جانب آخر وهو جانب الفضاء، أرقام البرنامج الوطني للفضاء تكشف نمو ملموس لهذا القطاع في سلطنة عمان. آخر إحصائية صدرت عن البرنامج كشف عنها البرنامج مؤخرا خلال الفترة من 2023 لين 2025، في هذه الفترة ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع الفضاء من 11 شركة إلى 26 شركة. النمو هنا بلغ 136%. العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاع الفضاء خلال هذه الفترة أيضا اللي هي الفترة من 2023 إلى 2025 زاد من 152 موظف إلى 400 موظف، بنسبة نمو بلغت 163%. استثمارات القطاع الخاص أيضا خلال هذه الفترة زاد من 20 مليون ريال عماني إلى 74 مليون ريال، ونسبة النمو بلغت 270%. أيضا استفاد أكثر من 300 مشارك من برامج بناء القدرات الوطنية، إلى جانب دعم 10 شركات ناشئة ضمن النسخة الأولى من مسرعة عمان للفضاء. هذه المؤشرات كلها مستمعينا تعكس انتقال قطاع الفضاء في سلطنة عمان تدريجيا من مرحلة التأسيس إلى بناء سوق فضائية وطنية تضم استثمارات وشركات وكفاءات ومشروعات نوعية أيضا. في وقت قادم من الحلقة راح نقف على شركة من الشركات الوطنية اللي تعمل في هذا المجال، ولكن نستريح كذا مع فاصل قصير ونرجع لكم.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: مرحبا فيكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، وتحية لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وتحية أيضا لضيفنا في الاستوديو، ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، المهندس إبراهيم الوردي، مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. نوصل لنا مستمعينا إلى المحور الثالث من هذه الحلقة اللي نخصصها للحديث عن السيادة الرقمية. المحور الثالث اخترنا العنوان البنية الأساسية الرقمية، كيف نضمن الاستمرارية. مهندس إبراهيم مرحبا بك من جديد معنا. نبدأ المحور الثالث مهندس، لو افترضنا سيناريو على سبيل المثال أن تعطل فيه مزود تقني عالمي نحن نعتمد عليه هنا في بعض الخدمات في سلطنة عمان، أو لا سمح الله تأثرت أحد مسارات الاتصال الدولية، إلى أي مدى نحن اليوم نستطيع نقول بأنه المنظومة الرقمية العمانية في وضعها الحالي قادرة على الاستمرار؟
4: جميل، سؤال جدا مهم، وكذلك يعني هو بحد ذاته يعطينا صورة حقيقية عن أهمية سيادة البيانات، لأنه في حالة هذا النوع من السيناريو حدث هو يشخص قوة الدولة وقدرتها في تطبيق السيادة الرقمية. طبعا بالنسبة للسلطنة وخدماتها وحلولها الرقمية، في حالة اعتمادها بعد ما ذكرنا أنه هي يعني التزمت بتطبيق السياسات والضوابط، لكن اعتمدت على سبيل المثال في استخدام بعض الحلول أو التقنيات اللي هي مصدرة أو موردة أو مستخدمة من خارج السلطنة، حدود السلطنة. طبعا هناك ضوابط وضعت أو التزامات وضعت للقطاعات، سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، اللي هو وجود مثل ما قلنا في البداية أنه أحد عناصر السيادة هو ضمان الاستمرارية ووجود البديل. فبالتالي وضعت أحد الضوابط والالتزامات أنه القطاعات لابد يكون عندها أيضا بدائل لضمان الاستمرارية والاستدامة. فكل تطبيقات المستخدمة في تقديم الخدمات، خاصة الخدمات اللي هي تقدم خدمات حيوية للمستفيدين، يتطلب من القطاعات أن توفر لها بدائل استمرارية، حيث تضمن لو صار في أي انقطاع على المستوى الخارجي أو المستوى الداخلي، حتى على المستوى الداخلي كمقدم خدمة لا قدر الله مثلا صار في عنده مثلا مشكلة في موقع تقديم الخدمة الرئيسي، فبالتالي ينتقل للبديل اللي هو الرديف، رح نسميه رديف مقدم الخدمة لنفس الخدمة الأساسية، بحيث أنه ما يصير في انقطاع وبالتالي يصير في تعطل لتقديم الخدمة أو ضمان استمرارية العمل. فالاستمرارية هي وضعت كأحد كالتزام أساسي يضمن استمرارية تقديم الخدمة، استمرارية تقديم أيضا عمل الأنظمة الرقمية. هذا أيضا كان أحد المتطلبات الأساسية لضمان عدم انقطاع الخدمة أو تأثر، خاصة الخدمات الحرجة. نحن نتكلم عن خدمات مش فقط خدمات اللي هي قد تكون تقدم الخدمات الانترتينمنت أو الترفيه، لكن نتكلم عن خدمات حيوية، خدمات مثلا الصحة، خدمات المطارات، خدمات التعليم، خدمات القوى العاملة وإلى ما شابه من هذه الخدمات. فبالتالي السلطنة اليوم أحد التنظيمات اللي وضعتها خلال الفترة الماضية هو إلزام جميع القطاعات مقدم الخدمات وأيضا حتى الشركات الموفرة للخدمات أنها تضمن عندها بدائل توفر هذه الخدمة وقت ما يصير في انقطاع لا قدر الله.
1: جميل، يعني هل نقدر اليوم نقيس إذا جينا نقيس قوة السيادة الرقمية مهندس إبراهيم، هل نقيسها بحجم البنية الأساسية اللي تمتلكها الدولة، ولا نقيسها بالقدرة أيضا على توفير البدائل، على ضمان استمرارية الخدمات، على التعافي السريع من حدوث الأزمات؟
4: هو الحجم مهم، لكن نرى أيضا أنه الاستمرارية أو وجود البدائل هو الأهم. جميل. نحن عندنا شوية موضوع الوجود البديل هو جزء رئيسي أو عنصر أساسي من ضمان السيادة. فلو أنا عندي على سبيل المثال موفر خدمة أو حلول رقمية ذات حجم كبير، ولكن أعتمد في تقديم الخدمات على مورد واحد أو مستفيد واحد.
1: جميل.
4: هنا يكون عندنا تحدي كبير إنه ما نقدر نضمن الاستمرارية والاستدامة. فبالتالي الاثنين مهمين، لكن الأهم بالنسبة لنا ومن وجهة نظري هو موضوع البديل والاستمرارية. ضمان تقديم الاستمرارية هو يعطي أيضا بناء ثقة أكبر بالنسبة لي المستفيد أو بالنسبة لي المحصل للخدمة.
1: جميل.
4: كذلك نضع في الاعتبار اليوم الخدمات قد تكون اللي نقدمها أو الحلول اللي نقدمها قد تكون هي حلول يعني عابرة للقارات، خارج حدود السلطنة. فبالتالي أيضا عندنا مستخدمين من خارج السلطنة، فبالتالي نضمن أيضا أن هذه الخدمات انقطاعها معناه في فقدان للثقة، خاصة الخدمات اللي يكون عليها مثلا تبعات مثلا مالية أو مثلا إيرادات مالية، فتأثيرها على المؤسسة أو على القطاع تكون كبيرة. فنحن نضمن أنه الاستمرارية قد تكون هي أهم في هذه المرحلة أو في هذا السيناريو، وبالتالي أيضا ضمان استمراريتها.
1: جميل.
4: أهم محور. جميل.
1: طيب يعني البيانات اللي متوفرة أنا حصلت عليها، في توسع كبير في البنية الأساسية للاتصالات معنا من تغطية النطاق العريض إلى شبكات الجيل الخامس. هذه البنية أو التطور فيها كيف يتحول من مجرد وسيلة اتصال إلى أحد مقومات السيادة الرقمية؟
4: لأنها الأساس. اليوم بالنسبة للاتصالات تعتبر هي العمود، يعني هذه الأنظمة التقنية كلها ما تشتغل بدون الاتصالات.
1: جميل.
4: فبالتالي يعني هي مثل الروح في الجسد. فإذا ما في اتصالات اليوم نحن ما نقدر نشغل التقنيات. الخدمات تعتمد كثير على موضوع التقنيات. لو أخذنا مثلا الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات.
1: جميل.
4: بشكل كبير. فبالتالي هي تعتبر المحرك الأساسي والعمود الأساسي بالنسبة لكل التقنيات. أصبحت أيضا الاهتمام في توسعها هو مطلب أساسي. فنحن لما نتكلم على سبيل المثال نريد مثلا نطور قطاع معين بحد ذاته، نأخذ مثلا قطاع التعليم. قطاع التعليم لما نحول منظومة التعليم للتعليم الرقمي، معناه أن نحن عشان نوظف التقنيات يحتاج لها التقنيات أيضا يكون فيها خدمات اتصالات ذات سرعة عالية. فقيمة الاتصالات هنا تصبح إيش؟ مش فقط تقديم خدمة اتصال، ولكن تتحول إلى قيمة حقيقية لتحويل نموذج عمل التعليم من تعليم تقليدي إلى تعليم رقمي ممكن من خلال الاتصالات هذه. قطاع الصحة على سبيل المثال نفس الحالة. فبالتالي الاتصالات أصبحت شريان لاستخدام هذه التقنيات الرقمية.
1: جميل. أنا هذا السؤال حطيته كتمهيد للعودة إلى نقطة أنت ذكرتها. جميل. في وقت سابق من الحلقة، وهي المثلث الرقمي العماني.
4: صحيح.
1: نتعرف على هذا المثلث الرقمي العماني بشكل أكبر، وأيضا نتعرف إيش علاقته بمفهوم السيادة الرقمية.
4: جميل. المثلث الرقمي هو أحد المبادرات التي طبعا أطلقتها حكومة السلطنة بهدف طبعا التوسع في إيجاد مراكز بيانات في السلطنة في مناطق مختلفة. طبعا هو القصد أو الهدف الأساسي هنا مش توفير خدمات استضافة كثر ما هو توفير قدرات رقمية تتوافق مع تطلعات توجهات العالم في يعني حاجته الزائدة أو المتزايدة في التوسع في استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها. فبالتالي هذه المبادرة راح تسهم في عملية توفير أو إيجاد استخدام وتعظيم الفائدة من الموقع الجغرافي للسلطنة بأن يكون موقع استراتيجي يقدر يقدم خدمات ذات قدرات عالية سواء للاستضافة أو قدرات تتعلق في على سبيل المثال بتقديم خدمات حوسبية كمية كبيرة ذات قدرة عالية تربط السلطنة بالدور الدول الخارجية عشان أيضا تستفيد من هذه الخدمات.
1: جميل.
4: اليوم السلطنة طبعا موقع الجغرافي يؤهلها أن هي تكون أيضا محطة وأيضا يعني حاضنة لهذا النوع من التقنيات.
1: أنا أريدك تشرح لي أكثر عن هذا المثلث الرقمي مهندس إبراهيم عشان نفهمه بشكل أكبر، لكن قبل الفاصل احنا قلنا بأننا راح نتواصل مع شركة وطنية من الشركات العاملة في مجال تقنية الفضاء. مستمعينا، لما نتكلم عن السيادة الرقمية الكلام هنا ما يتوقف على البيانات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي مثل ما أوضح ضيفنا المهندس إبراهيم الوردي. هناك مستوى آخر من القدرات الاستراتيجية يبدأ من الفضاء نفسه، تعتمد كثير من خدمات الاتصالات والملاحة والاستشعار وجمع البيانات على الأقمار الصناعية. في الدقم مستمعينا، تعمل الشركة الوطنية للخدمات الفضائية ناسكوم على تطوير ميناء إطلاق الفضائي مستفيدة من الموقع الجغرافي لسلطنة عمان، ومؤسسة أيضا لبنية أساسية تستهدف استضافة عمليات إطلاق تجريبية وتجارية لشركات من داخل البلاد ومن خارجها. إيش اللي يصير داخل ميناء فضائي، وإيش اللي ممكن تضيف هذه البنية لسلطنة عمان اقتصاديا تقنيا استراتيجيا؟ نتعرف على هذه الأمور من خلال ضيفنا عبر الاتصال هيثم المحرزي المدير التنفيذي للعمليات في ميناء إطلاق الفضائي. هيثم مساك الله بالخير.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا باشمهندس هيثم. مهندس هيثم، خلينا في البداية نبدأ من الصورة الأكبر. لما نتكلم عن ميناء فضائي في الدقم، إيش اللي نمتلكه فعليا، وهل دور هذا الميناء الفضائي هو مجرد فقط توفير موقع لإطلاق الصواريخ، ولا احنا نتحدث عن منظومة متكاملة من التحكم، السلامة، الاتصالات، اللوجستيات، التكامل الهندسي؟
5: نعم طبعا أشكركم على الاستضافة الكريمة، وبسم الله الرحمن الرحيم. فمشروع إطلاق ليس فقط عملية منصات لإطلاق الصواريخ، بل هي الفكرة أن هي منظومة متكاملة من حيث معانا الخدمات والبنية التحتية، مثل ما ذكرتم، سواء كان في اللوجستيات، سواء كان في تقنية الاتصال، أو بما نسميها إدارة بالإنجليزي الرينج أو النطاق. نفس الشيء عندنا الدعم الهندسي، وعندنا الحمد لله بفضل الله فريق هندسي وفريق عمليات من كوادر عمانية متكاملة. فهذا هي الفكرة، أن هي منظومة متكاملة بحيث أن الشركات قد تقدر تجي للسلطنة، أو إن شاء الله مستقبلا شركات محلية بإمكانها أن تقدر تطلق من يعني الدقم، وهذا هي أكثر شيء الجدوى. فهي منظومة متكاملة، نفس الفكرة.

0: للمستمع، إيش اللي تمنحه جغرافية سلطنة عمان للصاروخ وللشركة اللي تريد تطلق وما تقدر تحصله بسهولة في مواقع أخرى؟
1: نعم، بكل بساطة كل ما اقتربنا من خط الاستواء كل ما زادت سرعة دوران الأرض. الفكرة أن طبعا بفضل الله أن عندنا الدقم موجودة في خط اللي يسموه درجة 18. منافسينا، أعطيك مثال، أن كيب كنافرل اللي هي في أمريكا تقريبا على 25، وفي طبعا عندك مثل دول في روسيا أو الصين، هذول أعلى بكثير. فهنا عندنا ميزة في السرعة أكثر مقارنة بهذه الأماكن. وبعد عندنا بحر العرب، فبإمكاننا نطلق يعني مسافات الأمان سهلة جدا تأمينها، فهنا يقلل من الخطورة. وطبعا عندنا أننا نقدر ندخل مدارات الاستوائية أو مدارات القطبية، فهذا عندنا تعدد للمدارات، فهذا يساعد جدا للشركات أنهم من موقع واحد يقدروا يروحوا أكثر من مدار، مدار الاستوائي أو مدار القطبي.
0: أيوة.
1: وما يسمى سينكرونس بالإنجليزي. وعندنا بعد تقليل في التكلفة، فهذا يساعد على الشركات أنه بإمكانهم
0: من أي ناحية تقليل في التكلفة؟
1: لأن كل ما زادت سرعة دوران الأرض كل ما قلت الوقود واستهلاك. فهذا
0: نحن يعني عاد سمحنا ترى ما خبراء في الفضاء، فعشان كذا بنسألك عن أشياء كثيرة.
1: أعطيك مثال بسيط مثلا. يعني هذا مثال دائما نذكره، أنه مثل أحد يرمي كرة من سيارة بسرعة مقارنة بحد يرمي كرة مثلا من السيارة تمشي بطيء. الكرة اللي ترمى من السيارة المسرعة طبعا بيكون سرعتها سرعة الرمي زائد سرعة السيارة، فهي هذه الفكرة.
0: جميل. طيب
1: وصلت الفكرة.
0: أيوة، يعني تقريبا نحن نحاول نفهم من خلالك، لأن أنت ما شاء الله تتكلم في مصطلحات عميقة، والفضاء كذا دائما هيثم يعني موضوع شيق وموضوع دائما الناس تحب تعرف عنه أكثر. في تجربة الدقم واحد هيثم، يعني احنا شاهدنا صاروخ ينطلق، لكن بالنسبة لكم انتو العملية كانت يعني اختبار لسلسلة طويلة من الإجراءات والقدرات وغيره. بعد الدقم واحد ايش اللي اصبح الفريق العماني قادر على تنفيذه وعلى ادارته؟ واسأل ايضا وين كانت اصعب لحظة تشغيلية قبل الضغط على زر الاطلاق اللي احنا طبعا نشوفه فقط في الافلام السينمائية او الافلام الوثائقية.
1: ايوة، فطبعا الفكرة ان يعني صحيح ان ما شاهد الجميع ان الدقم واحد كانت فقط لحظة أسابيع، لكن في الواقع العمل تقريبا 90 يوم إلى سنة قبل بدينا الموضوع، لأن هي من أهداف دقم واحد. يعني لم تكن الفكرة أن يعني نحن نطلق صاروخ وبس كذا. الفكرة التدريب أو ما يسموها نعرف جهوزيتنا العملياتية وجهوزية اللي يسموها التنظيمية، فكان هذا جديد لنا كمشغلين ونفس الجديد للمنظمين الجهات المختصة. فالفكرة إن الهدف اللي نوصل له إن بإمكاننا ننفذ عملية إطلاق من الألف إلى الياء، من الطلب من التصاريح إلى ما يسموها يعني تنتهي المهمة بنجاح. فكان فيها عدة جهات مختصة، طبعا نشكر جهود برنامج وطني الفضاء، يعني كانوا داعمين الكبار لنا في هذا الموضوع. فعدة جهات، عندنا شرطة عمان السلطانية، عندنا طيران المدني، فعدة جهات شاركت، والحمد لله بفضل الله يعني تمت العملية وتم توثيق جميع الإجراءات. فهذا الخبرة اللي كسبناها أن نعرف الإجراء من الألف إلى الياء. طبعا التحدي كان في تحديات من ضمن التحديات مثل التنسيق، أن يعني كيف أن يعني كيف عدة جهة يعني كانت تشتغل مع بعض، فكانت كل هذا تحديات جديدة، لكن الحمد لله أن كل حد كان مستعد وكان يعني متحمس جدا لهذا الموضوع.
0: جميل.

0: طبعا في الواقع يعني صارتنا التحديات اللي يسموها البيئية، درجة الحرارة أثرت على مثلا أنظمة الصواريخ، أنظمة الصاروخ مثلا، فهذا سواء عمل ضرر مثلا في عملية تعبئة الأكسجين السائل. فالصواريخ عادة تستخدم أكسجين سائل أو ما يسوى بأكسيدايزر بالإنجليزي وهو وقود، فهذا لأن عادة هذا بارد جدا والطقس في عمان دافئ، فهذا يعني تعلمنا درس هندسي أن كيف أنه يعني بإمكاننا أن نقلل من التبخر.
1: جميل جميل. طيب هيثم، أنتم أيضا خلال زيارة مولانا الله يحفظه جلالة السلطان المعظم إلى فرنسا، وقعتوا خطاب نوايا مع شركة لاتيتيود الفرنسية. اختارت هذه الشركة اختارت الميناء، ميناء إطلاق، لتنفيذ أول رحلة لصاروخة، وليستهدف يكون أواخر عام 2027. أنا أريد أسأل هنا بس عن أنه كيف أنتم تضمنوا أنه ما تكون علاقة الشركات العالمية بسلطنة عمان بس مجرد أن استخدام موقع جغرافي للإطلاق. أنا أتكلم كيف نحن نتكلم عن نقل معرفة، بناء سلسلة توريد، شركات، كفاءات عمانية حول الميناء.
0: طبعا هذا من أهدافنا، أنه دائما تكون نقل المعرفة وتدريب الكوادر وتدريب بعد الشركات المحلية. فنحن طبعا فخورين بهذا الاتفاق اللي كان من ضمن زيارة الدولة اللي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه إلى فرنسا. فهذا طبعا من أهداف هذا الاتفاق، طبعا بيكون على مدى البعيد، فمن ضمنه بيكون في فرص للتوظيف، فرص للتدريب.
1: جميل.
0: دائما نتعامل مع الشركات اللي يسموها الصغيرة والمتوسطة، فهذا ساعد إن نبني سلسلة اللي يسموه بالإنجليزي supply chain، سلسلة توريد تتضمن عدة شركات. فهذا نقل المعرفة ليس فقط لشركة إطلاق، وتتم بعد لشركات أخرى التي يشاركوا معنا في هذه الشراكة المدى البعيد.
1: جميل.
0: طبعا دائما نحن نخلي الموظفين معانا ومتدربين، مهم جدا ان نسالهم هل يعني يتعلموا من المهندسين هذه الشركات، فهي ليست فقط يعني عقد مالي بحث يعني نحصل منه ايرادات، طبعا هذا دائما هدف، بس عندنا اهداف نقل المعرفه ونقل التكنولوجيا كذلك.
1: جميل جميل. طيب هيثم، يعني الأقمار الصناعية اليوم، احنا لما نتكلم عن الأقمار الصناعية تعتمد عليها الاتصالات، تعتمد عليها الملاحة، الاستشعار، البيانات. احنا اليوم حلقتنا عن السيادة الرقمية، وين موقع السيادة الرقمية في الأقمار الصناعية؟
0: بكل بساطة تأتي السيادة الرقمية باستهلاك ما يسموه بسلسلة المعلومات من الألف إلى الياء. لما نقول ألف إلى الياء معناته نتكلم من اللي يسموه بالهاردوير، بالأجهزة، إلى البيانات بنفسها. فأني مثلا عندما نطلق مثلا بالسطر يكون لنا سيادة مثلا للساتلايت أو القمر الصناعي، فهذا معناته أنه يكون معانا نفس الشيء محطة استشعار أو محطة استقبال المعلومات. جميل. فهذا انت يكون عندك دائما سلسلة المعلومات، يكون عندك المحطة على الأرض والقمر الصناعي في الأجواء يعني في المدار، فهذا دائما تتم العملية ان ما دامت تملك كل هذه الأجهزة فهذا بسهولة يكون لك استيادة في هذه المعلومات.
1: جميل جميل. طيب كسؤال أخير مهندس هيثم، اليوم يعني بعد مثلا بعد كم سنة متى نقدر نقول، أو إيش المقياس اللي نقدر نقول بأن تجربة إطلاق نجحت؟ بعدد الصواريخ اللي راح تطلقوها، ولا بعدد الشركات اللي تتخذ من سلطنة عمان قاعدة لها، ولا بنسبة الكفاءات والشركات العمانية اللي تدخل في سلسلة القيمة؟
0: طبعا نحن من الطموح اللي عندنا خاصة خلال الخمس سنوات القادمة أن نبني على الأقل إن شاء الله خمسة منصات للإطلاق، يعني تكون من صغيرة إلى فهذا هو المخطط اللي حاليا معانا اللي نسميه المدى المتوسط الخمس سنوات. ومن ضمن راح إن شاء الله نبني مركز متكامل نسميه بالإنجليزي بيزنس بارك، أو مثلا اللي يسموه مكان الأعمال. فهذا يعني ليس فقط منصات، بيكون في مركز متكامل، بيكون في مكاتب، بيكون في مركز للعمليات أو مركز إدارة النطاق، وطبعا في الدعم اللوجستي ومركز الصيانة. فهذا بيكون منظومة متكاملة، هذا إن شاء الله بيكون هدفنا الخمسة. طبعا هدف أهدافنا اللي مدى بعيد لو نحن نتمنى أن يكون أن يعني الدقم بيكون لها مكانة وتمركز للقطاع الفضاء. فإن شاء الله ما يعني بفضل الله مش تجربة النجاح منطقة الفرة وميناء الدقم والحوض الجاف، أن نحن استفدنا من هذه التجربة، ويعني إن شاء الله أن يعني نقدر نسويها في قطاع الفضاء. فمن يعني من الطموح أن إن شاء الله نشوف خارج شركات من الخارج يأتوا لسلطنة مثلا يطلقوا ساتلايت أو أقمار صناعية ويطلقوا صواريخ، وإن شاء الله يعني نبدأ نشوف نمو القطاع، ونشوف إن شاء الله شركات عمانية في هذا المجال في تصنيع الأقمار الصناعية، في تصنيع اللي ما يسموها بالصواريخ. فهذا هو يعني إن شاء الله الحلم الكبير.
1: إن شاء الله وكل أحلامكم بإذن الله تتحقق. هيثم المحرزي المدير التنفيذي للعمليات في ميناء إطلاق الفضائي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة عن الفضاء بشكل عام وعن شركتكم أيضا. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: إذا مستمعينا استمعنا إلى تجربة الشركة الوطنية للخدمات الفضائية ناسكوم. ناخذ كذا فاصل بسيط ونرجع لكم إن شاء الله لمواصلة ما تبقى من الحلقة.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: نجدد الترحيب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب وبكل من انضم إلينا في هذه اللحظات وبرنامجكم من زاوية أخرى. وحلقتنا هذا الأسبوع اللي نتناول فيها مفهوم السيادة الرقمية من أبعاد متعددة ومتنوعة. وجدد الترحيب أيضا بضيفي في الاستوديو المهندس إبراهيم الوردي، مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. مهندس إبراهيم، نذهب إلى المحور الرابع من الحلقة، الاستقلال التقني، أين يبدأ التعاون وأين تبدأ التبعية؟ ونفتتح هذا المحور بسؤال: كيف نفرق بين الاعتماد الطبيعي عن التكنولوجيا العالمية وبين التبعية التقنية اللي ممكن أنها تمثل خطر حتى على الدولة؟
2: جميل، هذا السؤال جدا مهم في محور الاستقلالية والتبعية. طبعا لما نتكلم عن استقلالية في عالم الأصول الرقمية، والتبعية معناك يمكن فسرها بشكل بسيط عشان يكون أيضا المستمعين. بالنسبة للاستقلالية معناه أن يكون عندي استقلال تام في التقنية التي أستخدمها، يعني في توطين للتقنية، في صناعة حقيقية للتقنية على مستوى الدولة. جميل. فبالتالي أنا المسؤول الأول والأخير عن هذه التقنية، في إدارتها، في يعني نشرها، في استخدامها، في أيضا حوكمتها.
1: جميل.
2: التبعية بمعنى أنا أتبع حد آخر هو صنع التقنية، وأنا مستخدم بالنسبة للتقنية، فما أملك بالنسبة لهذه التقنية إلا أني أنا أتبع كل الضوابط اللي هو وضعها. وقد تكون أيضا يمكن في مصطلح أيضا يستخدم اللي هو الاعتماد على مورد واحد في اتباع له، بما يعني أن هذا المنتج الذي تم تصنيعه سواء كان هو مطابق للضوابط، مطابق للمعايير الوطنية أو غير مطابق، أنا أستخدم ما يملى علي من هذه الضوابط. فبالتالي في الأصل الاستقلالية أن يكون عندي استقلاليتي الخاصة، عشان في النهاية أكون يعني عندي مرة ثانية حوكمة مرنة، مساحة أخرى، مساحة كاملة في التحكم في هذا المنتج الرقمي.
1: جميل. طيب مهندس إبراهيم، برأيك إيش المجالات أو الأنظمة الرقمية اللي أنت تشوف أنه ينبغي أن تتوفر فيها قدرة وطنية أو بدائل وطنية لارتباطها، يعني نظر لارتباطها باستمرارية الخدمات والمصالح الاستراتيجية؟
2: كل شيء أو كل منظومة أو كل منتج رقمي يعني يرتبط بتقديم حل أو خدمة على مستوى وطني أو خدمة حيوية يعني تمس الفرد أو تمس الشأن الوطني، هذه من الضرورة أنها تكون يعني توطن داخل الدولة.
1: جميل.
2: لأن في النهاية نحن لما نتكلم عن التوطين هذا النوع من التقنيات أو هذا النوع من الحلول، حفاظنا مش على موضوع أنه نوجد تقنية، حفاظنا كيف نضمن استمرارية تقديم هذا الخدمة بحيث أن هذا القطاع أو هذا المجال أو هذه المؤسسة ما تتأثر يعني تقديم خدماتها ونموذج عملها ب الاستخدام تقنياتها من خارج. فبالتالي نحن في تصنيفها مثلا في القطاع الحكومي كل الأنظمة المشتركة لتقدم خدمات أساسية للقطاعات الأساسية، نبدأ من القطاعات اللي هي مثلا تمس الأمن، القطاعات تمس القطاعات الحيوية مثل قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الأمن الغذائي. هذه قطاعات أو منظومات لما تستخدم في هذه القطاعات هي تعتبر منظومات في الأصل لازم تكون يعني موطنة داخل. أيضا هنالك خدمات مشتركة، الخدمات اللي هي مثلا تشترك فيها أكثر من مؤسسة حكومية، فبالتالي هذه الخدمات مثلا اللي تقع في في في في في مسار أو في وسط الشراكة بين أكثر من مؤسسة تخدم مثلا التخطيط القطاعي للحكومة، مثلا تخدم الحكومة في مجال مثلا إدارة الموارد البشرية، إدارة مثلا الإدارة المالية، إدارة مثلا المشتريات، هذه كلها تمس الشأن الوطني. فبالتالي هذه لابد أنها تكون يعني حلول وأنظمة موطنة داخليا، ما ممكن المجازفة فيها.
1: جميل.
2: لأنها تأثيرها بأي شيء يعني بأي شيء من الأشكال تؤثر على سمعة المؤسسة، سمعة السلطنة، وبالتالي هذا أمر غير مجازف فيه.
1: جميل جميل. مستمعينا، لما نتكلم عن السيادة الرقمية يعني ربما يتبادر إلى ذهننا أنه الحديث يقتصر على البيانات، البرمجيات، مراكز البيانات، لكن امتلاك التقنية أيضا يمكن أنه يظهر في صورة أكثر وضوح، مثل آلة تصممها عقول عمانية، برمجيات تتحكم فيها، مواد نطورها محليا، بعدين ثم مبنى حقيقي يطبع على الأرض. وهذه واحدة من التجارب اللي تعمل عليها شركة وطنية يقوم عليها شباب عمانيين، هي شركة إينوتك، واللي تفتح أيضا تجربتها سؤال يتصل مباشرة بموضوع حلقتنا: متى ننتقل من استيراد التقنية واستخدامها إلى فهمها وتطويرها وتصنيعها محليا، وربما حتى أيضا تصديرها إلى الآخرين؟ نقترب من هذه التجربة مع المهندس عثمان بن مكتوم المنذري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إينوتك. مهندس عثمان، نمسي عليك بالخير ومرحبا بك معنا.
3: مساء النور، حياكم الله.
1: الله يحييك مهندس عثمان. أنتم كان من الممكن أنكم تستوردوا طابعة خرسانية جاهزة وتستخدموها، لكنكم اتجهتوا إلى تصميم وتصنيع هذه التقنية محليا. أنا أسأل، إيش اللي نمتلكه لما نصنع الطابعة بأنفسنا؟
3: سؤال مهم جدا، وهو الأساس اللي خلانا نبدأ شركة إينوتك. أنت كمستخدم للتقنية ممكن بكل بساطة، كان في 7 مصنعين حول العالم لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الخرسانة الإسمنتية أو في قطاع البناء. كان ممكن نروح لأي أحد منهم وناخذ هذه التقنية كمستهلك، نستورد الطابعة ونقوم باستخدامها، لكن هذا يحكم عليك أنك تستمر كمستخدم، بمعنى أنت تظل كشخص يستخدم هذه الطابعة، يصمم وينفذ مشاريع. أي تطوير تريد تعمله في هذه الطابعة أنت محروم منه، أي تعديلات، أي حتى الصيانة. لاحظنا بعض المستخدمين اللي اشتروا طابعات، طبعا احنا لله الحمد قبل ما نخطو هالخطوة عملنا دراسة جدوى، زرنا مجموعة دول وزرنا شركات اشتروا طابعات من مختلف دول العالم. واطلعنا على تجربتهم، لاحظنا ان التجربة ما تعطي جدوى اقتصادية. انت لما تشتري هذه الطابعة اي عطل فيها تنتظر بالاسابيع لحد ما يتم شحن قطعة غيار بديلة. بعض الأعطال تحتاج مهندس من الشركة المصنعة يزورك يصلح هذا العطل. وفي قطاع البناء ما ممكن تتوقف أنت بالأسابيع تنتظر عطل فني في معدل. كل هذه المعطيات خلتنا نتخذ قرار كان جريء وصعب يومها، والله الحمد أثبت اليوم بعد 5 سنوات أثبت لنا أنه كان قرار صائب، هو أنه نصنع التقنية بنفسنا بدل من استيرادها واستخدامها كمستخدمين.
1: جميل، ممتاز. إذا أنتوا اخترتوا قرار التصنيع وليس قرار الاستيراد. أنتوا شركة طبعا تعمل في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد. الطابعة عثمان في النهاية هي يعني مش مجرد هيكل ميكانيكي، طابعة هناك فيها تصميم، برمجيات، أنظمة تحكم، مواد، خبرات هندسية. إلى أي مدى أنتوا استطعتوا أنكم تمتلكوا هذه السلسلة داخل الشركة؟ وايضا يعني هذا يقودنا لسؤال اخر مرتبط به، انه ايش الجزء اللي ما زلنا نحن هنا في سلطنه عمان نعتمد فيه على تقنيات او مكونات من الخارج وتطمحوا انتم الى توطينه مستقبلا؟
3: احنا بشكل كبير اقدر اقول نسبه 80% صنعنا القطع والمعدات محليا. يمكن يرجع الفضل هو توفيق رب العالمين ان فريق العمل معنا خلفياتهم ما بين هندسة ميكانيكية أو ميكاترونيكس أو كهربائية. فمعظم التخصصات اللي نحتاجها لتصنيع هذه المعدة كانت موجودة مع الشباب معنا، وما شاء الله عليهم من خيرة الشباب، سواء من خريجي الجامعات المحلية أو من الشباب المبتعثين اللي انضموا لفريق العمل. الشيء اللي نطمح لتوطينه ما زال يستورد من الخارج، مثلا مضخة الإسمنت. ما زلنا نستورد مضخة الإسمنت وبعض الأجهزة الحساسات أو السنسرز من دول مثل ألمانيا، كندا والصين. فبعض القطع ما زالت تستورد ونطمح لتوطينها خلال الفترة من الحين إلى 2028.
1: جميل جميل جميل. طيب أنا البيانات اللي قدرت أوصل لها، أنتوا تجاوزتوا مرحلة التجربة إلى أكثر من 45 مبنى ومنشأة، من تجاربكم أيضا نفذتوا 24 مخزن باستخدام طابعتين في موقع واحد. هذه التقنية متى نقدر نقول بأنها أصبحت منافس حقيقي للبناء التقليدي، من حيث الوقت، من حيث التكلفة، العمالة، الاستدامة؟
3: التقنية طبعا خلال آخر 3 سنوات انتقلت من مرحلة البحث والتطوير، كانت في مختبرات وكان في مبنى أو اسمين فقط في كل دولة من باب تجربة التقنية وعشان أمور تشريعية والتجارب. الحين احنا نقدر نقول التقنية بدأت تدخل إلى عالم الجانب التجاري، صرنا نشوف شركات حول العالم يعملوا عشرات ومئات المباني بالطباعة ثلاثية الأبعاد. في حاليا عائق واحد أو عقبة واحدة هي التكلفة، ما زالت تكلفة الطباعة ثلاثية الأبعاد أعلى بقليل من تكلفة البناء التقليدي لعدة أسباب، منها أنه ما زال كل مبنى يبنى بهذه التقنية يحتاج مجموعة مهندسين قبل البناء يقوموا بعدد كبير من التجارب والحسابات، وهذا يرفع تكلفة الهندسة أو تكلفة التصميم، وبالتالي أنت لما تنفذ المبنى تطلع تكلفته أعلى. نتوقع أنه هذا ينتهي مجرد ما نبدأ نعمل مشاريع بكميات أكبر. إحنا الحين مشاريعنا عبارة عن 4 مباني 5 مباني، غالبا تكون 10 إلى 20 مبنى بالكثير. في بعض الدول تجاربهم لما عملوا 100 مبنى وأكثر كان مجمع في مكان واحد كانت تكلفة البناء أقل من البناء التقليدي، وهذا الشيء اللي نطمح له الحين في السلطنة، نشتغل على عدة مشاريع يكون فيها 50 مبنى فأكثر، بهدف أنه نوصل مرحلة أن التكلفة أيضا تكون أقل، إضافة الميزات الأخرى مثل سرعة البناء، العزل للحرارة، كفاءة الطاقة وغيرها.
1: جميل. إنزين طيب، الشركات العمانية العاملة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، أنتم شركة عاملة في هذا المجال، إيش اللي تحتاجه هذه النوعية من الشركات عشان تنتقل يعني من نجاحها في السوق المحلي إلى أنها تصبح منتج للتكنولوجيا ينافس حتى في الخارج؟
3: وغالبا الشركات تحتاج شيء واحد وهو الاستثمار برأس المال الجريء أو الفينشر كابيتال. موجة الاستثمار برأس المال الجريء بدأت في دول الخليج قبل تقريبا 10 سنوات، واليوم صرنا نشوف شركات أكثر تحصل على تمويل من ضمنها من صناديق اللي معروفة في السلطنة صندوق عمال المستقبل، اللي أسس 5 صناديق استثمارية استثمر برأس المال الجريء. فكرة رأس المال الجريء هو استثمار في الشركات التقنية الناشئة اللي فيها مخاطرة عالية، فيها بحث وتطوير، فيها رغبة في التوسع دوليا وإقليميا. احنا لله الحمد حصلنا على مجموعة استثمارات من ضمنها من مجموعة إذكاء، مجموعة مبادرة، من مختبرات عمانة للابتكار، مجموعة مستثمرين أيضا من مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية من السلطنة. وهذا شيء نفتخر فيه، أن الشركات الناشئة حصولها على استثمارات يعتبر تحدي كبير. مع هذه الاستثمارات نشتغل على البحث والتطوير، ونشتغل على أنه 2027 إن شاء الله خلال ربع السنة الأول يكون أول مشروع لنا خارج السلطنة في أحد الدول العربية، ووقعنا مذكرة تفاهم. نشتغل على تحويل هذه المذكرة التفاهم إلى مشروع على أرض الواقع، يكون أول مشروع لنا خارج السلطنة، وعندنا طموح للشرق الأوسط وبالأخص السوق الأفريقي. جميل. الدول اللي فيها إعادة إعمار كبيرة، نتكلم عن رواندا، الصومال، سوريا، ودول أخرى. التقنية هذه قد تحل أزمة كبيرة من ناحية توفير سرعة في البناء وبتكلفة وبمتانة عالية تتناسب مع طبيعة الظروف الجوية في هذه الدول.
1: جميل جميل. إن شاء الله نحن في الربع الأول من 2027 نتواصل معك وتكون بداتوا مشروعكم الخارجي بإذن الله. عثمان بن مكتوم المنذري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنوتك، شكرا جزيلا لك. أحسنت.
3: شكرا جزيلا.
1: أحسنت. أعود لك المهندس إبراهيم بن طالب الوردي، ضيفنا في الاستوديو، مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذا مباشرة مهندس للمحور الخامس من السيادة الرقمية إلى الاقتصاد الرقمي. إذا بغينا اليوم نقيس السيادة الرقمية في سلطنة عمان، إيش المؤشرات اللي يفترض أن إحنا ننظر إليها؟
2: جميل. بالنسبة لمؤشرات السيادة الرقمية نحتاج ننظر إلى موضوع توطين للتقنية، مؤشر التوطين للتقنية داخل السلطنة، مستوى أيضا التزام القطاعات سواء كان القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في تطبيق التزام بتطبيق السياسات والضوابط المتعلقة بحوكمة البيانات، حتى نضمن أيضا هذه البيانات هي أيضا يعني تتبع الضوابط والسياسات المعتمدة. كذلك نقيس مدى وجود كفاءات وطنية قادرة أنها هي تصنع التقنيات هذه. لاحظنا الآن في مع الشباب الزملاء في الشركات اللي ما شاء الله، يعني الجميع متفق أن وجود الكفاءات الوطنية والكادر الوطني هو أحد الأسس في يعني استدامة واستمرارية هذا النوع من التقنيات، وبالتالي هو أساس يعني هو عنصر أساس الموضوع، توطين أو تفعيل دور السيادة الرقمية. عنصر أيضا آخر موضوع نحط في الاعتبار دائما أن التقنية دائما وجودها داخل السلطنة ما بمعنى أنه أيضا نحن نحتفظ فيها داخل، ولكن قد تكون هي صناعة وطنية أنها قابلة أيضا هي يعني توجد فرص استثمارية وتصدر لخارج السلطنة. فمؤشرات السيادة دائما يعني تنظر من هذا الجانب.
1: جميل. طيب فيما يتعلق بالكفاءات، انت ذكرت الحين الكفاءات، ايش الاشياء اللي احنا جالسين نقدمها للكفاءات الوطنية اليوم في مجال تعزيز مفهوم السيادة الرقمية؟
2: في كثير من المبادرات حقيقة، يعني مع إطلاق السلطنة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، يعني في البرنامج طبعا هو يشمل على 8 برامج تنفيذية. أحد أعمدة هذا البرنامج أو أحد البرامج التنفيذية لهذا البرنامج هو برنامج الصناعات الرقمية. طبعا بالموجز أن هذا البرنامج هو يحاول بقدر ما يستطيع أنه يوجد صناعات وطنية محلية تساعد في إيجاد شركات ناشئة، شركات عمانية توجد منتجات رقمية تسهم في عملية توطين الصناعة. هناك أيضا برنامج يشمل برامج تمكينية تدريبية اللي هي تدريب الكفاءات الوطنية على المهارات المتقدمة والمهارات اللازمة، على حيث أن يكون رأس المال البشري والعنصر البشري الوطني يكون مهيئ وأيضا ممكن بالقدرات اللازمة، بحيث أيضا هو يقدر يعني يكون يصنع المنتجات الرقمية، يقدر أيضا ينافس، يقدر ينشئ خدمات رقمية سواء كانت تكون داخل السلطنة أو خارج السلطنة. البرنامج أيضا حدد توجه يعني واضح بالنسبة للبرنامج الاقتصاد الرقمي، خارطة طريق البرنامج على مدى من 2021 وحتى 2040. أحد المسارات اللي هي في القادمة هي مرحلة تصدير الخدمات الرقمية المحلية. بالتالي البرنامج أيضا عنده رؤية طموحة أن الخدمات الوطنية أنها تصدر إلى خارج السلطنة. فبالتالي هذا التصدير معناه محتاج لك تبني كفاءاتك بقدرات عالية، عندك تكون مبادرات أيضا يعني في مستوى تنافسي، تقدر هذه المنتجات تنافس فيها خارج، تصدرها خارج. المهندس عثمان قبل شوي كان يتكلم عن موضوع تصدير الخدمات على مستوى دول، وهذا حقيقة هذا الطموح أيضا، أن كيف نصدر هذه الخدمات على مستوى خدمات رقمية مستوى خارج. هذا كله عبارة عن أيضا أنت كيف تحافظ يعني على سيادتك الداخلية، توجد منتجات وطنية تسهم في تقديم هذه الخدمات، وأيضا في تقديم هذه الحلول للاستخدام على مستوى الجغرافي في السلطنة، وتضمن سيادتها في هذا البعد الجغرافي.
1: جميل جميل جميل. مستمعينا، في السنوات الماضية الحديث عن السيادة الرقمية كان يرتبط بالبيانات ومراكز البيانات، شبكات الاتصالات، الأمن السيبراني، لكن دخول الذكاء الاصطناعي بهذه السرعة ساهم في إعادة تشكيل المشهد من أول وجديد. الذكاء الاصطناعي اليوم انتقل إلى قطاعات تمس حياتنا بشكل مباشر: الصحة، التعليم، الاقتصاد، الخدمات الحكومية. وهنا يجي سؤال مهم: هل يكفي أن نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة عالميا، ولا الدول اليوم أيضا تحتاج إلى بناء قدراتها ونماذجها وبنيتها الحاسوبية الخاصة؟ محورنا السادس من الحلقة: الذكاء الاصطناعي هل أصبح جزءا من السيادة الرقمية؟ راح نناقشه بعد فاصل قصير، نرجع لكم إن شاء الله. وطني.

0: تحية متجددة لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية أيضا لكل من انضم إلينا يستمع إلينا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة الشباب. وحلقتنا اليوم من برنامجكم من زاوية أخرى اللي نناقش فيها مفهوم السيادة الرقمية. وصلنا إلى المحور السادس من حلقتنا والمحور الأخير، الذكاء الاصطناعي هل أصبح جزء من السيادة الرقمية؟ وأرحب بالمهندس إبراهيم بالطالب الوردي، مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، اللي رافقنا من بداية الحلقة. مهندس إبراهيم، ظهور الذكاء الاصطناعي يعني إلى أي مدى هو غير من مفهوم السيادة الرقمية؟
1: كثير. الذكاء الاصطناعي تقريبا دخل بقوة في موضوع السيادة الرقمية، لأنه هو الأساس يعتمد على البيانات بشكل كبير. الأمر الآخر، يمكن القلب في المعادلة الآن، أن الذكاء الاصطناعي دخل في إشكاليات السيادة الرقمية من ناحية المنتج نفسه. يعني كنا نتكلم عن البيانات، الحين نتكلم عن المنتج نفسه، فبالتالي هذه عبارة عن منتجات أو نماذج للذكاء الاصطناعي. فأصبح الأمر مش فقط نتكلم عن سيادة البيانات في الذكاء الاصطناعي، بل نتكلم عن النموذج نفسه. هل هذا النموذج الآن يعني نحن نقدر نملكه أو مملوك لجهات أخرى خارجية؟ وبالتالي إلى أي مدى هذا النموذج قد يكون يدخل في خصوصياتنا نحن على مستوى القطاع اللي يستخدم في هذا التطبيق أو النموذج؟ فبالتالي غير شكل التركيز في السيادة من البيانات فقط إلى السيادة على البيانات و نماذج المستخدمة. فأصبح الآن الأمر دائما يهمنا كثير، هذا النموذج والخوارزميات المستخدمة هي يعني آمنة داخل حدود السلطنة أو خارج حدود السلطنة؟ فبالتالي إذا كان خارج حدود السلطنة، إلى مدى تدخل في خصوصياتنا؟ فشوية قلب المعادلة بشكل يعني كبير، وصار هاجس الآن أنه إلى أي مدى نقدر نوجد هذا النوع من التقنيات أو النماذج على مستوى محلي. فلذلك بذلت أيضا الحكومة في السلطنة مبادرات بحيث أن أيضا نمطن هذه الصناعات. بس مرة أخرى، ما يعني من الطبيعي أن ما نقدر نمطن كل الصناعات، خاصة هذا يعني طور ناشئ أو مستجد، فبالتالي يحتاج أيضا نوازن في هذا الأمر. هل الذكاء الاصطناعي الآن ممكن يكون يعني يدخل في نوع من تغيير مشهد التأثير على السيادة الرقمية؟ نعم، داخل بشكل كبير. نحتاج أيضا نرجع لموضوع السياسات والتشريعات التي وضعت، هل هي اليوم تقدر تتوافق مع هذا المشهد الحديث ولا لا؟ فبالتالي محتاجين تطوير بحيث أن نتوافق أيضا مع هذا المشهد الحديث. الذكاء الاصطناعي تقريبا أصبح اليوم الهاجس الأكبر بالنسبة للقطاعات، سواء كان الحكومة أو القطاعات الخاصة. إلى أي مدى نقدر نضمن هذا النموذج من الذكاء هو آمن؟
0: جميل.
1: نحتاج نستخدمه.
0: جميل.
1: بس بطريقة أي طريقة من الطرق.
0: أنا تذكرت بعض المثلث الرقمي، إحنا كنا نتكلم عن، المفروض نتكلم عنه باستفاضة، بس لأن الموضوع اليوم يعني شيق وحيوي، فننتقل سريعا من موضوع إلى إلى إلى موضوع. طيب، سلطنة عمان أطلقت النموذج اللغوي الوطني للذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو معين. إيش هو البعد السيادي في وجود نموذج وطني مثل معين؟
1: خصوصية.
0: ممكن لأنه
1: يعني معين هو عبارة عن نموذج محلي تم تطويره بحيث أنه يتعامل مع البيانات في قطاعات، خلينا مثلا في قطاعات تتعلق مثلا بالقطاع الحكومي، وهي بيانات بحيث أن يكون بيانات يعني على مستوى وطني لا تتشارك خارج هذا الـ هذا الـ هذا البعد الجغرافي. فبالتالي النموذج عبارة عن نموذج محادثة، نموذج شبيه بنموذج تشات جي بي تي، يقدر أيضا يتحادث مع المستفيد، ولكن حدود إدارة هذه البيانات هي بيانات وطنية. البعد بالنسبة لهذا أن حيث نوطن هذا التقنية بحيث يكون عندنا نموذج لغوي يعني كبير للسلطنة، يتعامل مع ثقافتنا، يفهم ثقافتنا، يحمي أيضا سيادتنا بالنسبة للبيانات، بحيث أن هذه البيانات اللي تتفاعل تكون في حدود السلطنة.
0: من اللي يستخدمه هذا
1: البعد طبعا في المرحلة الأولى؟
0: لا، أقصد النظام اللي هو النموذج معين، من اللي يستخدمه؟ هل الكل ممكن يستخدمه ولا فقط المؤسسات ولا؟
1: هذا المرحلة القادمة، طبعا المرحلة طويلة المدى، أنه بيكون متاح للعموم. حاليا هو في المرحلة الأولى للقطاع الحكومي، يستخدم في إعانة الموظف الحكومي في موضوع التواصل في الحصول على المعلومات، دعمه أيضا في أداء أعمال اليومية بشكل أسرع، دعمه في مثلا إعداد المراسلات، في أيضا تحليل المستندات. وهذا أيضا يقودنا إلى موضوع، لو تعاملنا في الوضع في غير معين بهذه المستندات، قد تكون بيانات مستندات رسمية أو مستندات خصوصية في القطاع الحكومي، لو استخدمت في غير نموذج معين خارج، فهذه البيانات معناها أنها تستخدم في مكان خارج حدود السلطنة، فبالتالي هذه البيانات تطلع للخارج في معين هي لأنها موجودة داخل السلطنة، فنحافظ على خصوصيتنا.
0: يعني هل ممكن إحنا نتجه بناء حوسبة سحابية فيما يتعلق بال حوسبة، يعني قدرة حوسبية وطنية، أنا أقصد في في في, في للذكاء الاصطناعي عندنا في سلطنة؟
1: وهذا هو الهدف من المثلث الرقمي. المثلث الرقمي هو هدف أن نبني ثلاث مناطق مترابطة مع بعضها البعض. هدفنا توفر قدرات حاسوبية عالية القدرة، سواء لتقديم خدمات فائقة السرعة للذكاء الاصطناعي. معين طبعا هو أحد النماذج اللي تتطلب هذا النوع من، لأنه في النهاية هو نموذج تحليلي تفاعلي مباشر، يقدر يتفاعل بشكل مباشر على مستوى وطني، فيتطلب هذا النوع من التقنيات تتطلب قدرات حاسوبية عالية. توجه السلطنة أن تستثمر في هذا المجال أيضا، مش فقط على مستوى السلطنة، حتى أيضا يكون عندنا استثمارات من خارج السلطنة لهذا النوع من الخدمات.
0: جميل مهندس، يعني في الأخير احنا اليوم يعني يستمع لنا شريحة واسعة من المجتمع، ولكن أيضا اللي يهمنا الشباب العماني اللي عنده أفكار فيما يتعلق بالسيادة الرقمية، وعندنا أيضا طلبة على مقاعد الجامعة يدرسوا في جوانب تقنية كثيرة اليوم، تخصصات تخص الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات وغيرها. إيش الشيء اللي حاب تقولهم إياه في موضوع حلقتنا اليوم؟
1: جميل. احنا بالنسبة لنا هذا النوع من الفئات تعتبر بالنسبة لنا هو الجيل الحاضر، يمكن نقول دفة يعني بناء الوعي في جانب يعني نشر الوعي الخاص بالسيادة الرقمية. يمكن في نوع من هذه الفئات او جملة من هذه الفئات بيكونوا داعمين لموضوع التصنيع أو المساهمة في تصنيع التقنيات أو توطين التقنيات، بحيث أن تكون أيضا مساهمة في زيادة يعني سيادتنا الرقمية على المستوى الوطني. فنحث الشباب أنه للمساهمة من جانب أول حاجة التوعية، أنه نحن اليوم جزء من مجتمع، فالمجتمع من الضروري جدا أنه نفهم ونوعي بأهمية السيادة الرقمية، خاصة بياناتنا الشخصية على مستوى المجتمع. إذا نحن كنا على كراسي الدراسة في نحو طلاب، فأيضا من المهم جدا أيضا نعي بأن هذه السيادة هي يعني قد تمس خصوصيتنا، محتاجين أيضا أنه وعينا في استخدامها في طريقة إدارتنا لبياناتنا، سواء البيانات الأكاديمية أو البيانات الخاصة، نتعامل معها بحذر. استخدامنا أيضا للتقنيات الحين الناشئة أيضا ضروري تكون أيضا يعني مدروسة، ما تكون فقط يعني من باب الاستخدام بدون ما يكون عندنا أيضا هذا الفهم. أيضا عندنا شباب موجودين في يديروا شركات ناشئة، أهم عنصر أيضا هنا تصنيع، مساهمتهم في التصنيع المنتجات الرقمية والصناعات الرقمية، بحيث أيضا يكونوا هم شركاء أيضا في تعزيز المنتجات الرقمية اللي في أساسها هي بتساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز السيادة الرقمية.
0: نعم جميل. المهندس إبراهيم بن طالب الوردي، مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى تفاعلك وعلى مداخلاتك أيضا القيمة اللي تفضلت بها طوال الحلقة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم مهندس سالم على الاستضافة وأيضا على الموضوع حقيقة رائع، وعلى أيضا مداخلاتكم شيخ.
0: شكرا جزيلا، وأشكر أيضا كل من شاركنا خلال الحلقة. أيضا مستمعين، الخلاصة اللي نقدر نقولها عن موضوع حلقتنا اليوم بأن السيادة الرقمية لا تعني الانعزال عن العالم، وإنما إدارة الاعتماد على الخارج بوعي وتنويع مصادر التكنولوجيا وامتلاك البدائل والقدرات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وحماية المصالح الوطنية. شكرا لكم على كرم المتابعة، كونوا قريبين من السؤال واقرأوا الصورة دائما من زاوية أخرى. نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: friend.
1: سينما ومسرح طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حدايد في جيبي. يلا بوبي، مو صار لها السيارة؟ اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: فرن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان،
4: الإنسان
3: مسك النهار.
4: مسك النهار،
3: مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

ولا أحب أبيح وعذالي تعرف إيش قيمتي في روح مغبونة عجزت أداويها الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظالم يموت فرح.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن!
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في 80.

0: فريد.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.